0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت.
1: ولام دانوي بانگ بيش بانگ بيش هرچي چيوت توش ديليتوا جگل لوتني.

0: اما دوای شاتمانی بانک بیش دوترت هر کسی که جوی لبانک بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبی
1: خواهی جن لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناه کان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوال لی اکین با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کان یا الهی نوچوان من بگره با خیر و لی من راضی با یا الهی داوال لی اکین با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدایت من بده نوچوان من بگره برو جوان ترین طاعت و عبدایتی یا رب العالم بخواه پروردگارا رومان نیبلین بحرمتی نیجه کان منو بحرمتی روجو کان منو بحرمتی قرآن خندن من عفو من که بخواه پناه بر رحمی خوته هنین پناه بر رحمی جوان و کرمی کمالد اهنین یا الهی بم گنج جوانانو توبی دلیان یا الهی هاناد بو اهنین بم منال بگناهانه هاناد بو اهنین بموسبيانا يا إلهي هاناد بو أهينين تو قوري إخوت خوائجان دعا كان من قبولك درقا كاني خير بسر من أبكر ليه من خوش بيا رب العالمين يا إلهي داوال لي أكين برحمته بزي إخوت بكرم إخوت لقرآنك إخوت حالي منك يا رب العالمين بمان جرى لو عبداني كتتبرك لقرآن ولخزمة قرآن راء وستن بخوا برورد قرى مشاغيل كان زور زور تو خود نو چوان من بگره بمان کره خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواه جان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده تو لحضوری توی دوای عفو لی اکین خواه دوال لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که با امتی پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم قبول من که يا إلهي الصلاة وإما بقينا بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيقنا ومن لخزمتي أبينا صلاة دلي إما في بقينا اشتياقي دلي إما في بقينا محبتي دلي إما في بقينا يا إلهي داوال لأكين إما أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارنا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لأكين بهانا منور بمن خلو سرقات شكاني خومن والفد لبين منا دروسك يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي إخوت لقناه دايكو باك من ببورة لقناه خوش بستان من ببورة لقناه خزان ومنال وأولاد من ببورة يا إلهي داوال لأكين برحمته بزي إخوت لقناه أمتي في غمري خواص الله عليه وسلم ببورة يا إلهي لقناه مردوكان من ببورة أو مردوانيك بناز وبكسن وكزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود وبزي خود ليان ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوات لأكين بناوي جواند بصفتي برز باسم عظمت بكرمي خود يا إلهي عفوي خود بسرمانا ببارينا رحمتي خود بسرمانا ببارينا تو قوري خود طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خوايا بو تشركساتي ممن دردسي خومن خوايا ممن دردسي خومن يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوشوستي تو أكا دل من برك لخوشوستي خوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خوايا يان أم دعانا من قبولك خوايا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوايا قولا لقناه من شوء وجبوري وخوايا من قبولك

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت

عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا

0: إسلامية لا كردستان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: يسألون

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات دبخشيت امروفا وذا شاكي بو نستي وذا گناهي بو سريتا وا وذا درجه هر برزي پيدا بخشري درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بوتم سوگر به خواهي قوله ببيغمري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرة هر کس اللي أمتك صلواتي كتبو بن يريمن ده صلواتي خمي بيبغش ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرة هر کس السلام يكتبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر شمای پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلی علیك صلیت علیه و من سلم علیك من سلمت علیه او صلوات بو تو بن یری منی صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوه أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوه وكويش لها والاوتي پیغمبر خواهي زور بني زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك رأي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء نزاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الأخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موري كشي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب كان هذا بشي تسره حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام
1: وكاركاني زياد بوني رزق ورغزي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وكاري بخشين لبينا وخواي مزندا أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنجو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا لراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هیچ مروفيك نية لجياني دا توشي نهات بيو ازموني نكرد بي هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو ببايخترين سوجا بوتا هيماو هست بزويني همو مروفيكي باوردار هر للاي گنجي اوينداري كومالقوا بگرا تا دقاتا پيريكي بسالاچو بگشتي بخشین پروسه که مروف دبات مملکتی اوین و حالتی گشه کردنی روح و سرینوی غمی رابردو بجوریک تیکل بونا لگل روتی جیان و مسوگر کردنی یکیتی و بیکو جیان خلقینر ی جیان داوائی نمروفی باوردار کردوا ببخشی لوی پی داوا اشکرای همو اوی همانو همو بونور تنیا ملکی

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني صد سلونو لوانا كان تفسير قرآن في روز بيم وخزمتان بمبست رزامن دي خواهي قولي وهي وادان ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بارك الله فيكم. خوي جور سبحانه وتعالى هل درجة أتكاني كبعض الأحكام هندك الأحكام كاني حزدك دفن. فإذا قضيتم مناسككم كاتك مناسك كانوا عبادات كانوا واجبات كاني حزتان تواكد. فإذا قضيتم مناسككم كاتك ومناسك كان وقلت ما واجبات كان حسنا تواكد، فاذكروا الله يتدسن ذكري خواهي قولب كان براستي. يعني أوا ليرا ولا تسندين زي قايد كا خواهي قول تأكيد لو إذا كاتوا مثلا حتى لسورة الجمعة كاتك وبازلة خطبة جمعة دكاتن لدواء ودف. فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ذكر خواهي قولا زور بكن، يعني معنى أولية كأتو إلا لعبادة ذا ذكر خواهي بكن كبدا خواه زور زان إمال نوع عبادات كانش من آقاما لأخواني سبحانه وتعالى كبراستي بيت سوانية، يعني براستي خشوع وخضوع لعبادة ذا روحي عبادة لويدا كأتو مشكو زينو فكر لنوع عبادة كيبي نكد السيناو نواجهت سن مشاكلي دنيا هي لنوع مشكد بينا كواتا بيوستان نوع عبادة أصل والا عبادة كش أتو أقال لخوابي سبحانه وتعالى لبرو إلا وصفي منافقا خواي قرد فرمي ولا يأتون الصلاة إلا ومكسالة ولا لا أتش كذا فرمي ولا يذكرون الله إلا قليلا. لوصف منافقة كان دادة فرميتن أوان ذكري خوانا كنت هناك مقلب كواتا أصل و إنسان إيمان دار غير منافق كوا خواي قرد باس منافقا دكا كوا كمك ذكري خواي أصل و إنسان إيمان دار زور ذكري خوابك لبرو ذكر كردني خوا وكل حديث صاحب پیغمبر صلى الله عليه وسلم او كذكر اخوادك او كذكر اخوانك او كزندي ومردي اما بذكر اخوا زندين لكاتك دك بي اغاده من حساب كمردين براستي كواتلو يا نك هل عبادتك كاصل با ذكر اخوابك لدواي توابون عبادتك اش بيست ذكر اخوابك لبازار دا بيست ذكر اخوابك كاتك وذكر اخوادك واتا تخواد لبير سبحانه وتعالى لهر لهل لحظه شجيانه تا وكو زور أدنك مخالفة بكي بآقا نبي لسنور در نسي آقا داري خود بي كواتي اللي رجل دفرين. فإذا قضيتم مناسكه فاذكروا الله ذكر إخواب كان سبحانه وتعالى دوائي وكوا مناسك كان حستا ودكا كواتي براستي ذكر إخواب لهمو كاتيك دا بيوستا لهمو كاتيك دا بيوستا لبلوي براستي ألا بذكر الله تطمئن القلوب أو ضلانا كأخواي قور خلق كرد فرمي أو ضلاء آرام دقري بذكر إخواب لا دون لذكر إخوة براستي توشي قلقي ونامرتاحي دبيتا. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا كو ذكر إخوة كان لدواي أو إكوة مناسك كان تتوكر وكو ذكري باب بابيران تاندكا وكو باسو يادي باب بابيران تاندكا أو أشد ذكرا يعني لوزياتر لوزياتر أو أشد ذكرا أو زال لوزياتر لهيئتي وهلوها لا عددي كواتا كوباسي بابو بابيران تاندكن زياتر لوا بهيبتر لوا لهيئتك يتلى سبب نزولي اوش اوكو ابن كثير رحمة خايلة بيدا جيرتوا لابن عباس خايلة رازي بي لخوي لباب دفرمي كان اهل الجاهلية يقفون في الموسم بين مسجد منى وبين الجبل بعد فراغهم من الحج كواتا اهل الجاهلية كاتك ولا موسمي حس تواودبون لمناسك كان تواودبون لبيني مزجوتي ميناء ولبيني تيا كذا دوستان كاتك حزيان تاوكر يذكرون فضائل آبائهم باسيان لا تاكو بياوتي باب بابيران ينذكر. فيقول الرجل منهم كان أبي يطعم الطعام ويحمل الديات إيواها بديقو بابا براستي نان دربو ناين خلشي دادا وهروها كاتك وكسك توشي مصيبتك با أو خيني لدياتي ويدادا ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم هيد باسي شاند كرتنها هل يقلوانا ببو عادد اتر دهاد باسي بفخر شانازي باسي لباب بابيلاين دكر. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية
خوای گور سبحانه تعالی او اتیدا بزه لدوای کواله حسته وبن لذیاتی وی باسی باب با پیران تام کن فخر شانازی به باب با پیران تام کن نخیر بلکو باز لخوای گور بکن سبحانه تعالی فذكر الله فاذا فذكر الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا كواتا وكو بابلين يادو ذكري باب با پیران تام کن بلکو يادو ذكري خواي جورب كان زياتر لا يادو ذكر باب بابيران تل أو أشد ذكرى. يترى وكو سبب نزول وكو تنداج باسم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيوصل لدواي توابوني مناسك حز وكو هر عبادتك زياتر ذكر خواي جورب كله وكو يادي باب بابيران ياخذ باسي باب بابيران دكي زياتر باس ويادي خواي جورب كسبحانه وتعالى. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أو زاد فرمي لنا خلق داها دلين واتا أو خلقي دكات دوبش لكات دعا كردنيا دا فمن الناس منك تبعيضي هندق لخلقي دلي ربنا أي پروردگار من آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق دلي خوايا آتنا في الدنيا يعني لدنيا دا خوش يكاني دنيا بمطلق خواه يقول باس كرده بس خمي دنيا لدعا كان دا وبتايبتي أوزال حجو لغير حجيش خلق بابرنك بشيق لخلقشي همو داواكاري يكي داواكاري دنيا سبحان الله يقول آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق هز بشي لآخرة دنيا فأتا لدعا كي دا هز بشي لآخرة دنيا سبحان الله بس باسي دنيا خواه مالم پی بده خواه اوهاب که خواه اوهاب که اوهاب که الى اخر لخوش کانی دنیا الى اخر لخوش که حتی لبو خوی لبو مارو من داری لبو خزم کسی لبو خاکولاتی هموی باسی دنیا قد باسی اخر دنیا کسانی کنن لاو خلچی که داوال خواه گورده کن لهمو کاتک بتایبتی که لموسمی حج عمره که زیگای دعای و موسمی دعای بس داوای دنیا را خواهد بس داوای دنیا را خواهی گرد که هیچ بس باسی آخرت ناکه هیچ بس شکل آخرت داوا ناکه و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرت حسنة و قنا عذاب النار بلام ایواش هی کاتی که دعا دکا دلی ای پروردگار من آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرت حسنة یا ربی خواه لدنیاش دا حسنة من پی بخشی لا آخرتیش دا حسنات ما پی بخشی. دیار حسنات دنیا همو خوشکان دنیا که به حلالی خواهی گر ببنده دا بخشی. همو خوشکان دنیا. براستی و دعای چی زور زامع و شامله. زور مهمه. زور زارن او کسا که لهمو کاتی که دعا دا که لهم نازن که دعا. دیش دا حسنات ما پی بخشی. دیار حسنات دنیا همو خوشکان دنیا که به حلالی خواهی گر ببنده دا بخشی. همو خوشکان دنیا. براستی و دعای چی زور زامع و شامله.

والحجر كواتل لبيني ركني يماني ولبيني حجر الأسود كذا يكفي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي إخوايا لدنيا جدا حسنة ما بيبخش لا آخرتش حسنة ما بيبخش لا آقري قيامتش بما بخشي إخوايا وقنا بما باريز لا آقري قيامت كواتا او زور مهمه او دعاه دعاه شي زور شامل كان اگر هيز دعاش نك هر او هندبي او دعاه خير دنيا وقيامه لاخوي گور دكي كواتا اگر همو دعاه كد بريتي بلو دعاي والله گليك زورا خوايا اوي خير وتاكي دنيايا واوي خير وتاكي اخرت اخويا بين بخشي خير وتاكي دنيا واهل خير وتاكي اخرت بوي كوا خوايا رازموني ختم بيب بخشي خوا بهشتم بيب بخشي خوا شادم كيو بدي داري وزي خود همو قشتاني كوا بخيال داد لخوشكاني آخرتا لازمني او دعاء زيبوي تو كوا ناتواني اتو همو يدي داوا بكي برهام خواي قول فيري كردينا بو شوي بفارين وبيغنبري صلى الله عليه وسلم بو شوي دا بارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وتاكو خوشي دنيا وقيامة بيب بخشي كوات بكمي مزانة ودعاء زور زور مهمة لو أجر بس دعاء أو دعاء والله زورة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خوا لأجري دوزخ ولأجري زهنم خوا بمهم باريزي طبعا أو كسيك أو دعاء دك زور مهمة كدعوة دك خوا بي باريز لأجري زهنم وتهزب تقصير خوي دك حسب ويدك اگر خواه حسابي لقلبك اكيد بشيوي جهنم بلان خواه بفضل رحمتي خوي داودك لقلبك خواه يقول بي پارزي برحمتي خوي لأقري جهنم وقنا عذاب النار كواتا او دعايا كخواه يقول دفرم كسانك هندك دعاتك بس دعاي دنيا دكا كساني تشيش دعاي دنيا وقيامت دكا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبما بارزي خو طبعا باراستن لأقري زهنم ايش يقل حسناتكاني آخرته برام لوبة تايبة دفر ميتا وكفير ما بكا بعام خوا اوي تاكا لقيامته بين بخشي طبعا يقل تاكاني قيامته خوا يقول نتسو تين باقر برام بتايبتيش خوا لأقري زهنم ببارزي برام براستي ما يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وكذا صورتي الانعام دفنوي هركس لا اجري جهنم بدور بخريته ورحمتي خوايا او فوزو بس هركوتنيش زور قوري ادي اجد بي بعته بهشتيش هو براستي نور على نور لويا خاي قفل مام دكاتن او دعاب كان لو كسانبين او دعاد كان داواي خير الدنيا وقيامت دكن أو زاد فرمي اولئك لهم نصيب مما كسبوا اوانا بشو حظيا هي لو كارو كرده وعملاني ككرديتان بش يان هيو پاداش يان ددريتو لو دعاي كذيكا لو مناسكاني كأنزام دا لو طاعت عباداتاني ككرديتي اهو بش يان هيو لا إخواي قولا بمطلقي إخواي قولا دفرمي بنكرة كواتا واتا بش يشي قولا لنا إخواي قولا سبحانه وتعالى أولئك لهم نصيب مما كسبوا بش يان هيو أوي كخواد الزاني بحكمتي خويو بعلم كعالمي غيب وشهادة تباشا لدعاء كان لي قبول بكاتن خواي قولا لي قبول دكا لدنيا ولقيامة بيدا بخشيتن لهم نصيب كواتنا فرمي همو دعاء كاني تكوكو قلت ما هندك دعاء إنسان براستي مصلحتي خوي نازان اون ديك اخوا مصلحتي ويدا زان سبحانه وتعالى بلكو دعواتك اخوايا لا دنيا ولا اخره حسنان بي بخشي يتر خوي يقول او حسناتي بابلين دنيا وقيامه المصلحتي ويا خوي يقول بي بخشي سبحانه وتعالى اولئك النصيب مما كسبوا وتلو دعاء ولو كانوا كدوانك كرديتيان خواهي قولة بشيان بيدا بخشيتا ولا أجل باداش والله سريع الحساب خواهي قولة سريع الحساب سريع الحساب بدوشي وليشيان دايتوا هندك دفرمون والله أعلم واتا زو كاتي قيام الدين كواكاتي حسابا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا خواهي قولة دفرمي أوان ديبينن كسانش ببارد واتا زان كوا قيام الدولة برام إيما ديبين كوا نزيكا كاتا سريع الحساب كاتا كوا ديهيني سريع ديهيني خواهي قولا كاتا بيوستا بترسين وكوا فعلا لاني بابلين هر يقل ايما طبعا قيامتي كسكي هي قيامتي قولا شي قيامتي قولا اوهي كوا خواهي قولا هما كودا كاتو لصاحي محشان قيامتي كسكي هر يكش ديما لكاتي مردنيتي كاتا لاني ليق لحظي ديكا مردن بقاتا سرد خواهي قولا سريع الحساب سبحانه وتعالى كاتا سريع الحساب وماناي كاتا حساب زو ديني تبيش وهو سريع الحساب يشاو لو روجي كوا خواهي يقول لروج قيامتك وحساب دس بيدك بيق روج حسابي همو بندك عندك لآدمو حتى كوتا كز كوا لسروي زويدا جياه هلو كل إمام علي دا برسن خواهي رازي باشا كو خواهي قولا لأيق روج دا حسابي همو بندك عندك أويج دلتن

ادی باش کو خوای گور لیک روز دا رزقی همو بندکان د ابو شو حساب لګل هم بندکان دک اتر خوای گور سبحانه وتعالى بو شو بس لهاتن قیامت و هروها لا حساب روز قیامت دک اتر اصل باب راس وک حسن بصری دفرمی او کسیک وا حز دک كاتك حجك مقبولة دفرم الحج المبرور هو أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة براستي باشوي أو كساك خواي قول أفضل منة نعمتي قال لك كذا استحجوا لو موسمو لو ديقا بيروز مباركة وشحنك إيماني زور بقود وردقري أصل ونشاني مقبول بونو نشاني قبول كردن قبول بوني أو حجي أويا وبقريته وكوا أو كسا زيات الرولة قيامت بيو زهدي هي ببرام برب الدنيا. زلي هذا يجمع ملاحظة إذا كجدا من تماشى هذا كان خواجي ورخال شيل يرد كردا دوبش. كسانك بس دواي الدنيا ذكن. كسانك تشان دواي الدنيا وقيامة ذكن كأوانه هون كخواجي ورد فرمي أوانه براستي بشيان هي. برام باش باسي صنف سيمناك كوا باسي الدنيا ناك بس باسي قيامة ذكن. سبحان الله. يعني خال شيل كردا دوبش. هي بس باسي الدنيا ذكا أو باش نية. هي باسي الدنيا وقيامة ذكا أو باش أو مطلوبة. باسي صنف سيمناك كوا بس باسي آخر ردك كواتا أصل ديني إما الدين الدنيا وقيامته أصل لخير وحسنات الدنيا وقيامت لخواي قول دواب كين مش بوشي كتاي بو وانا يدينين دلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

بسرهاتي إمامي عثمان وبئري روما بيش بسرهاتك هل ناو أويا صحابة كاني بيغمر عليه الصلاة والسلام چن بياو برزبون عبد الرحمن كري عوف تاجر بو طواف يكرد شون اما اروين بو حج وعمره طواف يكرد لدور كعباء سرائي وايود اللهم قني شح نفسي اللهم قني شح نفسي كرة بياوك بو آوادا سكرابو بو اسلام بو مسلمانان وفقير وجار يود خوايا للرزيلي بن باريزي خوايا او رزيليك لنا وظلما يلي دركي الله اكبر او عبد الرحمن كخواردني سريد ايوها موتان خواردار ناو عربا مشهورة كأما العراق بيلين دليمي برباني گوشت و خواردني خوش بو دسي برد بو خواردنا كدسي کرده گريان وتيان بو اجيريد وتي لبيرما لغزاي احد مصعب كري عمر حافظ قرآن بو كهدايتي هنا مدينة و خصيانا ناو قبرك و بان سري من دا ادا پايا كوتا دش بان سري من ادا پايا قاتي اكوتا دش بو شوازة با والحاصل بان سري من دا و قاتي ببيه كفنو ببيه هيتش تيك خصمانا ناو قبرك و خوزقاوك و اولياء الشهيد ابو منا امان بو امنانا تشورا الله اكبر او الصحابة كان بو انجا امبيا و بريزة تمناي الشهيدي اكر لكاتيكا يجيبو لمرشح كان بو خليفي امامي عثمان كابرايك يجو لكاهبو لناو مدينة بيري رومهين او بو او بيرا آوكي سازگار بون صحابكاني مدينة آوكاني مكاك مهاجر بون او آوان فيه ناكوت تنها او آو آوكي زور سازگار بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام فرموي هر کسي او بيرا بو خوا اكره بو خوا صفتي كريني او خيرش يكشتا لا يتقدم بين الناس نروع تسر بيرك دولكي بلي او بيرك خوا ما دولكي آوم بدنيا وانكات حظه مثل الآخرين نصيبي خوي لو مالك اي كري بو خوا بو تير كردني اوي بو هجاران وكو خلچي تربية وكو براكاني بي امام عثمان فرمي من اي پیغمبر عليه الصلاة والسلام روي بولاي كابرا جولك كابرا وتي والله نايدم كرجا من وارداتكم اما يك جامي اوي دا بمشتي خورما ببران برشتي اوي دا يخل كابرا جولك امام عثمان وتي كاكا ورا بنيويد دي اكرم كابرا لعقل خوي ابو بارو دنيا وتجارت سي سياستي او صحابة بريزكن عثماني كري عفان خليفي راشد وشهيدي مظلوم وتي هذا نويت لي أكرم نوين بدري كابرا وتي روجي أو بفروشي أو روجي من بفروشي من هرزان تري فروشم تجارتكم زياترك إمامي عثمان بدوانزة هزار درهمي زيو دوانزة هزار خواب زاني چند دفتر دولارك كري لنا وخلق بانجي كروتي أي خلقين من ديركم كري أو روجي أو كي سري منا باي روجي جولكيش دركن لبر أوي پیویستان بو نبی بچن آو بکرن کابرای جولکه دوائی هاتوی تو بو مال منت کاول کرد تو بو چی والا صنعاتا کی من کرد امام عثمان فرمی من حق خواه ما وای دم خلق توش اتوانی بو خود بی که تخیر اگر ایش زور نارازی دوار او که تیش لی اکرم و کابرای جولکه ام جاب بکم تر چکم تازه قیمتی نمائیشه کی به 8000 درهم او که تریشی لی اکردی که کردی 20000 درهم لپیناوی خواه کاتی کش که اچو بو سر بیره که سری اگر لگ خلقه او پاره اوه بکل کینه یعنی بو چی باشه تو خواه دور روشی تر کم مردی امام عثمان پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمویم اوه او بیره کری کانیه کی لبهشتا ادریتیه و بهشتا پوی او من لیره و گرنتیه کم امام عثمان زانی و انفقو مما رزقناکم کره خواه لمدینه دولمنتری شبو وک او بلام او غیرته نبو بر رابلی فرصتا دنیا در اتم امام عثمان کری او امام عثمانی که وها كاتيك الشهيد عن كد قراني اخوينا شوي بيش اوي كوفات بك او اهوا بمظلومي شهيدي كان بيغمر عليه الصلاه والسلام فرمي سبش اولاي مني امام عثمان زاني بيانك الشهيدي اكن او رجب الرجوب بزماني بروجو وجيش تخوا سبحانه وتعالى تو سيركا بيري روما شهاده بيغمر بو عليه الصلاه والسلام عثمان بريت بهشت لقل اول شاكل لبيع رضوان امام عثمان ودي ان لناو مكه الشهيد ان كردوا امام عثمان حاضر نبو بيع رضوان بكا بيغمر عليه الصلاه والسلام دسي كي مباركي بس كردو فرمي امي اندسي خوما وامش اندسي عثماني كر عفان دسي خصناويك فرمي او بيعتك عثمان حسابي كسي كي حاضر بو اكري لكاتي كي شاك وها زاني بياني اتش بولاي بيغمر عليه الصلاه والسلام بمبشرات خوكي بروجوب بو اوي هر کس یک لپیناوی خواه یک روش بر روشو بیه باعد الله بینه و بین النار 70 خریفه خواهی گوره دموچاوی 70 سال دوزق دور اقاتو کوه او امتی علیه مشوین کوتی عثمان و ابو بکر و عمر و علین کوه اوی که وحالی من شوین کوتی صحابم کوه او کسی که وحالی مالا کی ببخشیه
لپیناوی اوی که وها به هشت و قیامت بدست بینید.

0: أي خواي
1: بابتي بركة داربون آية بركات لا چوه دا خوی دا بینه توا چون خوی چون شتیگ بکن برکت دار بین چون شتیگ بکن که لبرکتی جیانی دنیا دا ببش نبین بکرتی بکتی دا چینا سر او صفاتانی او ماهیتانی که و اسلام دین اخلاق روشت فرماندکا که و برکت دار بین یکیگ ببونمونا کلیلی درگاکانی خیرت پینشان بده بوبکاتا و درگاکانی خیرت بوبکاتا و خلچی فیری شتی چاک بکا خلچی فیری شتی باش بکا شتی خلچی فیری خیر بکا دستی خلق بگرینی چوانی خلق بگری لسر امر بمعروف نهی لمنکر لسر سفره هدایت کوبو بیتا و براستی تفرقی نکرد بی لرزی مسلمانان بی خوشوستان پیوند یک من لگل دای ما مستدائی چی معاد من لگل دای بله فرمو
2: سلام علیکم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما مصايب الرئيس ما مستدعي جميعات
2: خواهي قولي فعلا سفرتان داتوا يا ربي خواهي قولي موفاقي هردو دنيا تانكا خوتان وجوه جريانتان يا ربي شين قلتك في غنبران عليهم
1: اللهم صلى الله محمد وعلى محمد آمين يا ربي
2: برأسي موضوع بركات يعني استلو كم بيتو مانصا يعني لقر كم بونوي إيمان لقر لا وزوني عقيدة لقر أوش كم بناوي بركتك يعني أتو باسي أجر ديني لبودكي أو اللي ركانا رازك لكن أتو دانش تيا بس فكرك إيه هلا صار موضوعك إيه خويتي لو خوي جورا بلاش نفرم ولا تتبعوا خطوات الشيطان أخ أملو إست مرحلة ابتدائي دان درايا متوسط دان درايا وإعدادي كل يوم حتى دروي له سلوى كاستعاقل تري ليدرزني لا بلاش نيا يعني بس ما مستح إستاك يعني حتى دراسة تاني الحين كمان يعني براسي الابتدائي قصاي تزوري دخل السليم يعني غير متوازن لدر عقليتي كسكي توازن ناي لدر إيماني كسكي تعب يا غمر من عليه صلاة تيدا كده وكساني تعذبها أنا إسلامتي دسو تزيات الغنيمة ديداوان أوان أقول بيعم بيعم في السباق ده جو في غمصة صن ديجو لو أوي حتى حر هدا جيجيبو إسلامنا على الدنيا هنا وين بخواننا هنا في الدنيا هنا هذا ما مصلح يعني أما بركات شتشي ناسكا شتشي أصلا كده ده بأو كسي كده في مثلا معاملة دكا كأو كسي كده في الشدة كري ده فروشي ده بيها بزاني بركات بس ده ذكري أخ أو لو خوي نازاني إسلامتي كي معناها كي والله ما بصيصة هي قورية عمري قورية كمان كي قيش تشيف صار يعني بتلاقهم شدة منهم يعني خصيلة قد كي زور بيصيرة يعني والله بدانا وكي يكسج يعني مدارة شي حصرانه صارانا
1: ملي راستك
2: حل فرعقية خوش معي توا ناي بقوري أو ما بصى يعني أو كسا من داري خوي فربردكا ورحبه من داريكا جمتي لدرسي في أستاك مانصة يعني أمن هذا اليوم دارين بقري نوا سر كتابي أو زانا أنا أخوي قول لي الرازي بي أكتب دوانيان دانا لو أول تير بقيني قولوا أو بخوي شو روزي ليك دا بخوي زاني تي تيجيسي لو دنياي بس دويتي خيرك بتبقى لو أول تسودك لو دنياي ببين هالوقت أو دي تدي لفاش خوي أو كتاب أنا تعليف كرديها لو أول رنير وعنكاتو مانصة بركات أستاك يعني بهم هيا بحثي خوي شركة حقيقية بس فكرة خوي أويا هالإشفاء هالغاردة يعني باور كمان صفن كسانة كبو يعني سبحان الله زور ما عندي بويا يعني لو تي بابرين تمني أنها بوا غاردة أويك أويك أويك أويك أنواع أوسكار إيش يعني كذي يعني إيش قلت كم إيش قبري يعني كذي حتى تمني كأن برجع يسببرين إذا شيء فاز صار كسانة قال كذينا ها إستكوا يعني هل أو ولا يكون إلا ما قصمته لك دري والله ولا يكون إلا ما قصمته لك لباش أوهم وتمني أو ذا باور يا دول ذوري هولدا غارباني شو روزي كت الإخوانيون يسبر أو غير هل أو هذا زي ترى ونخ فتك صندل ما مصبرك أصلاً والله إستلوا ماليات ببركة يا قرعت وأنا ما اشتكر من دبيت حمسك من دبيت زاري بيت روزي حتى يعني أفرك دخوازي ده زارزو ماري بتري دبي كبرى كترشط قاعد ساري هي كامل ماري هبيتن كبرى خدوايا خد تاقید کری خوای گور بت تاقید ساتو ناتار تو شنه خوشی دکم لیدر ناتی اخر دلی گره با کم کر لمارکته بی صبر صبره صبر صبره پی بگی و بی ان شاء الله یعنی ها حسرت د چی دی خوای اوم کو دستی نک خوای گور تاقید کاتوا حموشت تبیتن هر تاقید نور سداده حموشت یا یلا زار لا شک لا شک د کو تبر تاقید نو خوای کبر گناگری کیم ته خوای برا لگنی دلی گره خوای گور بخوای ايش خوای دزانی پیسری لو دلو درین پیسری مان پیسری شتكان يعني سبر سبرهم يعني قناعة وانا أبو بس صبري هموش تكمان بس صبري دليل في ما عيبه هموش تجدا واكين استاك هموش تكلي كعدا ودركي ك ليه كاتش هموش تكلي بودي بنابق ومصيبة وهاتو الزمي يعني همو هو شتكاني أوي هتا لبير الدبعة توا بركة كلا كمان كش الدنيا نصيفي ناكي هند غار غار الدنيا دكين داحيرة دبي تمانا كي قلت كي والله يفير بو أولو هذيل أخوني بس إيش غار غارة وش تمنا كش بروخ الجورة بوزعوا بار خوي خرك التواء لخوي ده ده بروخ الصخاني لخوي ده لك بركة بس لجر خواي سبحانه وتعالى أول وآخر قصة بس لجر خواي يعني تي يعني تعاليم إسلام بقرب نيجك بك بدواني بدواني نيجك غار غار ما كبر يلا دي أخي إيش مهيا الشرم لخوي سبحانه وتعالى شرمي لي بك حياة بتقري تيش إيش ده خداي رب العزة والجلال إيش كده بخسمر نك ياخد بركة نخاتنا بشي تو بس غار دانو ما ديبونا وهم لا يكون محفوظ لو يكون الشيطان فيري اللي يكردين عليه اللي عنه بهم لا يتي لو يكردين على أساس أو اكتساب الرفقة لقد وجدها بس أنا ثمان في رودانا وخو ما دي كردناو مشغول مشغولي مشكاكيا وهم لا يكون إن شاء الله السلامتك لو يكون إستباسم كتخوايا لو عن نبيل يا ربي خوايا قناعات ما نهمي بويقتك بمدايا لوش ما نطر بركات كيدا والله أو كسي هستم كده يعني فقيرة ما صلمان طيب عشان تدور من لو تختير نادي حاشاش يعني ما بس تمتاك كان نيم وانا سكان باش لو فقيرة كما صلى اللي تنع شو كقناعاتي هي حمودة بهذا كدورة من تريني عالم يا ولو أن ما نحسبك يا ربي آخر يوم لا أسمعك السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي خواهي قورب هيا دارتك وفاداشتي بخير ذات وما مصداش معات هندش تي ببيره نام وبراستي سابون منام يوهيا گناه دکه گناه دکه خیر دکه بلام گناهی چی زوری کردی هر گناه که هر لمش کده دیتا مجلسی که خیر هر بلام فکری هر لسر گناه که موبایلی هر لسر گناه که همو گناه تنیویتی مشکی جلوبرجی روشتی آکاری همو گناه تنیویتی لن مجلسی چی خیرش داده بی لمزگو داده بیشتا که وگما مستاگوتی والله کسی که بجرنام متو دیگو ما مستل سجده دست ما سجده لناو اوشت خرابانی سیرم کردو له موبایل کم له سجده د تو برچاوم فکرم درو اکثر له سجده لو شو یعنی که فکرم درو اوشت خرابانه د تو برچاوم که گناه جیان معنی ویران کردو همو اندیشه معنی داجیر کردو له خواری عراق دلن قالو له مبارک درن پیدرن کسی چی مبارک بچی دلن مبارک زانی بچی با کسی چی صفی با کسی چی جیل با کسی چی شید بهانه دلن مبارک بلام لبر اوي اوانا تواوي تر گناح يعني لسر ناميني لسر گناح يعني لسر نانوسري بويا هرش تيگ دکن گناح بار نابن بويا او کسانا مباركن او کسانا پیان دا گترا لکردواري خوش مانده او خوتي لمدا او وليا او مباركا براستي اوانا که هر کسی لگناح دور بي او بركتي دزده كوي او کسی كوا زور بو خلق بسودا وقت پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموي خير الناس ينفعهم للناس باشتني كذا أو كسيك وسودي هبي بوخلتي وهروها أهلي تواضع أهلي أو كسانيك ومعاملة عن زور باشا زور بخندن روخوش لقى خلتي دا كاتك كدرون براستي أثريك وشوينواريكي باش بزيادة لن لشوينكا بس نهر شوينة وكباران وان أينما نفع أينما تقع نفع وكباران لها شوينة بكيبتو بيتو بركة درور لو شوينة دكا با مسلمان شوابين إن شاء الله بوي بركة داربين بوي کارکان من بسپارین به خوای پروردگار و جان چی کورت من پر برکت بیبا ایوه لیت یک چوه دل والا ایدی اره برکتی نمایه دست خارج دست هندران دست چه تولاتانی دی که دست چه تا غرب دست چه تا نو کافران مثلا دست چه تا شوینه کوا بحسرتی اوی جویل بانگ بی بحسرتی اوی کوا جویل قرآن خویندن یک بی ایلا اگر خویت اون دیتی دا بی قرآن یک بخوینه نویج یک بکات جماعت یک بکات چوار مسلمان ببینی اگر نه ایدی برکت لچوی دا هی شیطان بوتی رازندو تو لیر هندشتی پی ناکری پید بکا بلام لیون داره دل ازادیه نازانم چیه و بیرو رای تاکه نازانم چه ایتر بو شیوازه شیطان نفر شیطانی نفرین لیکراو نفرد لیکراو لعنه لیکراو فیلمان لێ دەکات دەمان باتە ئەو شوێنی کەوە شوێنی گوناح و تاوانە. لێرەش شوێنی گوناح و تاوان هەیە بەڕاستی جاری وە خۆمان لەوێ بینیوەتەوە کە ژیانمانی وێران کرد و بەرەکەتی لە ژیانمان نێشتوە. خۆشەویستان بەرنامەکەمان کاتەکەی کۆتایی هات بەم ئەندازەیە هاتینە کۆتایی ئەڵلقی ئەمجاری بەرنامەی سەدای جەماوەر دووبارەی دەکەینەوە. خی پەروەردیار مامسا عوزێر حافظ خۆش بێ و کەس و کارەکەشی سەبر و ئارامی پێ ببەخشێ. خی پەروەردیار ئێمەش بەو کاروانە بگەێنێ كلا في الدوس الأعلى كوين دكاتو إن شاء الله تعالى بم أندازي هاتينا كوتاي القي أمجارش منتاك والقي چي ديكا وبرنامي چي ديكا همو لأكس باردي خواي پرور ديار بن كس بارد زاناكا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة. الرحمن جل جلاله، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دعوة كارم لخواي قبري متعال لم مجلس النروين وإلا لقنائها ملايك من خوشبو بي ورحمتي خيرشان بي بسرمان دنياكي كامران جيانكي برل خير وبركة وعاقبة خيري. خواب خاطرنا وجوانا كاني أم مجلس بكات الشاهد يبومان لروجي دعايا لقيامتا روماني بيس بيبكا سرماني بي برسكا براستي إبراين. انسان تا خوينه و شتي بودره که زور لخوان زيگه بتو. من او آياتاني که استخوينام اواني لقل منا نوجه کن زور جاره خوينم، بس برواتان هبه لجيان ما وقیم شو تینا گشتو ملي. امام آياتان ما نرخوينايا عادتا پرسی مانا آيات قرآن که بگرین بدس من دزنوجه که ابه دزنوج من بیانه به شکم فرمه لا يمسه الا المطهرون. او آیت من خوانه وانمو بلام امرو که اگه میویست شتیک تامو باز کم شتیکی تر پیش او هایه که اوش زور مهم انسان دقتی که و بیزانی. خواه فرمه فلا اقسمو بمواقع النجوم، ناله فلا اقسمو بالنجوم، لم صورت نایج النجوم، علی موقعی نجم کن، موقعی هسیر کن. يعني خواي قوره بقوره اي خوي بيترنا برچاو خوتان زماني محمد صلى الله عليه وسلم هيتش تيكنية نفلكيات هيا نعلمي فلك هيا نتكنولوجيا هيا نتلسكوبات هيا. خواه لو زمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم افرمي ليان بلين بيان خواي قوره قسم اخوا بو قوري درس كردني خوي بو أوشتانه ايكيك لو أنا موقع كاني هسيركان نك هسيركان. فلا أقسم بمواقع النجوم، مواقع العربية يعني أوشتي كخاونكي جيهشتوا أوشتي كخاونكي تيدان ماوا فعلا مواقع يعني باسي الرابردوه باسي أوكاتو دهاتوني. واتا خوای گوره ایوی همو من سرنج من راب کشه بو قضیه کی زور گوره راست قرآن بگری لا یمسه الا المطهرون. بلام خواه پیش اوشتی کی تر هیه، پیش او آیت که عقیده، آیت که عظمت خواه، آیت که گوره خلق خواه، آیت که بچوکی انسانه، آیت که بدبختی انسانه گل شریعت که تینگه. فلا اقسم بمواقع النجوم، پیغمبری خواه فرمه ام هستیرانه همون روژه لکقاتی خور آوابونه ارون سجده بنه بخواه گوره. هرچی ابینن بله هرچی ابینن، هرچی نوی هستیره همو ایواره لگل مغربی خواهنه ارون سجده بنه لجر عرش بخواه. همو یعنش بس تسبیحاتی خواه، همو یعن سبحان الله کنو تحمیده کنو گوره خواه. همو خواه بده تسرم دنیای گوم عالم خواه من گوی کربه. وحديثه كترش بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم عليه لناو حوضي كوثر لقيامته قلاص بقد نجوم كان بقد هستي ركاني عاصمان إيني تيا قلاصي تيا لواتشي ما بيجين بشمانكا يا بشمانكا تياتي بشمانكا عددكي أما يمرو لقلو بجين بو خواه فرمي مواقع النجوم. علماء علين شاو ببرا عاصمان شي هستي رأبيني خوينية اي ما تشون خوينية بله او خوازانه این که وای سیبینی او غیر تشککی هاد با چاوت استبرد کود اگینا خوی نیه رویه مانگ که تی چاوت پیکوه مسافه تو و مانگ چنه که 300,000 کلومتر لنوان ایم و مانگه 300,000 کلومتر مسافه ضوئی بیجن نك 300,000 كيلومتر امي خمان شكون مسافه ضوئي باسي وحده قياسه باسي زمان نيه
بس هيك قياسه كري نك زمن يعني كاتي مانك تو واي بي كي بالضبط كي تشاوتك يا تمانك يك ثانيه وربع ثانيه دوي او هكا تشاوتك يا كيتو يعني كاتي تشاوتك يا تمانك خوينيه والثانيه وربع بي تشاوتو تو اس تشاوت بي كي دوام ثانيه او سو اونيتو او هاي يعني بردوام طول التاريخ هاي نيت لقاليا بوي هرشي بيني الاسمان خوينيه هسيره هي بيلين هسيري قطب او انا وين نازل من بونا باسكم بدرس عقيده ام قطبه لقل ايما شوار صالي سنه ضوئي دوره سنه ضوئي شوار صال بس سنين ضوئي وحده قياس ها باز زمان نيما اما دعي بخوان من هنا توم بو درس كمان زور نوت علمي زيات العقيده تابي ام شوار صال سنه ضوئيه هر ثانيه كي 300000 كيلومتر هر ثانيه بعض زمان نيما أما دعي بخوان من هنا توم بود درس كمان زور نوتة علمي زيات العقيدة تابي أم شوار صال سنة ضوئية هر ثانية

دنيا كاولك أخوي قوري متعال بلمح بصر يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. استت الصور كان برا كان فلا أقسم بمواقع النجوم يعني هر هستيري لأسمان أي بيني شوينك أي خوينية أو هي مليون صال بليسية أو هي دم مليون صال بليسية أو هي فنجه مليون صال بليسية هي تريليون صال بليسية إن جاي ستو تشاوت بيكوه لو أتشي أو هستيري واي ستو تشاوت بيكوه او مرده طوابو هر خوال ناوی داو تو استتیش که کهی تیه بود که تیکشتی نرمی کرده تو ششحا چنها شکانی بسره نا بای چاوت کرنه بای ببینی سبحان الله العظیم که تیخونی براتم به خواه قسم بمعنه خواه که خواه درستی کردو اینجا آله ام قرآن هموی راست و حق و حقیقته فلا أقسم مواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون بويا كاتي قرآن أخواني أوهم هستير خز مكاريتوه أوهم مليارات أنا أوهم مليارات أنا أم يخز مكاريتوه بويا أم إنسان كاتي قرآن أخواني بزان انشي بيه إي أقر أم إنسان قرآن أخواني متكبر بو آي باو كلو جيليتيه آي لو جليت يا إنسان متواضع نبي آي لو بدبخت يا إنسان خواب وشيونا ناسي وخوا خوي عرس كردو بهم بآياتك بويا فرمي إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون استأوهم هسيرتان بيني وفريشتكان لو أن زياترن فريشتي وهاي ست مليار هستيرة لناو تشنجا بقد يكميشو لنية سبحان الله أم هم هستيرة قورة بالله أرول عما دويني لدسي جبريل هاي لبك هم يشكين تبانك أم جبريل ديت لا يتودانش إلى ليلة القدرة وقرآن خيني وقولي يقري أم جبريل هاد بلاي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم قرآن بو يخينا كان يعلمه ويدارسه أو قرآن خينا بو جبريل أمش قرآن خينا ودول الرمات سكا جيلك أنا ناو مكشي أنت محمد تشيه وشيته ودورس يمانك عظمة الله وعظمة رسالة الله وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى إسام سورة الدعاء رأيتها نخوتها تفسيرها كيف يخونا مجرى ألين دو تريليون مجرى لم دنيا هي دو تريليون مجرى هر مجرى دو تريليون هستاريت هي أم كونت شيء خوايا أمل عاصمانك هاي بيني أي عاصمانك أي ترشي تيايا أو كي ترشي تيايا أو كي ترشي تيايا فلا أقسم بمواقع النجوم خافر مي قسم بو خوايي كهستيركاني لو موقعان دانايا وهيشي خوي نابين بچاي خوتان إلا دواي تاريخ زمانك نبي أم قرآن براستي وهاد علماء لن استهقب من بنا عاصمان يعني بو تيقشتن صباح بو أخوا مثلا لنا او مليارها تريليونها مهسيرها يا بريده فريده اسمانه مص زاني هيشكور باكيت بطاليش كيتكو بو اخوا فرميله سي ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء يعني هيك الشريك بخوا قرار بدخاله وكويل لنا او مهسيرنا فرما دا اخوارو بو كوروي اكيتكو كو ادغري لكو كوي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وعزانا كيف تكو إن جاءوا ماما صيالي للتصور كان أمهم تريليونها روشن لجر عرش خوالين سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته يعني أمهم مخلوقي عاصمان هم تسبيحات إخواك صباحا مساء يا غنبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم همو الرجي مانقو خورو أمثالي أمانش وكو علماء لها مو ياناتش نجر عرش خواه سجد بو خواه هموش يانا بيلا خواه دواء إذن بكن هموش يان خواه إذن يانا دا همو الرجي أم خورة بخواه عليه خواه جان خواه رب العالمين وبو تفسيري كردية وجانا يعني يا الله يا الله درچمو هم دوباره درچم خور فالي خواه عليه درچو درچه درچو درچه رجي قيامت عليه خواه بروم الله نروي أمره
باني درناتي إيوارة درتي وهذا يشرق الشمس من مغربها حينئذ لا تقبل التوبة من أحد. يعني همو رجع أم خورة دواء إذن لخواك هم رجع أم مانجا دواء إذن لخواك هم رجع أم هسارانا دواء إذن لخوا دواك أما أنا هموشيان بالتسبيحات هموشيان عبدي إخوان هموشيان مخلوقي إخوان فما إنسان برام وإن شاء الله أم آية فلا أقسم بمواقع النجوم براسي عقل راكشي بخوا على مواقع بنا على لا أقسم بالنجوم ليرة لم صورته بو على مواقع النجوم وكانه في معنى الله هرشي هسيري بيني هي عمريان مليون صالبة ليس أو تشكوات ويبي هي دا مليون هي دو مليون هي چوار صالة هي بيان صال سنة ضوئي نك دنياوي أما ليك يديتو مثلا قركت بقيت أو هسيري نيزقك بيالين القطب نجم القطب أو كقركت بقي بي أبي بانجا مليون صال سعركي من براني لسر سط بروها إنجا قي بي بانجا مليون صال سعركي من الروها إنجا قي توا بانجا مليون صال عمري عرض شنا ميلادي عيسى عليه السلام 2025 بانجا مليون صال لكوية 2025 لكوية أي تو عمري شنا حفتا صال قوري العمروانية خافر ما وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره سبحان الله لتو عمري خوت بيني أم عمريتو بو إيمانك هيتا أو إيمان أو هم مخلوقاتنا كنا خزم كارت أي أجر إيمانتنا به عمرك بوت ماندانا وبجي كلوا واشربوا إن شاء الله درس يمج باسي تفكرة تفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي خلق الله ما يكيك لو سورة تانية وآية تانية كالقرآن سرنجي إنسان راكيش بوخوا على مواقع النجوم بونا على النجوم وكأنه في ارتكا بيركرو سير عاصمان كبزان شي لبان سرته همت باريزي هم عاصمان ما انجوان كرده بوت هم ريقت في نشانة ده خواب خاطرنا وجوانا كاني إيمان من بتوكا ظلمان هاودانكا عقلمان روشنكا خويا اوي بوتو باسمك لما مجلس بكيت الشفاعه كارمما اوي جومان قرد يا ربي بكيت الشفاعه كارمما رحمي بمن بيبكي باباكو دايك من ضمن دالا كانما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل أعمالنا كله صالحة، واجعله لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا، اللهم أصلح لنا نياتنا. اللهم إنا نسألك قلبا سليما، اللهم إنا نسألك قلبا سليما. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء يا رب الأرض والسماء، آمين. دعواك إلى الله عز وجل. لا مانجي تقوى دلما بركال تقوى إخوي، لا مانجي إخلاص دلما بركال إخلاص دلما بطالك للرياء لعجب لشهرة ولوانيك إنسان برو أم شركة خطر أباك الرياية. رحمتي الله لدلتان ضلي خوتان بدنا دين رحمتك الله عز وجل، ضلي خوتان بدنا قدوكتان كبيغنبري خوشويست صلى الله عليه وسلم. باتاو بكين لبياو تاكانو مخلصين، باتيقش نقوناغي أميكن يتيان تنهابو الله به، كدليان يقلا كردبو أبو پروردگاريان عز وجل، وكو دلي أبو بكر صديق رضي الله عنه، كالله وصفي دلي أكا، الله وصفي إخلاصي أكات، الذي يؤتي ماله يتزكى. گر کسیگ لمانجی رمضان که یچیگ لگورترین مقصد کانی رمضان اخلاصا، نتوانی پرورده بی لسر اخلاص. بوشی وی که باسی اکینو که سلف باسیان کردو، که اهل علم باسیان کردو، اخلاصی حقیقی تیا تون اتوانی غیر رمضان بو الله بصلحه خاون نیتی کی پاک بیت. قال ابن رجب: متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ كي بند تاك أبيت، كي بند مخلص نية باك أبيت، كي بند بندكان لبير أكابو الله بندكان تاوكو مخلص بيت. قر لرمضان نتواني إصلاحي قلبي خويبكات، قر لرمضان نتواني إصلاحي نيتي وإخلاصي خويبكات. متى يصلح؟ أي كي إصلاح خويك كاتيك درقا كاني دوزخ أبيتوا، كاتيك شيطاني لعين كلبت كاني لأكريتوا درقاي الرياو عجبو شهرو خوشويستي دنيا لضلا كان أكاتوا، أو كات عبد أو كات بندبة مايا كسيكي مخلص بيت. أعاذنا الله، فأنا أقرين بأ الله عز وجل. بويا درز ورقرين لوتي ابن رجب: متى يصلح من لا يصلح في رمضان؟ كسيق لرمضان برورد نبيت، كسيق لرمضان تقي ونقي وخفي نبيت، كسيق لرمضان فير الزهد ودنيا نويستي نبيت. دواي رمضان هاشتاك بيري نيجي مردوي لسر بكي بابتي أمرو لا يتشك لقرينكترين بابا تكاني إخلاص. بويا دعواتا لأكم تواوي هوشو بيري خوتان بدنا أم تندقيا كباسي بابتكي زور قرينكي إخلاصكين، وعنوانيكو درسيك لو درسانيك كم من تيايا درأتي كسيك صادق بي دواي أوي كباسي أم بابا تأكين
زور زور زور بخجالتوا و استغفارك زور أكاتك أظانين إما كومالك عبادت ما كدوا أم درجة إخلاصي تيانب بابتي أمرو من لا پروردبوني دل سر إخلاص و نيت باچي بو الله ودود بابتي درجات إخلاص كاتك ألي درجات صادق كان زور أترسين صادق كان زياتر قولي خوين هل أكن كواتا أم بابتا مادم درجاتا ماندوبوني زور أبي كاتي كتو جويد لي أبي بهشت صد بليا أعدها الله برسترين بليكا أعدها الله للمجاهدين خوي يوربو أوانيك نفس ماليان أبخشن لبينابي الله عز وجل وكاتك الله عز وجل أم درجة عظيمة أدابتك وشريك لبر إخلاصك درجة إخلاصك برسبه وإلا هر لقل أو لساحية لسرو برو دوزخي أباتك دركات إخلاصي بيبو درجات إخلاصي بينبو براني خوش بيستم إخلاص عبادتك قرص براستي قرص كاتك أنوسي كاتك علي وخوا شايدة أبي تسن قرص بكاتك بتوي عملي بيبك كاتك بتوي تو عبدك مخلص بيد بو الله عز وجل بويا براستي جي جاي ترسي دلا براستي جي جاي أوي إنسان زور بخاشع تر لنويشة كانيا زور بدلك آمادة بفرمي إياك نعبد وإياك نستعين ما دام إخلاص درجاتي هي ضدك واتدركاته واتقر إخلاص برو بهشت نبا درجاتي بهشت بنسيبنك برو دوزخت أبات فنا برب العالم كاتب جيل درجكاني أقرين إلا ما رحم ربي قليك لمسلمان لدرجه كم دربازيان اقربو به لكاتيك سي درجه اخلاص سي قناغ تاتو اقيب قناغي كالله ايوي كقناغي سيما لقناغي كم صادق كان با حكم لسر اخلاصي خويان بدن كاتيك استباسي اكي باسي او اخلاص اكي كمعبودي حق ايويت باسي أو أكين تون علاجي إخلاصي خومان بكين أم قناغان ببريد قال الهروي وهو على ثلاث درجات إخلاص سيبليا إخلاص سي مرتبة إخلاص سي قناغة قناغي يكمي جوي بقرين أظانين كإما تنك من ما وقناغي يكم ببرين أعاذنا الله بقناغي دو موسيم الدرجة الأولى رحمة الله لدلتا بوني تدانشتبين كعلاجي إخلاصي خومامك بوني تدانشتبي أقرنا هداية ورناقرين والله أقروا دانشتبين كإيما عبدك مخلصين أقروا دانشتبين كإيما قصبو غيري خومان أكين قسم بخوال لخلقي زور إخلاص ما نخوشترو لا واسترو بلكو قمان لوشني كأم كستو شريعيوه ولكن أبيت تواوي عقيدي قلبي دوابي كأيما دانشتوين لبروي خلل لإخلاص ماني درجاتي إخلاص ما نقصي تدعى بوي بابت ما باس كدوا ألبوي أمانوي الله هدايتي إخلاص ما بدا أمانوي إخلاص ما نوكو إخلاصي سلف بيت أفرمي رحمتي الله لبي ورحمتي الله لطلي همومان بوي أم إخلاص بطلي إيما ببخشيت جوي بقرن كاتك صادق بي والله تيجيشتني بيدابي وخوفي قيامتي شي بيدابي كاتك جوي لدرد زي كم أجري دنيا بها مصادقك دواي درسك أتيت نيجي كي التوبة أكا بنابة توبر وردك وزور أم دعاية وذكر دوبارة أكاتوا بتايبد دعاية أم درس أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم فنا أقرم بتو لشركة كبي ظانم وفنا أقرم لشركة كني ظانم درجة إخلاصم تيانا نقص بوبيت الدرجة الأولى الله لأولى كان ما مكلا إخلاص فمن إخراجه
رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. توابي دلي خوتان بدني انت دواي درسك هموما بحكم لسر إخلاصي خوما بدني إخراج رؤية العمل عن العمل. كاتيكتو الله أبرستي، كاتيكتو نيجكيت، كاتيكتو دعوة أكيد، كاتيكتو كنالك داني، كاتي قرآن أليت وكاتي قرآن لبركي، كاتيك لمزيسي مشايخ داني شي. لأثناء أم دانشتنا أبي كرد وكي خوت لبير بكي وأو كسانش لبير بكي كلبنان برد دانشتنا. إخراج رؤية العمل عن العمل أمشي شكلا صعب ترين قناغ كاني درتاتي إخلاص كتو بقي أم قناغ كاتك الله أبرستي بيرد لسر هيت كسيك نبيت وهيت كاتك بميش كداني كتو عملك التواود بو الله كردوا بميش كداني أم نوجد كردوا كالله داوي لك كردوا أم دعويت كردوا كالله داوي لك أم بخشينات كردوا كالله داوي لك. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني قناغك بيش أوي كتو خلقي ببيني قناغك تسكتر لسر إخلاص أوي زارين نفسي خد بخد لبيك كردوا كشد لبيك رحمتي الله تعالى بي بزان إخلاص تنيك دقيقة بزان بوتي رسول الله فرمي وأستغفرك لما لا أعلم فنا أقرم لشركك أو أندك خفي بي أو أندك شاراو بي كنتوانم لي دربتم يعني نمزاني بي يعني شاراو بي. إخراج رؤية العمل عن العمل يعني توكاتك الله أبرستي أبي كردوكي خوت لبيركي وأبي خوشد لبير بكي قناغي دوم أوديتن كخلتي لبير بكيو أو لبير بكي لكاتي عبادة أبي زيت سيرنك أبي ما مصافلان راي لدعوي من بيت راي لنسيني من بيت راي لبخشيني من بيت راي لدوستاتي وكاري عملي وخيري من بيت. إخراج رؤية العمل عن العمل كاتك صادق كان كاتك نخوش وكو إيما كهاتو علاجي إخلاصي خويبك وأم خال إيماني وبروردايان أخويني توا يقيني بودرس أبيك إخلاصك نخوشا وزور زياتر داوي استغاثة لألهك وبتايبت دعايك زور زور بوبري خشوع خضوع يقين صدق ودعايك أكاد كاتك أم خال تسكا أم خال قرس أبينيك درجية كم إخلاصت ولا قناغي كم إخلاصي إنز أبي إخلاصك لبير بكي وكرد عبادتك لبير بكي وخوشد لبير بكي دواي أم خلقي لبير بكي والسير كرني خلقي بو نفسه بو مقامي تو لبير بكي أما درجية كم إخلاصة لدرجية كمش بشي كم إخلاصة. إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل وأبي بقي قناغك بهي جورك أو عقيدة نبي كواتو أبي باداش بدري ولا سكر دو كانت نبأ ساني داوا لا يقينتها بي الله باداش أداته ولا برويتو أم يقينت بوخد دروس كر باداش لمسوغرة كأنه مخلصي هتكي شطني لإخلاصة بويتو لأهل إيمان نيت كقلوبهم وجيلة حتى الله عز وجل باسي إبراهيم أكا لإخلاصك كباسي وأكا بيناي توحيد أكا بيناي شيني عبادتي الله أكا عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ماذا قال سيد المخلص أما قناغي كم إخلاصي في غنبران بوشي وبولا وإسماعيل ربنا تريقناغي بروردبوني إخلاص أداة بال الله عز وجل في غنبران
لها مو كاس موحد ترن لها مو كاس الله زاناتن بويا لها مو كاس لا الله زياتر اترسين بويا بردوام كلمه وشي الرب كاردين واتا تو پروردت كردم كمخلص بم تو پروردت كردم كترشي الرياب كم پروردگارم تو پروردت كردم كخوم وكرد وكم لبير بكم اوزاتي توي ربنا وتقبل دعاء سيدنا ابراهيم رفع بناي توحيد اكات مزقوتك دروس اكا بنايك دروس اكا بوي الله خوشويستك بوي الله ببرستري لكاتك وكو استانا بخلقي بيبيني زمور دانشت بي لا تليجرام ولا يوتيوب ولا وشين انا بلاو بيته والشيخ فلان والدكتور فلان او كاتك سني بيني و بو الله عبادتك كردوا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا أم كلمة شفاء بوطل سنك صادق كان بكاري دين ربنا وتقبل دعاء فالورد قال أم عبادتم لقبولك والخلاص من طلب العوض على العمل أبي بقي قناغك كبهيد زورك داواي باداش نكش وتاوري وينكي او هم ما ندبونا مكر كابرا بينا وتم جزاك الله خير الله باداش تبداتو وداواي عوض لوينكيت كام لأيما لخالية كم لبشي كمي درد زي كم دربازي و ولبشي دوام تانيك لأيما كإخلاص كمان او اندن خوش بوا كيشما لقلب رايق بوا سيري كدويني تيم بوكد وهر لمنو دس بيبكا لغيري منو تانيك مان او عبادة تمان بتساوي خومان دادايتو كأنه منشتيكم بو الله كدو بنظري خومان بإخلاصي سقطو نخوشي خومان لبتوكترين كيشا فشيمان أبينو لوي كدويني كردو مان لقل أو كسيكا كيشا مان لقل إيه كواتتو داواي عوضد لك مقابل كردوا بغير مباشر كاكا من أوان بو كردوي تا أزيت من دي تا قد كيشد لقل من نبي تا قد غيبتي من نكيت أما إخلاصي كسانك كالله ينباشنا ناسيوا إخلاصي كسانك كوا نازانا الله غنيا نازانا الله عليم بذات الصدور والخلاص من طلب العوض على العمل بهي دورك نكي بي أقر هاتو كسيق أزيتي داي خيركي لي بقريو بآساني إلا أقر قلتنا وكت فعلا خلال نبو بو إخلاصت أوش لصدق لإخلاصي سيدنا أبو بكر الصديق دينا سري كاتي قصب بدايتي إيمان داران تداخلي حادثي إفك أكا مستحك رأفافا أفرمي والله يا مستحيتك صدقت نادمي ولكو تاهي درز دين السري كاتي كتو لخلشي أقريوا صدقك أقر أو كسكي شي لقلتوها بي ياخد بياني بيستو تلشوينك غيبتي شتوي كردو بزانت ساكم لقلتشي كردو بروم رازعي إخلاصي خود كتو لقناغي يكمي إخلاصا نخوشي بلام كسما نهاتوين أو إخلاصا فير بين كالله داواي كدو لإيمة بويا زور ترين كيشماني لبر أوشا الله نصري فتحي قورنا نيريا تا إخلاصك قور نبي والخلاص من طلب العوض على العمل لا أريد منكم جزاء ولا شكورا فروردقار من باداشتم لمقابل ناوي أزانن لقرين ترين جوان ترين دلكان دلي صحابي أزانين إيما واتي قيشتوين أو إمامي علي أم قصي كردوا علماء لين أبدا أو الله وصفي دلي جواني إمامي علي بو إيما أكا يعني لناخيا أو قراري داوى نقبا كابراي صدقي كصدقي لقل كردوا تخوال دعاي خير لبير مكا وابزاني أقر شتيكم شتيكي زور قورم كردوا أبي لدلي تو قوربم أقدار با يعني من رقمهم لما وبدوا لايتو لبرو اشتيكم كدوا خيريكم بتو كدوا كلمكم فيري تو كدوا الله باسي دلي إخلاصي إمامي علي أكا أفرمي لا أريد منكم جزاء ولا شكورة علماء لين بهيت شويق إمامي علي أموتينوتوا الله وصفي دلي إخلاصك إمامي علي بو إيما أكا يعني لناخيا وتويتي برورد قال من لتو زياتر تاوري باداش نيم لمقابلة
پشیمانیش نیم لو تاکی کردم اگر بیانی غیبتم بکا قسم پی بلی و شرم پی بفروشی و حتی کردو کم بچاو داب داتو من ذاتی توم پرستو خو من اونده دل نخوش نیم پروردگار داوای عوض لغیری لعبده کی فقیر بکم لکاتی کتو غنی والخلاص من طلب العوض على العمل كوان بانك خواس كوان تيكو شر كوان بخشر لما در أتي حتى عوامي مسلمان لي دربتي كوان لمنو تو كوان برا لكاتي تو ربون أو قصينا كدو من لقل شي تاكم كدو برو تاكا لقل إخلاصك بك بيشي أوي تاكا لقل كابراي بكي لقل مقابل بكي برو تاكا بزيد بإخلاصك بيتو تو زاري قناغي يكمل درجي يكمي إخلاصت نخوشة إن دورا بشي سيم لقناغي لدرجه كم جوان جوي بقرن بزانا إخلاص تاني بدقيقة بزانا إخلاص تاني قرصة كاتك قرصة أجر تو بيجيشتي زور قرص أبي للاي الله زور درجة برز أبي للدنيا لقبر لقيامته بلا مهري بهشت وكو ابن الجوزي أفرمت مهري بهشت إخلاص ماري بهشت كي تو أويك مخلص بيبو الله أجنا محالته تام لبهشتي الله بكي إنزا أفرمي والنزول عن الرضا بالعمل تو زاري قيشتي قناغي كي إخلاص بهي تزوريق لعملك خود رازيني حتى بتساوي كابراي داب ديو يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أي كومالي إيمان دارا صدقي خود إخلاصي خود لك دارنكي خيانت لإخلاص التوحيد نكي كاتك تساك أجي لقل كسيكا إبطال إخلاصك نكي ومند بكي لسكابرا يان أزيتي دلي بدي تخوا كام لمصو بخشر كان أزيتي دلي كابرا ينادا ولا فلان كس أون بو كردوا بس أماند بي باشا تي استفادة لو أكي كلايد لدكس باسي بكي أجا زور زور ضرورة لا يكس بو ضرورتي چي گورا بو تي من عبادتك اكين پانزا کس بزانت والله برا كاك فلان پيويز بو اومان بو كل خواد زايد داتو خواي گورا قبوليكا قبوليكا هم اخلاصتكا تو نخوشي لقناغ يكم لروزي يكم اخلاصة زاري نخوشي بات عقيدك بات قناعتك بات دليلك تو رازي بو لبخشينك خود براني خوشي ويستم خوشكان إيمان دارم باسي درجة يكمي إخلاصك إخراج رؤية العمل عن العمل والخلاص من طلب العوض على العمل والنزول عن الرضا بالعمل توبي دابزي بقناغي السيام توبي بيك بيغمبرك لنويج سلام أداته وسيد الخاشعين سيد الخائفين صلى الله عليه وسلم كالخوني شاب لخويشا صلى الله عليه وسلم قد الله لبينا كدوا كاتك سلام أداتا وبقلبك بر خشوع بطلك بر إخلاصيش أفرمي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله بر وردقار دعوائي لي خوشبونكم أقر نقسم لنويجك هبي بوتي بيغمران أفرمون وتقبل دعاء يعني عبادتكم نقصي دروس كردني مكة بيت المقدس دروس كردني أو دعوة وتوحيد نقصي من برامبر بزاتي توب نقصي أزاني فتقبل دعاء أما بيغمبران وسيدي مخلصين وقالي والنزول عن الرضا بالعمل تو أقر بقي أم قناغ أم زرجي الريال ميش كدت يتدروا تو زاري رازيني لخوت سون دعواي رازيبون لغيري خون بكم من رازي مخلصين وقالين والنزول عن الرضا بالعمل تو أقر بقي أم قناغ أم زرجي الريال ميش كدت يتدروا تو زاري رازيني لخوت

بيجري كوشن ده تقدري إخلاص دي تصريقة عبادت يكمية آفات تو أبي مزاهد بي شرب كي لقى الأمانة شرب دوشي وأكل يكمية يعني أويا خبير بي بآفاتك أو قولتين كي شي مسلماني أمرو يا أم خبرينيك بتسخ خطواتك شيطان بومندي ويتجلى على بيش أوي بفرمي شويني شيطان كونه فرمي ولا تتبعوا خطوات الشيطان إيوا شويني خطو ريقا كانوا الشيطان مكو خالي دوام إنزتي مزاهدي أم ريقاني الشيطان أكيك أيوي إخلاصك لك دارك رؤيته وملاحظته يا كم آفات أويا الشيطان أفرمي سيري كتو تبان خوازيك تبليغيك أهات لقبك جوانيا بيداي تو بقاي سلفي تو ما مستاي تسكي تو ما مستاي تفسيري نابيني تبخ شريكي تون باس دكنا ها أتيا مزيز ما مستاي كان تون لبرت على سنوا أهات أتيا سفريك تون ريزد لي أقرب كأنه من شتيك بيبويا أو ريزم لي أقرب رؤيته وملاحظته يعني بردوان بيري لسر عبادة كانتي من رقمكم حافظكم وطالب العلم فلان شيخو فلان علانو فلان سفرو فلان شتم كردوا سرنزي لسر عبادة كيتي كأنه بعبادة كما أطوانم أمشتبك أو آفاتي كما كإلا ما رحم ربي لم خالد درباسي بيت بتايبت بأخوها سكاني أمستردام وبخشرو تيكو شركا وطلب العوض عليه وزور حز أكاد داواي عوضك كم ترين عوض أويا بتيت مزيسك بلين أوكاك فلان جليريا أو ندب سبو إخلاصك بتي مراد زعبكي ولا سرتاوة بتي متابعي إخلاصك كي بوتي حزدكي بلين فلان كسليريا تنقرنقك وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم تنقرنق تولى بير بكري تنقرنق زارك الرد بكري وتنقرنق زارك بلين برخصة لو مزي سيهلصة أقر زحمة نبي لصدلي شد قرص نبي بهي تزورك أقر تو مخلص أجر نوى زارك يعني آفرتكي بتمن لدواي ماليشي كوري دينار أروى في أفرمي يا مرائي أي كابراي رياتيكا تي جواب أداتوا إمامي مخلصين إمامي زاهدين عابد الحرمين تي جواب أداتوا أو فضيلي كرعية أفرمي رحمك الله ما عرفني إلا أنت يا ربي رحمتي الله ليبي كسمني نناسي وتو نبي تو أبي خوتو كرد وكاد لبير بكي أو كاتزمو مدحي خلق لبير أكي وطلب العوض عليه كم ترينشد لما تزيسا أبي من ديار بم أبي كهاتم ما مستاذ أحمد نبي ورسروا أو بوكاك فلان لو دانشتوا يكسر نفسد باشا من يان لبير بو أقنا دمود أو بي أدبيا تون أبي من لبير بك كواما لو نخوشيان درباز ما بو إستا كواما أو إخلاص ما بيك جل وعلا فرمي عبدكم تول درزي كم إخلاص تن درزة أهينيت خود درد زبو خود دوابني دواي أم روكر نوي كوا بو شفاي دلكانا ورضاه به وسكونه إليه ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه البلية بما يلي كاتك الرازي لكر دوكي خود رازي لدعوكت رازي لعقيدي خود بل عقيدي من هيت خلاليك تيدانيا ولا أبراء من زور صافو تواو لسب نزيك ترين كسي خومي زيبا زيئك من هزكي من صافو بقاي سلفو لست تزكي كي فضيلي كري عياذ وحسني بصري محمد كري واسع ويس القرنية سيركي من ريك سيركي خلفاي أربعة أولا درازيلا كاري خوي وكأنه غير خوي حكمتي لدز داود أو طلبك لقمان حكيمة هر من راستم غيري من نقشتو تا أو هدايتك من بيقشتو بو أويكوا الله عز وجل طلقان من هدايات بدأ بو إخلاص

بو پەروەردەبوون لەسەر ئیخلاص بۆ الله عز وجل باسی ئیخلاسەکەی ئەبو بەکری سدیقەکەین و تەواوکەری ئەم بابەتە ئەخەینە بەیانی کە چەندێک گرینگە ئینسانی موسڵمان مخلیس بێت، چەندێک گرینگە ئێمە مرازعی ئیخلاسی خۆمان بکەینەوە لە قۆناغی یەکەمە. و ئەو ئافاتانەی ئیمام ئیبن القەیم ڕەحمەتی الله لێبی باسەکە چۆن بتوانین لە قۆناغی یەکەم لە دەرەجە یەکەمی ئیخلاسا دەرباسمان بیت. ووەڵڵاهی قەل مەن یەنجو من هاذیه دەرەجە، و زۆر کەمن ئەوەی لەم ئیخلاسە لەم قۆناغەیە دەربازی بوو بێ. یەکێکی تر لە ئیمامە زۆر عەظیمەکانی سەرزەوی و ئاسمانیشە لە پاکترین ئیخلاسەکانی سەرزەوی لە دوای پێغەمبەران، لە بەتەقواترین دڵ، لە جوانترین دڵ، لە سادقترین دڵ کە دڵی ئەبوبەکری سدیق ڕەزا و ڕەحمەتی ئەللای لێ بی. یاڕەبی برایانی خۆشویست. کاتێک کەسێک بە نیەتی هیدایەت چیرۆکێک ئەخوێنێتەوە، قسەیەک ئەخوێنێتەوە، بە نیەتی هیدایەت هیدایەتێکی زۆر زۆر گەورە وەرئەگرێت. كاتيك أمتي روكي أبو بكري صديق مخوين دوا سبحانه وتعالى بفضل كرم هدايتي خوي هدايتي كي زوري دام كارلس الأم أخلاق جواني صديق بكم رضا ورحمتي الله يليبي. موقفي أبو بكر رضي الله عنه أجر زور زور عبدك مخلص نبيت، زور موحد نبيت، زور ناخي متعلق نبي بالله، تواوي ظالبوني نسل بسر نفس وشيطان وهواء وآرزوين به قد ناتواني أو موقفة دربازي بيلي. إخلاص أوند إنسان جوانك، إخلاص أوند شوين كوتي صديقت في أبخشي، إخلاص أوند واد لأكاك الله لتخوش به هيت عبادتك تناتواني واد لبك. آفرتك باغية لبني إسرائيل أجلكم الله سجقنا أودا. وكو ابن تيمية أفرمي كدين سري لدوايا درس كان أفرمي بإخلاص قلبي خواهي قورة لقناحة قورة كي خوش بو. إخلاص سيدي صديقين أبو بكر رضي الله عنه لقل مستح كاتيك قصة أكان كاتيك كوا باز لحادثة كي دايك من عائشة أكا رضي الله عنه كمنافق كان زمان يان بيسكر بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينفق عليه لقرابته منه لوفق ولفقره. أبو بكر الصديق صدقي أدابا مستحكر أفافك أهل بدر رحمتي الله تعالى بدلي خوتام كنوح أو تيجيشتنا إيمان يور بكرن لقرآن أو الله راستي أكاتوه قد نكن بياويكي صاحب فضل أجر هليكي قورة شكر قناحكي قورة شكر بين بأساني لفضلي لإحساني لبيقي بين نخواره أو الله عز وجل مستحك وقصأك لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دلي صديقي أمة أزيد أدا دلي دايشي إيمان داران أزيد أدا قصلا بابتك أكان رأسي منافقين قصيلي أكا فروردقار وصفي أكاك لآتك الدين سري أفرمي يا صديق آقاد لمهاجرين بفي سبيل الله. الله أكبر. تنقرينغ إنسان حكم بقرآنك، تنقرينغ إيما أو قرآن وكو خوي كاري بيبكين لسر خومان لسر غيري خومان لكاتي كيشي كوام كيشا زور قوريا اگر بدانش نيكي ددقي و پينز دقي حل نبو بابيك ليبكا بس بم صدقا بم يقينا بم انقياد ملكتا تدبيق قرآنك اللهك علمي بيه كيف خويتي تيكو شاني كروا كيف خويتي بيه هي كيف خويتي نابايا او غلطة بكا وصيري رب العالمين بكا ولله مثل الأعلى. الله عز وجل كالسلام لعائشي كصورتي نور دا أبزيني بسر عائشي لمقابلها تون هلسو كود لقل مستح أكا قصة أكا لسر عائشي سيري أم درسة عظيمة قتل بيرينا كان براني خوش ويسم لبروي عامتي مسلمان بتاي بدقم زع حماسي كان زور لما تيكوتونا
زور لما بهالتي جيشتونا كوام عصمت دبي بدريت أو كسيك بلو بانا بهاليش جورا كهاليش جورا شكل يتر تواو أما لقائمي أهل السنة وزماعو لقائمي بياوتا كان أبي بستدر وكو ابن تيمية فرمي ليس من شرط المتقي أن يكون معصوما لشرط متقي أو أن معصوم بلا جناح ولكن شرط مصرنا بلا سري والتوبة واستغفار كالا سري ومشهور نبي بم جناحة بعلني نيكاواتا فناب رب العالمين بويا أما خالكي زور جرينجا كالسري برورد بين أجر كي شمان لقل هركسي كبو بتايبد أو كسا صاحبي فضل بو وفضائلي هبو يكسر مستحبينو يادي خود تو قورتري لعائشة كقصد بيبوتري أبدا تو لأبو بكر أولاتري دلد بشكيندري أبدا بروي پروردگار فرمي هند كردوه هي زور گوري كابرا كردويتي بهله كيت كسيگناتاني لا لگوري او دابزيني مگر دل نخوشي حاقدك ياخد زاهيلك بالشريعتي الله سبحانه وتعالى افرمت فاقسم ابو بكر رضي الله عنه الا ينفق عليه بعدما وقع منه مع ابنتي سوين دي خوار صديق الامه سيد المخلصين سوين بأ الله يا مستح لمو بدوا تساكد لقلناك لمو بدوا نابخشم هيت كبيت لبروي خزمي بوا نزيكي شي بوا نابي يكسن تتبدمي لبروي توتسون قصب عائشي أو تيقشتني إيمي بلان بزانة پر وردقار تون تيقشتني صديق راس أكاتو سبحان الله الله تعديلي إخلاصي صديقي أمك درجي كاملي لصديقش أبيت أميت لو تيرو كانيك ببشك زور زور تأثير له مصادقك أكا ولذتك زور عظيم شهية والله براني خوش بيست دعواءكم لالله إخلاص بمنو بإيوش ببخش خزمتي كي برايا كي زور بريزم كرت وقابم شوري لقلي نفسي روش كيشي كي اوندق قوري بيش اويك وعدم بيدابو كمن مغرب خزمتي كي تايبتي بكم بيشي مغرب كيشي كي زور قوري بو من دروس كرت بختاني كي زور عجيبو وأم دوستانات نابي أمكاري لقلقي وتم والله إيوش دوابك لالله كإيما شويني صديقي أمك كمين رضي الله عنه إيوة أزانن عمر فرمويتي من تالمويك نيم لسينجي أبو بكر أبي من ستو زيجي أبو بكر بمهتاوكو أو لبير بكم لو موقفيا بيشانجي من لإخلاص الصديق الأمية نك نفسو شيطانك آية صديق ما مستوى تساو ساغي من تيكر لقل مستح حتى منيش أوبكم لقل أوبرعي كقياس إش ناكري قياس ناكري إن من عائشة نموقفك أبو بكر يا نعرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبديك يقول أحبار شخصيك عبديك عادي ولكن لذتي باسي كيبو أكم باسي نزيكي قازة صار بيش استاد بوكم استاش لذتي كد أداتي الله قد بآساني لدلد نروه كاتي كتو بو پر وردگار إشكا أكيد وتم مستحكي إيم الصديقة وتم مستحي ناد دمي أم صدقية الله فرموي يا أبا بكر أم صدقة بدأ بمستح أقر توبو الله بخشيوته فأنزل الله الله سبحانه وتعالى آياتك دا أبا زيني بوسر دلي صديق بو إخلاصك صديق الأمة ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم تدبر لم آتبر ورد يبكى كالله لبستو دوي سورة نورا اگر كسيق ابيوي الله نور بخاطة دلي بالسلام آياتك
الله تون وصفي مستح أكاد تون وصفي إخلاصي مستح أكاد لكاتك هليكي قوري كردوا أفرمي ولا يأتلي كسيك سويند نخوة كأبو بكر الصديق أولو الفضل منكم وسعى كخاوني فضلي كي قوري لدين ولدنيا هم دولة من دل إيمان هم دولة من دل دنيا سويند نخوة أي أبو بكر كوا صدق ندي بچي بزانا الله تون وصفي كسيك أكاك هلي كردوا لقل أبو بكر لقل عائشة دايكي إيمان داران كعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بزانا الله تون فيرمان أكا عادل بين لكاتي كيشي أقر مقابلم تن أزيتي دام وصفي تون ووصفي بكين نيم همو تساك كاني بشار موا من هر أمزاني وايا أقر تو منافقني أقر تو خياند نبوي خائن نبوي لقلي مادم أزاني بو بيت ندوت تن زار جوي ما لو لفظبوا لقديمو هستم بيكر أقر هستي كي نفاقد نبوا بو بزيد بو بريان داتو آمش غاريت ندك الله وصفي إخلاصي مستحما بوكا أفرمي أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يعني مستح أهل إخلاصة أهل إخلاصي لقنا حكانيا أبردري وليعفو وليصفحو لبردبا يا صديق فيت خوشنيا بإخلاص ببوني إخلاص بومن لقنا حكانت خوشبو كاتك صديقي أمة عبدك مخلصة زيالق الإيمة كوام لإيمة لكاتك شنا أخر من دزاني بو كم لبر خونية راستك لبر خونية لبر نفس بو جنكتا لبر أويك الشيطان زال بو بسرد لبر أوي خود برقم أزاني بلام صديق هيز لم كلماني بكارني هنا أخر لبر خونية لبر أوي عايشة إيمة أخا لبروي عرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا كسني بستو أبو بكر الصديق لفظي شوابك بيني لبروي إخلاص لاي صديق زور جرين ترى لم يستحو لعائشش أفرمي أي صديق أقرتو أتويلي تخوشم أبي عبدك مخلص بي بابي دوسي ألا تحبون أن يغفر الله لكم تنابي مناقشك أقر مخلصي من دبي ببارستي إخلاصنا برو عائشة بتي وبرو مستحش بتيت ألا تحبون أن يغفر الله لكم أو إخلاصي كمن داواد لأكم هوي لي خوشبوني التواوي قنحت يا صديق. قال الطبري وإنما عني بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما بستي في صديق كاتك سوين دي خوار بالله لا ينفق على مستح. قال أبو بكر سيدي مخلصين تي أفرمت سيدي صادقين تي فرمكاتك الله أم آياتي دابزان لنا وكيشتي زور قورا كوام لإيما لدواي جوية قلتن لم كيشي كسيك بيقصة بعرضو إيما بليما بآساني ليخوش بي نك صدقي بديوا نك وكو بيشتر تساكي لقلب كيوا بزور لو كم تريان لقل إيما كردوا بصال سلام ما لينا كردوا كأنه أما ولا براء من غيرن بو الله على الساوى لفيناوي الله توربو ما دموي برورد بي هجرم كدو تا برورد بي ما شاء الله لإخلاصك ولامي صديقي أمتي بو أم آيتي كالله درجي كاملي لإخلاصي صديق أبي تنيكي لإيما بي يا أبا بكر توم برس كدو توا سوين با الله توبز لبر إخلاصك بوي السلف بإجماع ألين ما سبق أبا بكر الصحابة بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام بهي جوريك صديقي أمة إمامي صحابني اللي بر أوي نويجي لوان زيات بي روجي لوان زيات بي ياخد جهادي زيات الكرد بي لخالدي كري وليد لعلي كري أبي طالب يان دوختي رجل صرومتي إمامي عمر هبو لصرومتي أونب ولكن بشيء وقر في قلبي أو إخلاصي لدلي صديقي بو لسروي إخلاصي همو صحابة كان أو خشيو هيبة عظمتي الله لدلي صديق بو بشي دلي همو صحابة كان أكل أما أبو بكر بيش خست كوا قائد إمام خليفي همو مسلمان بلبروي لهموان مخلص تربو لهموان صادق تربو براني عزيزي أما بكسيق أكريك أو بري
خوشویستی الله توابی دلی خوینی اسقانی پیستی موی موخی داجیر کرده بشه او خوشویستی بمشه و لگل جانی تیکل و اینز اطوانی اوها مخلص بیبو الله او لگل فقیری اخلاصی وکو ایمینیا لطن کش ایمه در باز من بو بابین همو کش کن لیک بدین وزان کام من او اخلاق من هبو کام من لدرجه یکمی اخلاصا در باز من بو درجه یکی باش منی نا اعوذ بالله ایمه لدرجه یکمی لقناغ یکمی اخلاصی قال سيد المخلصين أبو بكر الصديق رضي الله عنه كاتك جي لو مقطعي بو ألا تحبون أن يغفر الله لكم أي صديق من إخلاصكم أو غير من إخلاصك من أو إخلاصه قبولك كمن دعواك ناش بإخلاصي من بو هيد آفرتي عظيمي دايك من عائشة وبو كي شي هيد مستحق تو إخلاصك لك دارك بلا والله إنزل ناخية تأكيد لسر إخلاصك أكاتو بو الله عز وجل ليرا ديسان أبو بكر الصديق كألي بلا والله يعني توربونك شي بو الله بو بشي نفسي تيدا نبو لبرو الصديق أمي قورترين صادقة لتزكية رضي الله عنه بلام الله عز وجل أفرمت أبي صدقك إني أحب أن يغفر الله لي والله بيم خوش الله لي مخوش بي وعلاماتي بي خوش بونا كشم أويا فرجع إلى النفقة التي كان ينفق عليه وقال والله لا أنزعها منه أبدا رواه البخاري والسين بأ الله حتى مردنيش من أو صدق أدم بمستح هكذا كان إخلاص الصادقين وعلى رأسهم سيد الصادقين بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه براني خوش بيست أما بتان بير أخموا إما دانشتون فيري إخلاص بي إما دانشتون علاج زور بقرين إخلاص ما نخوشة إخلاص ما لاوازة لدرجيك سين بعزة جلال الله سبب رئيستي شكستي إما برانبر بنفس بالشيطان بقناح بظالبون بس الدنيا لاوازي إخلاص ما وظالبون ما بس الدجمني إنسيشة نبوني أم إخلاصي حتى أم إخلاص لدل ما نجيب زينك إن الله نصرتي كامل نادى تتو لن نبس نفسد نبى الشيطان نبى دنيا نبس الإنسيشة دعواءك إن لالله صديق دعواءك إن لولي صديقي أمه أو أخلاق إخلاص زوانيك دايب صديق ببخشي بإيمة يا الله بخاطري ناوي زوانك محبته كيشمان ناخوشيمان حيث قناغك حيث حالي بالحالة كاني جيانمان وما لينك إخلاصمان لك داربي يا الله إخلاصك من ببخشي أخلاق من نقورين لقل أو كسي كزور أزيت ما ندا لقل أو كسي كزور غيبت ما نكا لقل أو كسي كزور أمشكين توا قتل أخلاق إخلاصي من نوشيتو فروردقار بيم لأستي بين مخواروا بنا حق بويا الله عز وجل فيري أهلي إخلاصك أفرمي يتشيق لنشاني إخلاص أويا كيشد لقل هركسي كبو سيري أو كسبك بزانا بيقي قوريا باها لكشي كردبي با قناحكشي قوربي سيري كبيقي تنيك أو الله سيري بيقي مستحك أفرمي والمهاجرين في سبيل الله أم قرآن أول دزواند أكا هاو شيوي كم بي لسرزوي دعواك إلى الله عز وجل بما كاب أهلي إخلاص آمين آمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، المعقد الحادي عشر، بندي أصدم، صيانة العلم عما يشين. شين ضد زينة، زانه يعني جواني كرت، شانه يعني ناشد نكرت. فارسني علم لشتيك كعلم خاون علمك ناشرين لك، شتانك كمما يخالف المروءة ويخرمها، بيتواني كسايتيو كسايتي دروشيني خرب روشانا كسايتي دروشيني. أهلي علم دبي خوان لو بفارس، چونك من لم يصن العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي. هركز علم نفارزي علميش ناي فارزي. وكو شافعي رحمة خالي فرميتي تما شاف كان أوزانا بابرزاني تاريخ أمت كعلميان باراستوا خوا سبحانه وتعالى تون لدنيا ناي بنس كدو. عزيزي كل عبد السلام في ظن سلطان العلماء جارك لبر إنكاري منكرك بأميري قد آوانية آواية أو التناب ديكي ناشرعية دبي آواب أمير لي تربو خص يسجن أو هستيكر شقام خلق زور قلصن زور تورن بوي سلطان العلماء جلاو ناميشي بونارت وتي خلق خردة كينوو لبرتشاوي عن دست مات بك آزاد دك هالورقكي سر نخون كردو حلي جرايا وجاء ونوعك لإهانة ما قال ورقة دزنك قرنا ونوعك لإهانة شيني تو شي تو شاني وني ورقه شتي داسر بقرال او بوي خوت بويا ضلن والي معاوي كره بسفيان لبصرة اميش بنال بتمام خانوق لبصرة دوس كم 12000 قدار خلمان دي بوم بنيره معاوي كره بسفيان هاد ورقي هول جرايو وتي ادارك في البصرة يم البصرة في دارك 12000 قديدار خدمات بوتيه بصرة دخي أنا خانوكته يا خانوك لنا بصرة دبي يا دلن والي من والي عمري كرة عبد العزيز رحمه الله لسري من نامي بو عمري كرة عبد العزيز نارت ك ليري أهلي ذمة مو مسلمان أوها برواد أوان جيزي ندن خبيت المال بطالب ورقيلي هالجرايوتي ويحك إن الله عز وجل قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. جبايكو كنو يبازو خلاده هاوار بمالا في غمر صلى الله عليه وسلم خوانا هدوية تبوه وخلقه دادا نبو يباجن يكو كاتو خواهي ذكر بيت المال هيك ديناري تانا معه باوانا مسلمان من لا بس ما ورق قلب كرنا ويجورك الإيهانة في كردن ورقه يبو قلب كردو طوع نصيبي خلق كودك إنو دستماس كده برتاريان أعزاد دكم نسيبي أنا لا أرضى أن تقبل أنت يدي فكيف أقبل أنا يدك. أمن دورا زينا مخلق كوكي وتلستي من ماتكي أمن دي منست مازدك. الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير كهلنا مش عمل كلم خضيرة دلي أقذ قروني ماضية صدكاني بيشيني أمت فخر بسر إمو بكن كفلانكتيب وفلانكتيب يعني تلان مسلاوة عصري إمش فخر بوه داكين كلا سردم يما دا تحرير وتنويري طاهر بن عاشور مسلاوة وان بيانو شيخ الإسلام رحمه الله نسردم يأو حبيب برقي بسر وشي تونس بياوش نالا بار بيدين ببيانو إيه كرمزان دا كيوتا هاوينوا دزان ببلاورد بسالي زايني رمضان وباقي من كان هجري ده ترخين ده جولين وانيا رمضان نكيو تهاوين ولا نتاجي وطني من كم دكا موظف يتاقد بنو كري كارنات وان ايش بكنولات من دو دكا بوي بتمابو هموشتي بران بو كرمضان لما نجي دو يزايني ما نجي دو فينكو روش كرتو ثابت بكا نام شينار وطالب ناشور مفتي ولاتا شيخ الاسلام اسميني لإزاعي وطني فتوايك من ديو أو هاو ها من ديو أو مصلحتي بلات الله طاهر بن عاشور جزور بن عاشور سبي إن شاء الله ليزا عدم
إذا عكرة وطالب ناشر دست بيكر طبعا كانت أوهم وستغرق أنبو هم وخلق جيها وبسالوبو إذاعي دعي بسم الله والحمد لله شخوا جل جال ثلاث شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم خوار ثلاث رمضان بالرجوب برقيبة ضل ما نجدو إذاعيني بالرجوب صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حارو خوان راستي كردو برقيبة درو ذكا سيد زار ويبي يقول شيخ الإسلام أقنا والله خوي فلوس فاسا قد وقي خوا تني قدر قيمة علمك خوي قلتو والله خوا أولي قدر قيمة دا ومن لم يصن العلم لم يصنه العلم أما شافعي في مواي كم زار باسي ذكري محمدي كري ديسي شافعي رحمة إخوائي لبني ناصري سنة حديث عالم فقيه أمات لخزمة مسلمي كري خالدي زنجي ومالج كري النس ومحمد كري حسني شيباني وغير أوانج درسي خندوة مثالي أحمد كري حنبل ومزني وربيعي مرادي وأمانة لخزمة دابون طبعا لا حوت صالي قرآن لبركدو لدى صاليش همو وطي لبركدو بوخي جاري دي جراي و زور حزين نشان الشيني بوكا قتكبو طبعا هتاوكو شافعي فرمي هتاوكو واملي هات لدتير نويانم دا بيكا لدتير نويانم دا بيكا فاشان حزم توسر فقه توازو عنه وينقل ولا فقه أو هام خل فاشان بيدن عملي كل السواري شبيا ونام السكا تي قربان والله تولى فقه عظيم تلو قولة اللي يدرتو ولا تير هاي جيك يونسي كل عبد العلا دلي سند اخوات الله اقر عقلي شافعي بس همو امدا توزيعك يبشي عندك او عند عقل بو جاوب يا عالم بو عقل يجبو رحمتي اخوي لي ما وصل كان يسوالينا امثال عبد الرحمن كري مهدي اخذت زان رساله رسالك هي كم كتيب الاصول لمصطلح الحديث ذا المسرابي لسر داوا كاري عبد الرحمن كري مهدي ما وصاي مسيبيتي أبو عبد الرحمن كري مهدي يقول دواي او هيد نيجني دعاء وشافعين كم زار عبد الله يكر إمام أحمد طبعا عبد الله بشافعي راني وده مكة شافعي لبغداد وما وصي بعد وعبد الله داينه ولا زور قد سكبو بابه وشافعي كيت وأول دبر توام دهين يش دعاء وشافعي ذكي يكر مكان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وكو خرب ودنياو وكو للصاغب وخلق خصوصا احمد يعني سرسامي احمد رحمه الله بشافعينا شعر دراوت ونقل اسحاق كوري راهوي زلزول بالسفر كان بيكوب اسحاق واحمد رحمهم الله هاتنا مكه مسند مكه وكانت الشيخ يقول لمكه سفيان كوري عينا سفيان كوري عينا شش صار بشافعي وفاته بس سفيان بتمن داتو شافعي بن داتو صار جاه والحال سفيان كوري عينا وقتها بتمن داتو سندي عالي وبرزي لابو نزيق لبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم شافعي هش تا هش تاريش الرش إسحاق تما شاكر أحمد لما زي سفيان كوري عينا نية بدو هيدا قرا تما شاكر قال لقال ليش إيش تقول لي أو جنز قريش يدان شتو الشافعي لو ميكن هوار بحاول هو ما وصل هو طلبة ولا زيسي ما وصل زيادة هني بتشي ما زيسي طلبة إسحاق أوي بإسنادي عالي سندي عالي لا سفيان لكي صدته بس سندي نازل لزيج كوري دبلي أما والله علمي أو جند عقلي أو جند قريش لكي صدته بيا مواني زاري شل سكيتها رحمه الله تعالى طبعا شافعي بنزل سوار صار جاو لدو صل سوار لم يصل وفاتك ده دلين داشي بيش أو شافعي بهنة الدنيا ولا خوي دا استريج برشندار لدعوني هاتو تدرو لمصر تقيو بارتي بر همو دنيا يكوتو أو كخوكي وليك داوتو تشاتشي وليك داوتو تجارتي بوضع كونه كردوه وتيتي أقر وابي من دالك دهين يا دنيا ولا مصر وفادك بلا معيني ما كيدا قاتها همو دنيا ووابو باشا من لم يصل العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين
هر کس کسایتی خوی بروشینه باوی بچیت ناوشتیک و کناشیرنی دکا فقد استخف بالعلم نکبتن یا کسایتی خوی روشاندو تو نونری او علمی استخفافی بعلم کردو بکم دماشای علمی کردو فلم يعظم علمي بقولنا قرتوا وقع في البطالة كاري بطال وبروبوشي كردو ليلة بطالة بو معنى هذه فتفضي به الحال حالي أو أقلوها بردوام يو بكساتي خيرانا أفضل أفضت الحال إلى كذا يعني حال بيقيش حالي بتشي دقا إلى زوال اسم العلم عنه هرنا العلم شي ليلة سندريتو حاشا خلق لنا والسوكة كوني إخوالة وورد جيري قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء أو كاري بروبوتو بحكمتك حكمنية قد حكمتي نادرتي لا يدرك العلم بطال أو كاري بروبوتو بمعنى زوردك علم بدز ناهني ولا كسل أو تنبل توزل يعني جستي تنبل ولا ملول أوش علم بدز ناهني كزو ملل ديقري زولش بيزار ده قد سمعنا لسرشتجنا منيته ولا من يألف البشرة أوش كهو قريب بشره قلتوا ناتو أنا بتنيابي إلا والله تنيابي من هاي والله تنيابي تسمي لا إله إلا الله يعني ناتو أنا بتنيابي أي كي مراجعة ذكي وكي لبر ذكي كي هو في علم نام وجماع المروءة كو كروي ها ببختي كو كروي معناه مروءتك ساعتي كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر ابن تيمية جد ابن تيمية بابر طبعا مشهور كابن تيمية حفيدا نوكي ابن تيمية جد يش فقيه يش قوري وصول يش قوري سر مذهب إمام أحمد المحرر دا في المحرر فرميتي وتبعه حفيده في بعض فتاويه نوكشي شيخ الإسلام ابن تيمية هر همان قصي فرمو ولا هندل فتوى كاني كروي ما نيم وأتوك ساتي استعمال ما يجمله ويزينه بكارهنان لخدا برزستكني هرشتك كجواني لكاو دي رازينتو وتجنب ما يدنسه ويشينه دور كودنا ولا وكا بوخلي لكاو ناشرني لكا قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة فرمو رحمه الله قد استنبطت من القرآن كل شيء حموش تكل القرآن استنباط كدو همو معناك القرآن در هنا فإن المروءة فيه كساتي برز لش في القرآن الآما جيب يدراو فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أما در باري عفو زور قوله مشهورة كين يعني خلق عفوك ما أنا ظاهرك خلق عفوك وأمر بالعرف أي المعروف فرمان كبتشاكا وأعرض عن الجاهلين فش تخلق لنا زانان ليه نقرأ إهمال يانك ففيه المروءة أو آتك ساتي تدع وحسن الأدب أدب جواني تدع ومكارم الأخلاق صفة برزكاني شيل أخو قرتو ومن ألزم أدب النفس للطالب يكاق لزروترين أدب كاني إنسان طالب علم لقل خوي تحليه بالمروءة خوي براز هنا يتوبك ساتي وما يحمل عليها هرتشي جوال انسانك خاون كساتي بخوي ببرازنته وتنكبه تنكب شيء يعني هل دا بشتيو بشجوي خص ليلى دا خوارمها وتنكبه خوارمها هرتشي كساتي بروشين ليلى دا بشجوي خا التي تخل بها مثلا عندك لخواريم مرؤي باسكبو كحلق لحيته وكتاشين الريش فقد عده في خوارم المروءة جغل حرامية يكي علماء باسيان كردوه ككساتيش دروشيني شي باسي كردوه ابن حجر الهيتمي من الشافعية الشافعي كان وابن عابدين صاحب حاشية من الحنفية أو كثرة الالتفات في الطريق زور مل سوراندن لريقاوبان لكاتر رويشتن مبيب بيوستي وعده من خوارمها أي من خوارم المروءة باسيان كردوك وكسادين ساني بيدر ابن شهاب الزهري
وإبراهيم النخعي من المتقدمين لزانا كونا كان أو مد الرجلين في مجمع الناس قاز دريش كردن كاتر دا خلق آمادية من غير حاجة ولا ضرورة داعية ببيع بيوستي ببيع عزر وعده من الخوارم جماعة جماعة لعلماء فرميان وكسات إنسان دروشين منهم أبو بكر الطرطوشي بضمي هردو طاء لا يما بفتح نساء ضمي والله علم وبضمش بسر الشيخ داخل داود منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية شيخ المالكي كان بو أصدقي أندلسي لو أنا أبو بكر الطرطوشي لمالكي كان وأبو محمد بن قدامة ابن قدامة رحمه الله وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل أو كباسمان كذا درس كاني رابردو صاحبي فنون لحنابلة سك ابن قدامة وابن عقيل رحمة خاله هذا كان حنبلين أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين هاو دمي وهاو ريتي كني نزيك نك تعامل لقل كردنيان نك بان كردنيان بلو طريقي حق أو أنا مصاحبة كرنيان يهاو ريتي كرنيان لوك خريجين أراذل كسي بوت بقيمة حاشيه والفساق أراذل جميع أرذل أرذل كسي كم قيمة والفساق جمع فاسق أهل قناه تاوان والمجان جمع ماجن أو يقصو قصي بروبوت يا قصد الباري آفرت لشولاري آفرت زوردك الماجن والبطالين أنك كايش وكارو يشي بيه معناه وبيه حكمة زوردك اشتاني كالناس ودي ودنيا ونا مقيام لسري قرق دانش تونا ودومين ادرى بساعات وبدا ساعات سير اسكاني ونازان طاولة هاوريتكني اوانا كساتي انسان دروشيني وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي طبعا خلافة داخل غزالية بتخفيف غزالي يعني غزالية بتشديد بشدة والله أعلم برام هندك أواني عادة أوانك ضرن بشدة زهرت من اللي سر قناعتك يعني شغل بكر أبو زيد الله أعلم يعني زهر تأكيد لو ذكره غزالية غزالية بتشديد إنك غزالي إنهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية أبو بكر الطيب الطبري في ضمان الطيب الطبري أو جاء ابن جرير الطبري مفسرني وإنما فقيها زيادة فقه شافعي بن أربانجا والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو يان مصارعة الأحداث والصغار طبعا زان مصارعة معناه مصارعة شيء بربركاني ومن الملانية بيدار رويشتين لقل أحداث جمع حدثة يعني جنج والصغار من دار فهذا مين كابلا ريسبية دم دماني لقل جنج شيء لك من دار شيء لك صفتي زورنا شيء وعده من الخوارم ابن الهمام صاحب فتح القدير حنفي وابن نجيم شيخ حافظ ابن حجرة وابن نجيم من الحنفية ابن نجيم شارح كنز الدقائق لحنفية كان رحمة إخوان لبي ومن أخل كرتي قصان ومن أخل بمرؤته هركس كساتي خوي بروشين وهو ينتسب إلى العلم لكانت دا خوي دا تبال علم فقد افتضح عند الخاص والعام لا كستايبة كان وهل علم شفضح دبيه لا عام يخلص شفضح بوه كساتي روشاوة ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام حطام نبي كم نبي هيتي ولا شرف علم مدزنا يعني جاء أو شتي كفريد أدري فعالي تدا زورة فعال لشتي فريد راو لخودو الخواه زورة بوانا منا أو كإنسان دي مالي أو زبالي ككوي لكاتو دواي مالي في الله كناسة وانيا نينوك دواي كردني وان قلامة فتات فتات يا يعني أوشتي دواي نشري شد دواي برين يشتي مشار ليدا كيان مشاري في ضوار مو أنا دور دخلين أو فرد أدري جادلا
الملك عبد العزيز رحمه اخواني بجارك شو درينك شنو مزقوت يا اخو وقت تاريخ بو مزقوت تاريخ بو بس شو درينك كاوش لسربش لنا وراسي مزقوت لنا وراسي مزقوت راكشا عمرجي بيني بيلس جينا على عوري وتي تشيري انا تشارد لي الملك عبد العزيز بلا احمد بي خليك بو تاوي دنيا وهندشي انت لي قرن بس يا ريك دو ناكاك تشيرني خلاص تمشى عمر سن خوي باريز غلو بيدا برو اي كابرا تريد لنا زاويه قرابك شي بوني وش ولا انا وراسي مزقوت قراك شايبي ايش قابله شلون بدبينا ايش تضلنا خو هيتي نقولتو بس يا دكا لبيني دكتوري تاعها والله تشيري انا جوام دا ودم تشيرني اهلي عندي بيو حمل يا استاذ سبحان الله ما مصاديت برنامج راسه خو بودي فعل اسلامتي جزاك الله خير لكن كابراج سافلي ساقط بيداد الرواء أو هرتشدري أو بيدريتو يجياني من خلوه قازان زنافي خو برنامه بوصلنا آخرين خو دأبو عانتي في غمرنا بوصل الله عليه وسلم خواهي بولي صلاحي حال مانكا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

پیغمبر علیه الصلاة والسلام بردوام دبه لگیرانه وی خوا کیدا که بمشی وازبو ایمید گیرته و دفرمی لگل امدو زلام دا کلا خوم دا هاتن بشوینم دا بانگیان کردم لگل یان دا روشتم بردوامین لروشتن دا حتی وکو گشتی نسر شوینه گوکو تنور وابو دیاره تنور همو من بینیو مانم سروی تنور ملی سروی تنور باریکا تسکا بلام ناووی بو جیره و بو خواره و فراوانه قال و احسب انه کان یقولو پیغا دفرمید راوی دفرمید و اگمان دبم که پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام فرمی فإذا فیه لغط و اصوات کاتک سیر من کرد گشتی نلای تنورکا و تنورکا من بینی من دنگ دنگ یکی زورو تیکلاو یکی زورو هارو و بلن وا ویلاو نارحت یکی زور لنو ام تنورو درده چید دنگ دنگ یکی زور شپر زی یکی زوری تیدایا قال فطلعنا فيه كاتيك سير مانكر سيرنا وترونك تنورك مانكر فإذا فيه رجال ونساء عرات دبينين زور يقل بياوانو لأفرتاني تيدايا بلام روتن هيتشان لبردانيا بروتو قتيل لوشينا دان لنا أو تنور داولنا أو آقردان وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم كاتيك دبينين أمبي أو آفرتانا لنيو أم تنور دا بلیسی آگر لجیریانه و عادتا شتیک بتوی بی کولینی آگر لجیری و دان راو شتیک بتوی یعنی بی سوت یعنی آگر لجیری و دان راو بلیسی آگر لجیر ام انسانانه و بپیاو آفرتانه و لجیریانه و دید بلیسی آگر دیان گرید فا اذا اتاهم ذالک اللهب کاتیک ام بلیسی آگر ام تینی آگر لیان دادا ضو ضو یعنی رفعو اصواتهم مختلطتا دنگیان برزکنه و وا ویلاو شینو گریان دکن پیاو بل لایکو آفرد لایکو هر همی دنگ دنگیتی و هر همی لنا رحتی و لبیتاقتی و لاشکن جو آزار دایا قلتو لهما ما هاولائی او دو پیاوی که لگلم دابونوتم اعما چی اما عما بو حالیان وایا قالا لی وتیان انطلق ور لگلمان دا درچو خیرا کباب روین قال فانطلقنا دفر من پیغمبر علیه الصلاة والسلام الرشتين او موشنش من بجهشت فأتينا على نهرين پیغمبر دفر من علیه الصلاة والسلام قشتنا الربارك قشتنا سر ربارك الراوي دفر من حسيبتو أنه كان يقول وأقمان دبمك پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرميك قشتنا سر ربارك أحمر مثل الدم آوي الربارك سوربو وكو سوري خوين چنك سوربو آوي أو ربار آوى سوربو وإذا في النهر رجل سابح يسبح كاتي سير مان كل نيو ربارك دا بياوي كي تيدا يملدك على نيو ربارك دا وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة كاتيك سير مان كرد لقراغي درياك ربارك دا بياويك دانشتوا كومالك زوري لبرد كومالك بردي زوري للاي خوي كو كردوتوا وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح كابرايل ناو ربارك لنيو أو ربارا وداك رنجي أو ربارا وكو خوين سورة آوكي دفرميت أو انديك وابتواني وطاقة توانيها بيم ملدك لنيو ربارك دا دوايا وكهيلاك دا بيت درو لنيو ربارك يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة دقات لاي أو بياويك برديكي زوري للاي خويداكو كردوتوا فيفغر له فاه فيلقمه حجرا ام بياويك لجي ربارك دادان يشتوا كاتيك بياوكين يو ربارك دقات لاي ام ديت بيت الدروا ام ديت دمي ام بياو دكاتوا فيلقمه حجرا بر دمي ام بياو دكالبرت بر دمي ام بياو كلن چنيك لن يو ربارك دا ملدكاتو ديويد بيت الدرو لرغي لاي ام ودتو انا دربچيتو اميش او رغي گرتوا كاتيك دقات لاي ام بري ادم ام بياوي نو ربارك دكاد لبرت فينطلق فيسبح ديسان كابرا دقرته بني ربارك وملدك ثم يرجع إليه پانشان دقرته بولاي كابرا قراغي ربارك دانشتوا كلما رجع إليه فغر له فاهو فألقمو حجرا همو كاتيك ديويد بيت الدروا أم بياوي لقراغي ربارك دانشتوا ديسان دمي دك كابرا دكاته وبردمي دكاته ولبر
قال قلت له ما هذاني دي سانوتم برسيارم كرد أم دوانة چيه بوادكن قال لي انطلقي انطلق بيانوتم ورب دربچو لقلمان دا خيراك بابروين لذا داماوي برنامه كمان كوتاي بيديد لدرسي دا هاتو دا دا چين دريجي خزمتي فرمودكا بو هوايهيكا بزانين آيا پیغمبر عليه الصلاة والسلام لم خويدا كبيني ويتي وبو هاوالاكاني دا گيرتوا فرمودكش فرمودكي صحيحا وكو عرزمان كردن امام بخاري فرمودكا روايات دكا بزانين دريجي خواكي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام چي من بو دا گيرتوا پاشان سرنجامي ام هو كارانا بو ام امرو دا ام حالتاني كا پیغمبر بینيوتي عليه الصلاة والسلام سبب كي چيو لبر چي بو وهر وها چون پیغمبر عليه الصلاة والسلام بو من دا گيرتوا كالخوني دا پیانوتوا هو كاري او حالتا آوايا وهمو حالتا كانيان بو ليك داوتوا لدرسي دا هاتو دا چين خزمتي دريجي فرمودا كام خواي گورا بمان پارز لتاوان خواي پروردگار هدايت من بدات لخزمتي دينو برنامكي او دابين خواي گورا هدايت من بدات خراپكاري روشتي ناشيرين خو كرداري كخواي پروردگار پينا خوشا هدايت من بدات ليدور بكوين و بو اوي توشي كاري خراپو تعذيبو توشي اشكن جداني خواي پروردگار نبين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.

0: القول مثل ما يقول المؤذن
1: ولا مدانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش واب لین این دا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گوره دجار صلاواتی لسر دداد این دا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان ليره ده هاتينا كوتاي پخشي برنامه كان من بزماني كرديو دزدكين با پخشي برنامه كان من بزماني عربي.

0: اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما اللقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام.
2: بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معنا اليوم قصة إمام من الأئمة، عالم من العلماء، صبر وثبت على دين الله عز وجل، ابتلي لكنه صبر، أوذي لكنه ثبت. هذا إمام أهل السنة والجماعة، إنه إمام أهل السنة والجماعة بحق. وقصته المعروفة لدى الناس نذكرها باختصار ونأخذ الفوائد والعبر منها. الإمام أحمد حاله كحال غيره، سئل عن عقيدته فذكر عقيدة أهل السنة والجماعة، امتحنه الأمراء والخليفة في ذلك الزمان، فجاء بالإمام أحمد مقيدا بالأغلال والسلاسل ورمي بالسجن. يقولون أخذ آخر الليل من بيته وكان البرد قارسا، والإمام أحمد كان شيخا كبيرا في السن، أخذ وقيد بالسلاسل وحمل على الفرس ثم أدخل السجن، فأدخل في آخر الليل. يقول الإمام أحمد: فأخذت أتحسس بيدي أبحث عن ماء في السجن، السجن البارد في آخر الليل. فبحث الإمام أحمد فإذا به تقع يده على إناء فيه ماء بارد، فأخذه وتوضأ وصلى حتى الفجر، ثم أصبح صائما رحمه الله، وظل في السجن 28 شهرا وهو صائم، لم يفطر فيها يوما واحدا. استدعاه الخليفة في ذلك الزمان المعتصم فقال له: قل ما عندك. فأخذ يتكلم بأن القرآن كلام الله عز وجل، وأخذ يأتي جاء المعتصم ببعض العلماء بأهل الكلام يجادلون الإمام أحمد، والإمام أحمد يأتيهم بالأدلة الآيات والأحاديث والنصوص التي تدل على أن القرآن هو كلام الله جل وعلا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وآيات وأحاديث، وكلما أرادوا صرفه جاءهم بالقرآن والسنة، قال: أتوني بشيء من كتاب الله وسنة رسول الله أتبعكم به، أما غير الكتاب والسنة لا أتبعه ولا أخذ به ولا أقدمه على كلام الله عز وجل وكلام نبيه عليه الصلاة والسلام. فلما رأى الخليفة أن الرجل ثابت وأن الرجل مصر على هذه العقيدة، قال: أتوني بالجلادين، أتوني بالسياط. فهدد الإمام أحمد فلم يبالي به الإمام أحمد، قال له: لا تخف، قل ما عندك. قال: والله لم آتي فأخاف من أحد من البشر. فربط الإمام أحمد واشتد وثاقه، ربطوا يديه، فإذا به يأتي الجلاد. قال المعتصم للجلاد: اضربه بأقوى ما عندك، أقوى ما تستطيع. فضربه الجلاد صوتا قويا، فقال الإمام أحمد: بسم الله، وكان رجلا كبيرا بالسن. ثم ضربه الضربة الثانية، فقال الإمام أحمد: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ضرب الضربة الثالثة، فقال الإمام أحمد: القرآن كلام الله، القرآن كلام الله. ثم ضرب الضربة الرابعة، فقال الإمام أحمد:

بأقوى ما يستطيع، أقوى ما عنده. ظن أن الإمام أحمد سوف يتراجع عن عقيدته بالضرب وبالجلد، ما علم أنه يواجه جبلا من الجبال ورجلا من الرجال، بل هو الإمام بحق. فإذا به يقول للجلادين: كل واحد منكم يضربه صوتين، أقوى ما عنده، لا يزيد عن صوتين. فجاء الجلادون، كل واحد يضرب ضربتين، ويأتي المتزلفون، ويأتي أتباع الملك الخليفة، يأتون إلى الإمام أحمد يقولون له وهو يجلد، يقولون له: ويحك أجب الخليفة، ويحك، قل ما يقوله لك. لكن الإمام أحمد يعلم أنه لو استجاب للخليفة وقال أن القرآن مخلوق وليس كلام الله عز وجل، يعلم أن البشر سيتبعونه، وأن الناس ستفتن، لأن الإمام أحمد رأس وليس أي بشر. الإمام أحمد متبوع، الناس تتبعه، هو الإمام، هو مرشد الناس في هذه الأمور. فإن أخطأ وإن زل، زل الناس وراءه. فإذا بالإمام أحمد يردد يقول لهم: ائتوني بشيء من كتاب الله وشيء من سنة رسول الله أتبعكم به، غير هذا لا أتبعكم. فضرب الإمام أحمد وجلد الإمام أحمد وهو يثبت في دينه. لما؟ لأنه يتذكر قول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله

ثم فك وثاق الإمام أحمد فسقط على الأرض أغمي عليه. يقول: ذهب عقلي، ما أدري ما الذي حصل. فأخذوا يطؤونه بأرجلهم. أخبره أحد الناس ما الذي حصل له بعد هذا. أخذوا يطؤونه بأقدامهم يدوسون على الإمام أحمد، وهو رجل كبير بالسن لم يرعوا له حرمة، لم يقدروا العلم الذي في صدره ولا القرآن ولا السنة التي في قلبه. داسوا عليه وطئوا عليه حتى ظنوا أنه مات، ثم رمي بالسجن وهو ينزف بالدماء. فأفاق الإمام أحمد عند صلاة الظهر، عند وقت صلاة الظهر استفاق الإمام أحمد، فسألهم عن الذي جرى فأخبروه. فقالوا أصحابه في السجن، قالوا: يا إمام، كل شيئا من طعام وأشرب شيئا من شراب، فإنك يعني نزفت نزيفا فلا بد أن تستفرغ حتى يخرج الدم الذي في جوفه. فقال الإمام أحمد: والله لا أكل شيئا ولا أشرب شيئا. قالوا: لما يا إمام؟ قال: إني صائم، إني صائم. الله أكبر. وهو يضرب وهو يجلد وهو يعذب، لكنه يتلذذ بالصيام، بل يستعين على هذه الأمور بالصيام. والله جل وعلا مع عبده إذا ذكره وإذا استعانه بالعبادة فإن الله يحفظه. ثم قام الإمام أحمد وتوضأ، فقام يصلي مع الناس. وبعد الصلاة قال له رجل من الرجال، قال له: يا إمام، صليت وأنت يعني في ثوبك دم وجرحك يسيل دما، جسمك يسيل دما. فقال الإمام أحمد رحمه الله، قال: صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما، وجرحه يثعب دما، هذه هي الفتنة. حسب الناس

ثم بعد زمن توفي المعتصم. من الذي ولي الولاية بعده؟ الواثق. فإذا بالواثق يعني خفف على الإمام أحمد رحمه الله وأخرجه من السجن، لكنه أجلسه في البيت، قال ألا تخرج منه، إقامة جبرية على الإمام أحمد. ثم تولى الولاية بعد الواثق المتوكل، فإذا به يخالف ما كان عليه من قبله، ويعني أظهر السنة في عهده المتوكل، وكشف الله عز وجل عن الإمام أحمد غمته، وأزال الله عز وجل عنه البلاء، فخرج الإمام أحمد إلى الناس، وانتقم الله عز وجل للإمام أحمد من كل من اعتدى عليه وآذاه، وتولى تعذيب الإمام أحمد. قيل له يوم من الأيام ألا تدعو عليهم يا إمام؟ قال لا والله، فإني قد عفوت عن كل من ظلمني، والكاظمين الغيظ.

نعم، رفع الله عز وجل المحنة عن الإمام أحمد، وبدأ الإمام أحمد مرة أخرى ترجع له إمامته إلى الناس، والناس يتوجهون إليه ويتعلمون العلم منه. يقولون أدخل الإمام أحمد الكير فأخرج ذهبا أحمر، ابتلي بالضراء فصبر وبالسراء فشكر. هذا هو الإيمان، جبل شامخ يتحدى كل الشهوات ويتحدى كل الفتن وكل الابتلاءات. يقول علي بن المديني يتكلم عن الإمام أحمد، يقول أيد الله هذا الدين برجلين لا ثالث لهما. قال أبو بكر يوم الردة لما وقف أمام المرتدين، قال والإمام أحمد يوم المحنة. لولا صبر الإمام، لولا ثبات الإمام، ربما حصل في الناس ما حصل. يقول الإمام أحمد مما صبرني، يقول رجل، يعني ناس مجرمين ادخل السجن معه، يقول أحد المجرمين صبرني، كيف صبره؟ قال له يا إمام نحن نأتي، يعني المنكرات، ونجلد ونسجن ثم نرجع مرة أخرى، ألا يحق لك أن تصبر؟ يعني يقول نحن نصبر على المعاصي، ألا تصبر أنت على العقيدة وعلى الدين؟ يقول وقال لي رجل آخر، قال لي يا إمام إنما هو السوط الأول، فقط أول جلدة، ثم لن تشعر بما بعدها. نعم، هي الغرسة الأولى، وهي الطعنة الأولى، وهي الجلدة الأولى، وهو اليوم الأول، ثم ما بعده يهون الله عز وجل على عبده. يقول بشر، قيل لبشر الحافي، هذا أحد العباد في زمن الإمام أحمد، قيل له يا بشر ألا تخرج فتقول كما قال الإمام أحمد، تصنع كما صنع الإمام أحمد؟ قال بشر أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟ يعني هذا المقام لا يقومه إلا نبي أو رجل كالإمام أحمد، رجل صالح، رجل عابد، رجل عالم ثبت في دين الله عز وجل، فثبت الله جل وعلا من وراءه. هكذا الإيمان، وهكذا الصبر عليه، هكذا طاعة الله عز وجل، وهكذا الثبات عليها. نعم، لا بد من الفتنة ولا بد من الاختبار، لكن يبتلى المرء على قدر دينه. إذا كان الإنسان ضعيف الإيمان خفف عليه البلاء، وهذه رحمة من الله عز وجل في عباده. هكذا هو الصبر، وهكذا هو الثبات. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بهذه القصص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حتى نلقاكم في الحلقة المقبلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الصبر هو الذي يسيرك إلى الله، فإذا نفد المعين من الصبر من قلبك استوحشت الحياة. الإيمان شطر منه شكر وشطر منه صبر، وهذه الحياة إما يوم تتكدر فيه معيشتك ولربما بكت فيه عينك فتحتاج إلى دواء الصبر، أو أنها نعمة حلت بساحتك فلا بد لك أن تشكر، فأنت بين الصبر وبين الشكر حتى تلقى الله. والسعيد منا معاشر الأحباب من كان يفرح بإعطاء الله ويفرح بأخذ الله، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ويكفيك وأنت تقرأ قول الحق: والله يحب الصابرين. قال بعض العلماء: والله لو لم يكن للصبر إلا أن عاقبته أن الله يحبك لكان مكرمة، فكيف ولو لم تتفرج كربك. ويزداد البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. إنه الصبر، الصبر إكسير الحياة، ومن لا صبر له لا إيمان له. ولذلك الصبر كما قال العلماء له ثلاث منازل: صبر على طاعة الله وهو أشرفها. بعضنا كانت صلاة عظيمة، يتصدق على الفقير وما في جيبه إلا عشرة، أعطى خمسة وأبقى خمسة، تجد فيه رحمة. لما زاد ماله ترك صلاة الفجر، قل الذكر، شح بالمال، قطع الرحم. إذن أنت ابتليت بالنعمة فما صبرت، ويوم كنت فقير ما أجمل حالك وما أجمل حياتك. الثاني الصبر عن المعصية، وانظر إلى حال الناس في الصبر عن المعصية. ماذا فعلت الجوالات الذكية؟ ماذا فعلت الصور؟ لماذا يحارب الله عبدا بمال الله؟ يعطيه مال يروح يحاربه به. ليه تشاهد المرأة التي مرت؟ من اللي لف راسك الله يجزاك خير؟ نجلس في المجالس ويتكلم واحد فلان ما في خير، لم نصبر عن المعصية. الثالث الصبر على أقدار الله. فيك سكر يا ابو فلان، تقول الحمد لله جعل الله لي مرضا يلزمني بصبري عليه يكفر الله به ذنبي، فلا هو مرض يقعدني إنما أتصالح معه، فكلما أكلت قرصا أو ضربت إبرة كفر الله مني من خطاياي، لك الحمد على موهبتك. المرض نعمة لكن للقلوب التي لا تتضجر. ولذلك قال الله جل وعلا: وجزاهم بما صبروا جنة لينسوا فيها الآلام، وحرير خلاص النعومة، لأن الصبر نوع من الشوك. ولذلك من استعذب الصبر فإنه يعيش في الجنة هنا قبل الجنة هناك إن قبل الله منه. أهل الجنة لماذا دخلوها؟ أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، دخول الجنة بما صبروا، صبروا عن محارم الله، وصبروا على طاعة الله، وصبروا على أقدار الله. استحقوا الجائزة أم لا؟ ودع جسر جهنم وادخلها، والله ما تذكر من آلام الدنيا شيء، لأنك كنت نعم العبد إنه أواب. أحبابي والله لقد صب على نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام من البلايا، لو أتاك يوم منها لما بقي الإنسان منا به عقل أو مسكة قلب أو إيمان، ومع ذلك صبر. وقال الله له: واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أي أن طريقك يا محمد الصبر، واعلم أن الله عندما خلق الدنيا خلق الجنة. ولذلك قال الحبيب: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. دائما ما تكرهها النفس ترى خير،

فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، والباءة أي القدرة على الزواج، فليتزوج. وهذا يدلنا على التأكيد على أداء هذا الفعل، وأن فعله من القربات إلى الله عز وجل. قال: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. غض البصر أيها الأفاضل، هذه من الأمور التي أمر الله عز وجل بها في كتابه، فإن الله عز وجل يقول مخاطبا الرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم خاطب النساء فقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. هذا غض البصر من الأمور التي لها وقع في القلب، ولذا فإن الله عز وجل قرن بين غض البصر وفعل القلب، فقال الله عز وجل: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وذلك أنك ربما تكون مع صاحبك تمشيا، فلربما نظرت إلى أمر وهو لا يعلم بما تنظر إليه، ولربما استرقت البصر إلى شيء ممنوع وهو يرقبك ولا يدري بما تنظر إليه. ولذا جاء في حديث عند أحمد والحاكم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غض بصره عما حرم الله وهو قادر على النظر ابتغاء ما عند الله عز وجل، أعقب الله في قلبه حلاوة الإيمان. وهذه حلاوة الإيمان يقول أهل العلم إن سببها بعد توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له، حيث يكون القلب فارغا من التعلق بغيره سبحانه وتعالى، العناية بعبادات السر. ولذا فإن المرء لن يجد عبادة يجد فيها حلاوة الإيمان مثل قيام الليل ومثل الإنفاق في السر. ولذا جاء عند ابن ماجه: ثلاث من فعلهن ذاق حلاوة الإيمان، وذكر منها: وأخرج زكاة ماله ولم يخرج المريضة ولا ذات الشرط. لأن بذل المال في السر لا يعلم به إلا الله عز وجل، والمال له حلاوة في القلب ومحبة، ومنها غض البصر وهو الانكفاف. وفي هذا الوقت أصبح غض البصر من الأمور السعر، حتى إن المرء ربما يكون في بيته مغلقا عليه بابه ومرخيا عليه ستارة، ولا يعلم به في هذا المكان أحد إلا الله عز وجل. ثم ما إن ينظر في هاتفه النقال معه، أو ينظر في الشاشة التي أمامه، فينظر من الأمور التي لا يمكن أن ينظر لها غيره من الأمور المحرمة. لكن إذا تذكر ما عند الله عز وجل ثم غض بصره حين ذاك، رجاء ما عند الله عز وجل، فليبشر بأنه سيجد حلاوة الإيمان. هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الناس يقول: أسمع أن سفيان يقول إن في طلب العلم لذة عظيمة جدا لا أجدها، وأسمع أن إبراهيم بن أدهم يقول إننا في قيام الليل في لذة لو علم عنها أبناء الملوك لا جلدنا عليها بالسيوف ولكني لا أجدها، وأسمع أن عبد الله بن الزبير كان إذا قام في صلاته اشتغل بالعبادة حتى لا يدري من بجانبه، حتى يأتيه الزنبور فربما لسعه مرات كثيرات ثم بعد ذلك لا يتحرك، ثم يقول: كنت في شغل عنها. وفي سنن أبي داود أن سهما غربا أصاب أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فمن فتل من صلاة قال: كنت أقرأ سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحراسته. هذه الأمور قد نفعل مثل أفعال أولئك القوم، لكننا لا نجد في قلوبنا ما وجدوا، لسببين ذكرت لك قبل قليل، وهو قضية أفعال القلوب، التعلق بالله عز وجل من نفي الشريك سبحانه وتعالى عنه، إخلاص العبادة، ومن أنواع إخلاص العبادة إخلاص أفعال القلوب، فلا توكل ولا استعانة ولا خوف ولا رجاء ولا محبة إلا لله عز وجل. والأمر الثاني العناية بعبادة السر، وللشيخ تقي الدين كلام نفيس جدا في عبادة السر، ضمنه بعض مباحث كتابه الاستقامة، وكيف أن لكل واحد يفتح له في باب لا يفتح على الآخر في عبادة السر. ولذا العناية بعبادة السر مهم. ناسب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أغض للبصر. فالإنسان مع مجاهدته نفسه ومجالدته لها يبذل الأسباب، ومنها الزواج.

واعلم أيها المسلم أن لك عدوا في إيمانه في إيمانك يراك ولا ترى، متسلط عليك في كل وقت، يأتيك من كل جهة وأنت لا ترى، وليس له مهمة إلا هذا الإيمان الذي عندك، يعمل ليل نهار بكل الوسائل وشتى الطرق ليذهب عنك هذا الإيمان، لا هم له إلا هذا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى من شأن وحال هذا العدو في قوله جل في علاه عن الشيطان أعاذنا الله عز وجل منه، قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذه قالها متى؟ متى قالها الشيطان؟ قالها قديما، قالها قديما عندما حصلت منه الغواية، قال ربي بما أغويتني، حين ذاك قال هذه الكلمة، قال ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذا ظنه في الناس أنهم يكونون كذلك، ولهذا قال الله في سورة سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا قليلا من المؤمنين. أقولها بعبارة يعني دارجة ربما يكون لها يعني شيء من الواقع في فهم المعنى، أقول أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم، أكثر الناس ما خيبوا ظن إبليس فيهم، ظن في أكثر الناس أن يكونوا أتباعه، هذا الظن الذي ظنه حصل في أكثر الناس إلا القليل الذين نجاهم الله، ولهذا اجتهد أن تكون في أهل النجاة أهل السلامة من هذا العدو الذي أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتخذه عدوا. ليست مسألة الأعداء مسألة اقتراحات، الآن بعض الناس هو الذي يحدد من هم أعداءه ويقترح وتجده يعادي من لا يعادى، والله بعض الناس الآن يعادي الصالحين من عباد الله ويبغضهم ويكرههم ويمتلئ قلبه في الغل وأشياء كثيرة عليهم ويعتبرهم هم العدو اللدود له، وهذا كله من نزغ الشيطان. العدو الله سبحانه وتعالى هو الذي حددنا من هم أعداؤنا، أليس الله قال والله أعلم بأعدائكم؟ الله عز وجل هو الأعلم، هو الذي بيّن لنا، وأشد الأعداء لنا الذي يجب أن نتخذ فعلا عدو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ولهذا احتاج الإنسان فعلا في هذا الباب باب تجديد الإيمان أن يتخذ الشيطان عدوا، ما يمكن يسلم لك إيمانك إلا باتخاذ الشيطان عدو، تعاديه عداوة شديدة، تولد هذه العداوة الحذر الشديد من نزغ الشيطان ووساوسه وصده عن دين الله سبحانه وتعالى والحذر من طرائقه. ابن القيم ضرب مثال رحمه الله تعالى لبيان حال الشيطان مع الإنسان، مثال يوضح، يقول مثل الشيطان والإنسان كمثل شخص معه قطعة من اللحم، القطعة من اللحم هي الإيمان، مع قطعة من اللحم بين يديه وحوله كلب جائع يطوف به من كل جهة، ينتظر أقل غفلة من صاحب اللحم ليخطف منه لحمه، وهذه حال الشيطان سبحان الله، يطوب بالإنسان من كل جهة وقاعد له بكل طريق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطروقه بكل طريق، والله سبحانه وتعالى يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك
ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره العبد، وكما قال بعض السلف عدو يراك ولا تراه شديد المؤنة، لكن هذه المؤنة الشديدة تهون مع قوة الصلة بالله والذكر لله، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى حصن حصين من الشيطان الرجيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، العبد الذاكر لله الملتجئ إلى الله ليس للشيطان عليه سبيل، سبيله على من يعش عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الله نقيض له شيطانا فهو له قرين.

حينما أصبحت أنت الذي يلقى عليك الحمل ويفضل عليك إخوانك، أبدا أنت المفضل من الله ما دمت تبر الوالدين، والوالدين الوالدان يشغلانك بحوائجهما الضرورية وغير الضرورية، هذا فضل من الله ساقه لك لا يشتكى منه، بل اسجد لله واحمد الله واشكره أن الله جعل حوائجهم عندك. وكونك تشعر بالنقص وأن هذا نقص، هذا من إبليس وتلبيس إبليس، بل إن هذا فضل من الله عظيم. ولذلك الأخيار والصفوة في بر الوالدين على مراتب، منهم من يبر والديه فيعجب الوالدان من بره، فهذا بخير إن أمن من الفتنة وأمنه الله من الفتنة والرياء والعجب. ومنهم من يبر والديه ولا يبالي الوالدان بما يفعل معهما، فتجد الإنسان يبر الوالدين، يبر أباه ويحسن إلى أبيه فيصيح عليه وينهره ويزدريه ويغلظ له القول، وإذا دخل أخوه العاق والعياذ، وقد يكون عاقا وقد يكون عاصيا، هش له الأب وبش، فتجد قلب هذا الابن ينكسر. لا تنكسر، بالعكس، هذا أفضل وأصدق البر إذا أهنت من الوالدين. أصدق البر إذا بررت والديك ولم تجد من الوالدين شيئا تفتن به، هذا من أصدق ما يكون من البر. فعامل الله جل جلاله، وأصدق الناس في بر والديه من التفت إلى مرضات الله ولم يلتفت إلى مرضات أحد سواه. أهم شيء أن يرضى الله عنك، وأي شيء فيه قربة لله عز وجل ببر الوالدين وصلة الرحم يجعل العبد الموفق السعيد ربه نصف عينيه. أن تعبد الله كأنك تراه، فما دام ربي راض عني فلا أبالي بالناس، أراضيت أم سخطت، أشكرت أم كفرت. عليك أن تعامل الله وأن تصدق مع الله. وثانيا أوصيك بأن تحسن الظن بوالديك، فكم من أب يغلظ لوالديه وهو يحبه، وكم من أم لا تحسن القول لبنتها وهي تحبها، وكم ولكن لا عبرة بالظاهر، لا عبرة بهذا التعامل الظاهر الذي تراه من والديك، فإنهم في قرارة نفسهم جبلت النفوس على محبة من أحسن إليها. فإذا رأيت من الوالدين صدودا أو إعراضا أو غفلة فاعذر الوالدين، وإياك أن يدخل الشيطان على قلبك فيوسوس لك بما تنتقص به والديك، احذر من هذا، بل التمس لوالديك المخرج، لأن الوالدين من الضعف، من ضعف الوالدين في بعض الأحيان يحابيان الولد القاسي والولد العاق ويجاملانه، لأنك أنت قريب إليهما. إذا وجدت الوالد يلطف القول لأخيك ولا يلطفه لك، لأنه واثق من حبك، واثق من قربك، واثق من برك، فأحسن الظن بوالديك، لا يدخل الشيطان عليك. وهذه وصية مهمة، أن لا يدخل الشيطان عليك حتى تغضب على والديك أو تزدري الوالدين أو تتهمهم بالظلم أو نحو ذلك. فاحمل هذه الأمور من السلب على الإيجاب، واجعل جميع ما في قلبك معينا لك على برك وطاعتك لربك، ولا تجعل للشيطان منفذا عليك فيما بينك وبين أبيك وأمك، فأنت بذلك من السعداء. واحرص كل الحرص على الاستبشار برحمة الله، ولذلك تجد الصادقين المخلصين في أي شيء يفعلونه مع الناس لا يرجون من أحد جزاء ولا شكورا. تجد الآن الابن يبر كما ذكرنا ولا يلتفت إليه، تجد الموظف الناصح الصادق يقوم بعمل على أتم الوجوه فلا يلتفت إليه مديره ولا يعبه به، ويأتي من يستخف بالنظام وبالأوقات الدوام فيجامل. لا عليك، والله الذي لا إله إلا هو لن يخيب عبد صدق مع الله. وهذا الذي تراه من المجاملة والضحك والتفضيل سيذهب هباء منبثا، فلا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ولله سنن لا تتبدل ولا تتحول ولا تتغير، كل إنسان تحت
ولاية من والدين، من مدير، من مسؤول، فإنه إذا صدق مع الله فإن الله سينصره وسيظهر وسيكرمه وسيظهر صدقه. فإما أن يرفع الله عنه من لا يقدر عمله، ويأتي من يوقره ويعوضه الله عن صبره في السنوات والأيام التي مضت، وإما أن يقلب مقلب القلوب والأبصار قلب من هو مسؤول عنه من والديه أو مديره أو زوجة مع زوجها أو أخ مع إخوانه ونحو ذلك، أو قريب مع قرابته أو جار مع جاره، فيقلب الله القلوب فتكتشف الحقيقة. فلا تيأس، فإن بعد الليل الفجر، ولا شك أن الله سيمتحنك. ولذلك كان بعض العلماء يقولون كل طاعة تعملها وتجد فيها الضيق وتجد فيها المضايقة، أنت الآن تحسن إلى والديك فتجد الضيق أنهم يفضلون غيرك عليك، فهذه من البشائر لك، لأن أجرها أعظم، وأنت لك من الله معين وظهير، لأنك إن صبرت كان الله معك والله مع الصابرين. فاصبر واحتسب الأجر عند الله، واعلم أن الله لن يخيبك، وهذا خير من الله ساقه لك. نسأل الله بعزته وجلاله أن يثبتنا على طاعته، والله تعالى أعلم.

0: إظهار الحال بين يدي الدعاء من من من أجل ما يفتح لك أبواب السماء، أبواب الإجابة. يا رب أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وأنا يا رب لا أستحق، وأنت يا رب الملك الكبير العظيم القدير، أنا يا رب المذنب المقصر، أدعوك دعاء كما كان ابن القيم يقول، أدعوك دعاء الخائف الضرير، الوجل المستجير، دعاء من خضعت لك رقبته وذلت لك أنفه ورغمت لك أنفه وفاضت لك عيناه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. ده كان دعاء ابن القيم. سرد الحال بين يدي الدعاء هذا يفتح باب الإجابة. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا رب أنا العبد الضعيف الذليل، فقويني يا رب، ألهمني رشدا وأمددني بثبات وأيدني بقوة على إكمال السير في الطريق إليك يا رب. يا ربي اجعل قدرك في قلبي أعظم من أي أحد، واجعل نظرك في قلبي أعظم من أي نظر. هكذا يدعو المؤمن، وهو دعاء ليس محفوظا ولا شيئا، ولكنه إذا استحضر هذه المعاني
1: يخطر على
0: استطاع أن يدخل على الله. فنريد أن نحسن الدخول على الله، يعني هذا مهم جدا. ولهذا أنا أذكر كل هذا الكلام ليس لمجرد الاستماع لهذه الحكاية فقط، وإنما لتعلم كيف كان من كان قبلك، من كانوا قبلك يحسنون الدخول على الله، يناجون الله عز وجل مناجاة تنخلع منها، ينخلع منها قلبك، ينخلع منها قلبك. لما ابن النحوي محمد بن يوسف، وكان من توزر من تونس، كان يعني أحد العلماء، وصدر له من الملك أمر ملكي إنه هو ينفى برا البلد، ويعني يترك بقى أهله وولده وماله وكذا. فقال له الناس، اجتمع عليه الناس بعدما عرفوا هذا الأمر، وقالوا له يعني إحنا نوصيك أن تتوسط عند الملك وأن يعني تذهب إليه فتطلب منه أن يعفو عنك وأن يعني كذا. فقال نعم سأتوسط عند الملك وسأذهب للملك. فقام من ثلث الليل الآخر، فقام من ثلث الليل الآخر يذهب إلى الملك الحق، يذهب إلى الملك الحق. إيه ملوك الدنيا، ماذا بما سينفعوننا؟ لن يقدموا شيئا ولن يؤخروا شيئا، لن ينفعوا بشيء ولن يضروا بشيء. الله هو النافع سبحانه وتعالى، الله هو الهادي، الله هو المعز. فقام من ثلث الليل الآخر وأخذ يقول، لبثت ثوب الرجاء والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت يا سيدي يا منتهى أملي، يا من عليه لكشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا إليك يا خير من مدت إليه يد، إليك يا إيه؟ إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد، فبحر جودك يروي كل من يريد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يريد. فلم تستتم كلماته إلا وسمع طارقا للباب عنده يقول له، أبشر يا ابن النحوي فقد عفى عنك الملك.
2: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسلانو عزيزانو إيمان داران لهر شوينو جيغاكا سلام ورحمات وبركاته فرودقال برجة السرهم ولاك من زاريكي ديكاش فرودقال درفتي دان كبين وخزمة ايوي برجة سنجين بو بيشكش كرديني برنامه كمان رافي قرآن كبراسي أمتشان لخزمة قرآن دابين اگر عمر من 6 سال زیاتر بی هر 6 سالی لخدمت دابین هشتان نمان توانیا لخدمت یک آیتی پروردگار دابین یان وکو پیویست تفسیری یک آیتی پروردگار ما کربی سبحانه و تعالی لبریو قرآن 1400 او انده سالی دامزیا کاتش اگه تماشی تمانی خوم ممکن تمان من ایم زوزو کرتا بلام سبحان الله بدري جاي او كاتي كوحيلو بيغمش خصم دابزي هر لا اشكوتي حتى او كاتي استعمتي داينا 1000 سالي حتى اساش او روشقارك او لحظي بندق سي لبو جنابتان دكاتن الروش بروش كاتي كوا علم بيج دكوي زياتر وزورتر اعجازي قرآني بدر دكوي كواتا هشتان اما نما توالي تفسير قرآني وكين بوي براسي اگر عمر من سند رجوي هشتا نما توانيا لخزمت يك آتي پروردگار دامي سبحانه وتعالى بوي برزن قرآن كبهيسا ما ببين أهل قرآن تنك أهل قرآن أهل الله وخاصته براسي خلق شي تعبد مندن كاتي خوي كأصحاب وأحباب في غمس وصم دستيان بقرآن وقرت وصر كرداتي جيان ينكرت وكاتيك مسلمانان بدرجاي تمن كلا دور القرآن بون هر سن ده هندك لار وليبري شهر هبوا بلام دستيان بقرآن كي هر وقرتيا يعني شهر ثانيتي إسلامتي هر هبوا وخلق براسي خزمتي قرآن كريد تسل روي تفسير قرآن تسل روي فهم قرآن تسل روي تطبيق قرآن تسل روي حفظ قرآن حتى وكاتيش مسلمان كان توانيتان براسي سر كرداتي دنيا يبكن ملام كاتك دور من القرآن كي لكلامك بروردگار سبحانه وتعالى أو كاتي دجمن أو إيكا قورترين وكو جيغاي اعتزاز وشانازي كردمو ككلامي بروردگارا دست يعني لي بربو أو كاتي سر كرداتي جيني شان لي ورجي راوا واتا مسلمان كان باشك شان كرد بويا كتابك هيك باسي ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين وتزيهان تزر ريشي بكود با دور كود نوي مسلمانان يعني بداروقاني مسلمانان ويا قدار بن هل كاتك قرآن حكم ناكاتن لسر زوي او ايكا زرر من دي كما خدي مروفكان مروفكان كما ديك راباسي دكينك اواني كوا مشخوركان وستمكاركان وخلابكاركان انتونك اوانا وكو دزي لآمي الليل حزيان لي مليبكن واردام حزين لا شوج زنجي تاريكا سنكا لو كاتانا زياتر دتوانن خلشي بكن بكويلا خلشي بكن بعبد خلشي بكن بات دار دستي خوان كجمن وقالتي بيبكن ببرجون دي خوان بكاريبين دنيان لي بخونو نا دنيان بدن ونقيامة الشام بدن بلكو محروم يمكن لهر دوكان بلام كاتكا خلق الراوة باوشي قرآن بلام بتيجيشتن بفهم فهم شي دروست نك قرآن هر بوكو خوين دنوي شي سطحي بخوين يوا سونك اغاتو سط 1000 ختم مكيناك تطبيق كردن يك آتي التطبيق مكوكو التطبيق كنزي بزيكن لسط 1000 ختم باشترا راس ختم قرآن خيري قال قال سورة بلام ما بس و شرط مرجي دا بزيني قرآن هدف آمان زكي بو زياتر تطبيق كردنو زي بزيكردنا سونك إنسان كاتي كقرآن جيبا جيكر لسقوي بياديك البراسي أو كاتي زياتر زورتر يعني هزبا تشجي جيان دكاتن هزبا شرناتي جيان دكا هزبا أمان دكا برامبر پرودگار سبحانه وتعالى تماشاكا يعني كاتي كات بيدينكان مشركان درجة دينكان يعني هرتسن كاتي كمسلمانان اشكتا بدسي هيتس نانتوان يعني كاريقر لناخي مسلمانا مكان سونك إيمان اشتكل داخلي دل إنسان دا قرآن اشتكل داخلي إنسان دا كارجر كان لناخي دا أو زادوا تدبيق دمي لدري وشي ساحر كاني فرعون كفرعون هاد كلو بلشي كردن يعني دستي راس ودستي تبشي قاسي تبشي برين
لو قطعن أيديكم

رجلكم من خلاف لأصلبنكم، يعني تي ذكرن بلام تيان قلت فقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا تتسلى ذبك بس دنيا بدز بخونات واني ناخمة داجير بك يك سوزدان لبو پروردي قار برد بلام فقد فاز فوزا عظيما قورتين سركوتين يبدا سينا هوروش دجمنا كان بهمو شوازة شي بهمو شوازة شي هول دن كأمت لقرآن دور خنوة بلام نان توانيا بلام توانيا تنشتشي بكن توانيا تن مسلمانة شي دروز بكن مسلمانة شي بلاستيشي مطاطي كقرآن شي لدز بي بلام آيات كان تفسير وتأويل بك لبو برجوان ديوان يعني مسلمانة شي ربانينا مسلمانة شي روج آوائي مسلمانة شي يعني أمريكي مسلمانة شي يعني أوي كما بسم أمريكي وكو هاولاتيني وكو سيستم يعني أو هالي در بتستن بكيف يوان الدين داري شي بكيف يوان مسلمانة إسلامتي شي بكيف قرآن شي بكيف يوان ها رب العالم كاتك باسي أهل كتاب دكا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض أيوة باورتان بهندق لآتكاني فروردقار وتقرآن باورتان بهندق شنيا أوي كباوريان بير كالبرجون دي خوان بيتن بلام أوي كباوريان بينيا باسي بخلواتي وأندكات باوريان بوانان در أوانا رازنيا وهتا بيشان بكر دجاتي دكن چون كان نقطي هزي خالي هزي أمة إسلام بريتيا لو معجزي كقرآن أجر هاتو أود لدزة أتو حرشتك لدز بي حريزي لدزت چون كآسان لنا دتي بو كافر كان ببار كان همو كاتك هلو تقلا كان يبو أبوك مسلمان كان دور بيخنا ولا قرآن چون كدور ينخستوا أو كاتب آسان دتوانن براسي مسلماني غزوب كان مسلماني بقورن تبديل دين كيب كان سبحان الله قلت ما شكيني بريزن قرآن تمعجزك يعني قد فكر لي بكين وبيغمس وصل مكاتك باسي رودا وكان يقوم مكاني بيشتد ذكر لله قرآن يعني دايد دا بزيل آد كان يبرودي قال سبحانه وتعالى بيغمس وصل من الخلق يرون ذكر وباش أجي كلامي خصي خوي بيا بيغمس وصل صندي زاني وشتانا يخو بيغمس وصل مهر أمي بيخوين دواري شي يعني نبو كاتك باسي شري مثلا الروم كان وفارس كان استلون منا اگر جان بر دوامی چند هزار سالید که اگر خلق باسی شری مثلا زنجی جهانی کام بکاتن یک مدو و میان اوی که لبین اتحاد سوفیتی قدیم و امریکا و آنها بو ولایت متحده امریکا او زیلاو چند هزار داره بابا چند هزار سال پیش دارو ده چه داره وای چه و چون دوکومنتی هرش یعنی صوت و صوره هیشتا چیز نمیتن یعنی چی قناع کس قناع بلان پیغم سوال سلم چون یعنی اوشتانی زانی اگر کلامی پروردگار نبی سبحانه و تعالی کاتی کوا کافرکانی مکی مشرکان همو کاتش دیانگو دوستکانی ما بسر دوستکانی گو بسر دکون کوان دوستی مجوسی کان بون یعنی بدپرستکان مسلمان کانش حزیان لیبو دیان کان بسر بکون کاتی کات رب العالمین سورتی الروم آتي يكو تشارك أفرمي ألف لام ميم غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون كفرمي روما كان زال دمن يعني سرد كون أو زاري أوان براو دمن في أدنى الأرض يعني سبحان الله كآتك يا جميل بكي وبيتسر إعجازي آتك كانش في أدنى الأرض يعني لا نزم ترين شويني سر زوي كأو شرش بالزبد اللي يندروا إلايا وهم من بعد غلبهم سيغلبون زال بيشتر جارة فارس كان سر كوتبون يعني وكو مشركان باسي عندك دوست كاني وبسد دوست كاني وبسد كون لشرك كان فارس كان بري بلام او زار اعتك باسي سركوتني روما كان دكاتن بس مجوسا كان في بضع سنين يعني لتنصال شي دهاتو او زار سيا حفتا بضع لزماني عربي وشو يزيد قلت لله الامر من قبل ومن بعد همو كاربار فرمانا كان لسرتك وتهيب الله برو ديقار سبحانه وتعالى ويومئذ يفرح المؤمنون او رجك بإيمان دهرش
يعني هز دلي دل خوش دبيت هز بعد الخوشي ده كان شو كان نصراني كان يعني سر ذا كمان بسر مشرك كان بحساب النصراني كان كا يعني هند كان لا أهل الإسلام نيزك متعبتي نصراني كلا القرآن رب العالمين باسك يعني أوان مرحمة يعني زياتر لا يهود كان برامر مسلمان فعلا أو هات زي الروم كان بسر كتن بسر أجر برست كان كل ذي قصة كي طبعا كانت خود سيدنا أبو بكر كديت الدر طبعا يا رشرت مرز كذا كاتن لقريك شيء لا مشرك كان كوزاري الروم كان زال دبن بسر أجر برست كان أيش دلنا خير هل أجر برست يعني فارس كان زال دبن بلام لو كانت شرط مرز كذا كان كشرط مرز دروز نو بلام لو كانت دروز بوا لصد وصد حشتري كم ترزياتر لو كاتي سيدنا أبو بكر أفرميتن لسي ساليتك يعني أو شارة لسي ساليتك رود داتن رو مكان زال دمن كاتي خبرك قيشتو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي برو أي أبو بكر مرز شرطك زياترك يعني اگه دو ست حشتر بيك بون من تسع ست حشتر بيان ست حشتر زيادك بلان بيضع سي سالتا حف سالي لأي نو مسافي سالكي يعني زياتر دريجي كوا او زال سيدنا ابو بكر طبعا شرط مرز دروزن بالله ملوك هاتي لشرط مرزكي مرديت يولك اسا مشركي تون كان روما كان بسركة ما بس ما ليرا اعجاز قرآن وهروهات بويك قرآن كلامي پر وردگار قورترين معجزة كالبردستي مي مسلمان دايا تون پیغم صلى الله عليه وسلم اويزاني اگر ذاتي باش الله پیرانا قاند بيت بوي قرآن اولي كتابك بي دابزي بي معجزة كاني لبو فترة محدود بي بل هو معجزة حتى قيام الساعة والقرآن هو كلام الله والكون هو خلق الله وبزاين أو معجزة حتى أو كات قيام الدادي بردامة قرآن كلام پروردگار سبحانه وتعالى وكونش مخلوق پروردگار سبحانه وتعالى ولذلك جاء القرآن الكريم بوي قرآن كذا بزيا چندين معجزي جيل لبو جيلي بي بخشيه حتى جوانتر بشيوازي رونتر لقرآن يمكن لواني بتفسيري دو هزار سال بيجيسة هزار سال بيجيسة خلق بشيوازي لقرآن قبل ما تفسيري چين ميتر تيدا قاتل سبحان الله تماشي إعجازي القرآن يمكن خلق كي سبحان الله تفسيري قرآن يمكن يلا خدي خوي كسك أهلي قلبوا تفسيري كي تماشا دا كي او اندا خواطيري تيدا او اندا عزايباتي تيدا كهمي او كسد سنك لناخي خوي او ها قرآن برورده كرديا يعني اشتكاني زور عجيب ايمانينا لغنا قرآن دا برو تماشاشك كسي كي طبيب تفسيري قرآن كرديا تماشي تفسيري كي تفسيري كي وا كرديا بشوازي كي علمي كالسر لاشي هر آتش دين توا باسي دي قنزين لغر لاشي انسان دماري كي تاوة كي اندامة كي انسانة كي سبحان الله سكا كسكا بغوي طبيبا كواتا او قرآن براسي درمانا لبو دلي دكتورا كان كان خوشا كان بيتسارة سر كان درمانا لبو دلي أهلي قلب كان كبتوان لان الروحي كان فراموجنا كانو تير بكان براسي درمانا لبو كسي شي كالروي بلاغتو فصاحتو يعني نحو شارزي قرآن بي كلامكي حتى خلقك هبو يعني سبحان الله تيا آتكاني عربي آتكاني كردي مسلمان نبوة حتى كسكي يعني نصراني بوة بلام توانيتي عربي قرآن بك آتكان بشوازي شي زور سرسور هنر باز كاتن يعني اوش خوي لخوي دا قولت لي معجزية سبحان الله يعني كسكي مؤرخ كهاتيا لهمان كاتا مفسير جبوة تون بشوازي شي زوان هنايتي كهامو ميجو كاني براسي أمتاني بيشتر كل قرآن رب العالمين باز كردي يكسر بستايتيو باردو خكاني او سردمي كتداد جيه يعني حتى كسكا كمحدد وفرمود الناس بوا برو تماشاك كاتك آتكاني قرآن تفسير كديا تون آبتي كد لغا فرمود كاني بيغم صلى الله عليه وسلم وكسكا ما مستايا وكسكا باوكا كسك الهرب وارك دا حتى كسك اگر قيادي ميدانية سبحان الله تون توانيتي يعني او قراني او هاب او شوازي تفسير كاتن كهرتي اياتي مبشراتي لقراني بوسر كوتون ونصرتي مسلمانا يعني بخوين توا
امید و هیوای مسلمانان زیاد که ان الله یدافع عن المؤمنین، یعنی که پروردگار برگری له مسلمانان که وعده کش بلین کش حق و راستا. یعنی کسی که مربی که زیاتر له مجالی پروردی کار دکه ایج دکاتن کسی که له هاتوا، یعنی کات تفسیر آیات کان دکه سبحان الله رنگ دانوی لعنت پروردکی لسره لآیات کان سبحان الله که تو قرآن همو مجال کانی گرتی تو همو مجال کان بوی کات که پسیار لذاک من عایشه کرد علی پیغمبر صلی الله علیه و سلم اخلاقی روشتی چون با فرمیتی کان خلقو القرآن قرآن اگم پیغمبر صلی الله علیه و سلم کات امام با الله آیات کانی که دخیل دو کات اگر سمین بری با سبحان الله آیات کانی که تفسیر کردی کات کواد لسمین بری آیات خواری درس و دراسة و آموزگاری حتی لمجلس کان حتی لسفر کان حتی لمیدان جنگ و غزا کان لحمو جانب کان پیغمبر صلی الله علیه و سلم قرآن سبحان الله لگلی با لگل قرآن جیای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بوی سبحان الله کاریگری قصه کان زور کاریگر بوینه که مشرک کان حتی اوانی دشمنی دور دست بوینه شتن پیغمبر نیتی صلی الله علیه و سلم بز لدوره و لرید نه او کو باسمان کسر داک مشرکان کافرکان لیانه دگر خلق جیش لقرآنی بگری و حتی نوفده کان که بعد بان شاری مکه مدینه حوضی انده دا چل رید مشرکانی مکه چل رید مرافقکان و جولکانی مدینه هر اصلا پیغمبری نبین صلی اللہ علیہ وسلم چون که بدیتینی پیغمبری صلی اللہ علیہ وسلم با خوی نوی آتکان بستری انده هر اون دا کافی بو که کاری گریان لیب کاند سبحان الله و کو بخویم بازدکن دلین کاتی کواد بچو باین خزمتی نمان دا توانی که قصیده که قصی بکین الله دبا بیدنگ بین چون که شخصیاتی و کسیاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محابو کاتی که قصیده کرد همو کسک عاجز و برانبری که قصی نکه بلکو بیدنجی حل بجیری چون که باشترین سرکوتن لبو او کسی برانبر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هسته حل بجاردنی بیدنجی چون که سودی لو گوهرانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورده گرد که لا زاری مبارکی دهات داری ذات کلامی الله سبحانه وتعالی قرآن بو چه حدیث قدسی کان بو و چه فرموده کانی شیرینی خوی بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم که باسی نکرد بویا سبحان الله اگر کسی بینی مثلا زانه جیولوجی بی یعنی او سبحان الله بشوازه چی سرسور هندر لقرآن دگه و کسی بینی فلک ناس و کسی بینی تن که شعر زای بیویتن کون بیتن لهم مخلوقات کان یعنی سبحان الله زور عظیمه یعنی تماشا کاتی که رب العالمین سبحانه و تعالی افرمی و این تعدو نعمت الله لا تحصوها سرجمیر یک نعمت پروردگار بکی سرجمیر ناکری یک نعمت اتواره بس بیر لچاوی بکوا برو او طبیبانی استاکه پیشان دیگه او طبیبی چاویه بلام طبیبی چاوی استاکه بویتا اختصاص هر اوانی اوانی بیل بله او ایت که دماری او ایت که نازم اوی سپیا یعنی هر کس یعنی اوانی لری بلعومی کرده که یعنی قرجی انسانی گرو انسانی پیشان دیگه قرگ و لوت و جوی بلام استاکه لقرجی شوینه که طبیبش طیبتی هی لحسی بیسین جوز که شوینه که طبیب طیبتی هی یعنی حتی بینین طبیب طیبتی هی شوینه حساسه کن یعنی بزانه علم چند تقدمی کرده او زا بزانه تماشا کاتی که واکسک دستنه اعجازی قرآنه او دلو آیاتان باشتر تیده گات و تا طبیبک اگر لطبکی طبکی لگه شرعکی لگر انسانکی کاتی که و دی بسته و مبستی بازرگانی تجارت نمی لسر لاشه انسانی زور عزی براسی شار زاده بیتن لآتکانی پروردگار سبحانه و تعالی سون که آتکان لگل طبکی وی قصیده کات لبری قرآن هموی معجزه هموی علمه همی ثقافته همی حضارته هیچ قرآن برکوته چی تدانیه یعنی دجبه چی تدانیه لگل هیچ نظامه چی کون کر لبو خزمت انسانی دامز را بید هیچ تکجیری چی تدانیه قرآن لگل فکر چی سلیمی انسانی لگل عقل چی سلیمی انسانی بلکو اصلا یارمتی درو سرخرو و هر وحد هاوکاری کری تی بوی که زیادتر زوتر او عقل گشیب که او علم گشیب که او زانستات برو پیش بچیتن بلام که عقل که داخره یان علم کد لو برجوانی بکار هاد یان طب بکر لبو تیزار لسل لاشه انسانی بکار هاد او کاتی چون که عقل که داخره یک سر سبحان الله چند قرآن دقیقی تو دش اشتکی خویتی لو چون که لأساس و بصافی و پاچی نهی نه بای قرآن گورترین معجزه کاتی که اما دامن بزانی رب العالم بفرمین لبو انسان کن بای او کسا باشتر تیده گاتن که زانه لبواری که خوی
ليش أرزاه تيدي عبقرية قرآن مصدرك كأجرت ما شبك قرآن يعني كلامك لتهت قرآن أنه يقرأ قرآن مصدرك قرأه وكت وكو غفرانا غفرية ليا يكم آتش كدابزيا اقرأ سبحان الله بلان باسم ربك الذي خلق بخوين بناوي او پروردگاري كخلقي كردي ها تماشي سرتا خوين نكيا او زباسي خلقي انسان يا سبحان الله باسي نوي جنيا فكر كينو بريزان والله زور عزيمة باسي روجينية باسي زكاتينية باسي حزينية باسي قرباني كردنينية باسي بخشينينية بلكو افرمي اقرأ باسي خوين دنيا بلان باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بخوين بنائي وبروردي قالك خلقي كردي كلا نزاني وفير زور زانستي كردي بلام أويل بيرمكات كسرتا خوين دن واتشار زامون چون که انسان دی بخوینی اگه تونی خوینی کتون شارزه قرآن نبی شارزه قرآن نبی دی بخوینی و دراسه بکی یعنی تفسیر کان بینی تفسیری قدیم کان تفسیری جدید کان زانه علما کانی یعنی قدیم زانه علما کانی معاصر استا او انا همو اعوی تب کی او زاعتو براسی دتوانی سوده چی زور لقرآن ورگری یعنی همو فکر کان وردگری همو تام كان وردقري أو تام أنا همو تيك الله دكي سبحان الله عزائي بدردتي كإنسان لسفر وردبي بوي همو كاتشي دبي لسر تسوك دابنشين بران بر آتا كاني پر وردقار كاد پيمان دقينيو تيمان دقينيو دروس من دكا و پر وردمان دكا بو همو مجال كان آمد من دكات بوي قرآن لا براسي خوين دروي هادي كذا بإنسان بخوينت نابي إنسان نخوينتو شكا غير نخوين دوا أو كات شارزي قرآن نابيتن هو برزان أجر تما شبكيني كاتك رب العالم سبحانه وتعالى باسي أصحاب أحباب في غنبري ذكا صلى الله عليه وسلم يعني تن عزيب بوينك آتكا مسال هز لا مزيم يانك دي من جانك دي وجي خلط شيء استاكات أو هم زانستي لبردز أخو صحابة كان بيغمبر صلى الله عليه وسلم أو إيكا لبردز يا متنها بيغمبر صلى الله عليه وسلم وكو ديتن وخين وإعادة كان إستا خلق يعني نازاني أو هم ليه كولين وديراسة كراسة إعادة كان زا هل لها مزالة شكا باس ما كان حر مزالة شكا يقري برو تماشكا هزارة ها كتابي لسالة هزارة ها ديراسة ليه كولين وبحثي لسالة أو زيشتان يعني ديو دجاتي قرآن بكات بلان أصحاب أحباب بيغم صلى الله عليه وسلم كباسي عند كاتن لصورة الأحزاب آيات ميسوسي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا براسي لبيعواني إيمان دارا بيعوانا كبون لو بليني كدانا برودي قال لبليني كان راسي عنكرت زه هندشان گیشتن به آواتی خویان هندشان سعوری دکن و ما بدل تبدیله بوی تماشی ایمان دارم بکن سبحان الله یعنی کاتک و ها باوریان به پیغمبر هنیه صلی اللہ علیه وسلم هیز منگا منگو من زمن زیان نکردیا بوی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم اگر تماشی افرمده کن که افرمیتن من شهد له خزیمتا فحسبه هر کس خزیمه که صحابه بو شاهدی لو بده افرمین بسیتی چون دائما هر چه شک بده بی دو شاهد هبی الا لمسلی مسلی زینا و دائما پیزی که دبی چار شاهد هبی دبی دو شاهد آمده بی بوی او کیسا یک لابی تو دو شاهد عادل یعنی مؤمن ایماندار رازگو صادق شاهدی لو بابتی بدن بلان پیغمبر صلی الله علیه و آله هر کس خزیمه شاهدی رو بده بسید یعنی شاهدی که بده شاهد دزی اول چه حدیه کاتک
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rojcan diyara kabreki arabi dedi yani hayvan eşbe bu marra eşbe bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermi besinde fırışı kare kabre arabiş goti bu ne de fırış za Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fermi başa o amın bekir mu malimin ba para kendimi ama kemak rojcan tamam o para ki bedati Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lokadi rojcan kabre diyarları گویی که او عربیت، آم ری بسیند فروشی، ویش دیار گرانتی گویی، گویی بوندی دفروشم، گویی باشه مالیم، ام دکرم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عورید آفرمی او آمن کریت. از چند دوی دفروشی، باوکسی، گویی او زیادتر داد، زد گویی آخر او مالیم نه چند داد تو این تصور با مالیم بکی. و تو از وی تمالی آم کریتم. زد که عبری عربی گویی که شهادت، که شهادت هت آتو، او آم لمنت کریه. زد لوکاتی. طبعا او صحابيا مشاهدي له بيغمبري دا صلى الله عليه وسلم ك او مره بيغمبري صلى الله عليه وسلم كريتي او ماضي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لبرا مركز كي شاهدي كي دا لو كاتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم فرمي بما تشهد اي كيف شهدت على هذا ولم تكن موجودا وقت المبايعة بيني وبين العربي فريم الصحابة كيد أتتون أو شاهدي دي لكادك تؤمد نبوي لو مثلا كرني فروشني كلا بيني منو كسا عربي كيهبو أو زبزان أو صحابة سنزوان زوان بدايته فقال خزيمة بتصديقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي هل نصدقك في كل ما تأتينا به من خبر السماء ونكذبك في هذه الله تنبا دموع سبحان الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين إمام أحمد أفرمي ذلك نعم أفرمي كبيغم صلى الله عليه وسلم فرمي أتو تون شهاد دخل كروني فروشنا كي أعقى دار نبوي فرمي يا رسول الله أم تون شهادي ندم لبابتك أوهات لكاتك أما شاهدي ددين بتو باو خبريك الاسمان دا بزياد يعني هنش من ديتيا بس لون من بس قوم كان بيشتر كبيغم صلى الله عليه وسلم لقرآن إخوة يقول سبحانه وتعالى بس لو كرديا باور من باوي هنا يعني أمل لوي أتو بدرو بخموا بريم أتو رازناكي كابري عرابي رازدكاتن أو زي بيغم صلى الله عليه وسلم فرمي شهادتي خزيمي بدو شهاد يعني بدو بياوهي أو خزيمي لكات شهاد دانش سبحان الله لبرتي لبروي الشهادي لو في غنبري صلى الله عليه وسلم لو كاتي زان او تيجيش نتسنقني تسنق وريا بي اگر تماشي قرآن بكي شارزا من لقرآن كاتي كوا رب العالمين سبحانه وتعالى سرتاي نس بي كردن نس بيش قرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة هتا چندري هتا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان الله سرت هاي قرآن باسي فتحة الحمد لله رب العالمين سورة فاتحة كوت هاي قرآن سورة الناس واتا أو فاتحة وكو كليلة شواء هاتيا بوكر نوي درقاي دلي إنسانك فاتحة ناس سبحان الله واتفتحي دلي خلق كان بويا كاتك اتو سرتاي فاتحي دس بيدك الا ناسك وتاي بيدني بلام اقدرش ما شكل لو بيني اها شياطين كان ديانيه تدور خنو القران بويا فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم من سوره النحل ايات نوت وشت دبي اتو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم شكل شياطين كان وكسرتا اما جمع بيكر لناقرن أتو جوز لقرآن رابكري تزاي أوي كوا قرآني بخويني لبركي تطبيقي فهميكي بو يمسو ماناني بريز سن إما نيزيك بينو لقرآني هشتان كما باخو ما شعر زاكين با لقى القرآن بجين با لقى القرآن دا بمرين حتى أوكاتي لقى القرآن حشو حساب ممكن تالقيش كودي دارشكا بخزمة أيوة برسان جندقم وهم لا يكتم الله دس بينهم سبحانه زينك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أجر بأفعل تفضيل ورجلي ده بتكفر. يعني المرة الثانية أسهل لله من المرة الأولى.
1: يعني المرة الأولى كان
0: صعب. كفر.
1: سبحان.
0: أفعل تفضيل أول شيء أفعل تفضيل. بوشلو أو أفعل تفضيل ورناجري توجيه نحوي.
1: صرت يا لوي كتحدي بزماني عربية بلغة زماني بلغة عربية.
0: سر أقوى حجة قرآن ده حجة برهانية يا برهانية. طبعا هو حجة القرآن بقوته بلان دلم حجة برهانية تونا رب العالمين دائما محاججة معايير تخسميتك
1: بس
0: يعني إعجاز باللغة والمعنى يعني إيتونا بقرآن مثل قرآن قرآني مثل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم مثله في اللغة والمعنى يعني وكو أو بيت لزمان ده ولا معناش يعني ده بيت معناه درز بيت معناه غلط نبي لو قرآن لو صورة تهمو قرآن محدث عنه يا
1: بس ويدك بس القرآن
0: ده بيت بقرآن بتشيت أحمد إخواني ضليت هي بيدك من المستفيدان المستعدان حرف نجر المستفيدان القرآن هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيدها التقدم العلمي إلا رسوخا في الإعجاز

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان خوش حالين لألقية چي دي كي بودغاسي تدبر بزنابتان شاد بينوا لألقية أو رومان يوانا چي خوش بستو برزمان هيا زنابي دكتور آمات كاظم ما مستالة زانكوي زاخو كا دكتور جام خير بي
1: زورت فاس ممنون استراتي
0: كا دكتور جان أورو لقل زنابت باسي بابته چي تايبت دكين با إعجاز لقرآن، إعجازي نظمي قرآني لغويا وفكريا. هذا كان بودس بيبكم مفهوم إعجازي لإصطلاحي شرعي. إعجاز معناه تشيا.
1: الحمد لله جعل المحبة إلى الظفر بالمحبوب السبيلا، ونصب طاعته والخضوع له على صدق المحبة دليلا، والصلاة والسلام على محمد أحببناه أملا في الظفر بحبه سبيلا. بيفا إعجاز دو قرآن دا نهاتيا، حتى السنة درج دا نهاتيا. حسب استقراء ما بقرآني، بيفا إعجاز هاتيا بشار شيوا: البينة، البرهان، السلطان، الآية. كلمة إعجاز مصطلحة كعلماء داناي. مصطلح إعجاز لغة عربي دا أن حتى باتفاق علماء مصطلح دا أمر خارق للعادة، يظهر على يد النبي، مقرون بالتحدي، سالم عن المعارضة. يعني بيري تشار شرط تيدا حتى بيتا معجزة. قلق يا مهمة أمساك كانت دقة تعريفة، چونكو قلق جارة قلق داعي بحسن النية هندك شتات هندك تشتات كان معجزة قرآن دا أبخوت مفهوم إعجاز صار تطبيق نابت بجا إشكالة مازن شد بيتا شبهة قرآن. يعني أمشين بيجين يسيئون من حيث إرادتهم الإحسان. مثلا يعني ساكت أمر خارق للعادة، شرطئك خارق للعادة وليس خارق للعقل.
0: العادة
1: خارق للعادة. الأنبياء لم يأتوا بشيء يخالف العقول. القرآن لا يخالف العقل، في حين أديان الدي مثلا كتاب مقدس تشتهنى مخالف العقل، بس القرآن ده مستحيلات عقلينين تشت مخالف عقلين. يا مهمة أمر خارق للعادة أبيك يا مهم سردست بيغمبري بيت مقرون بالتحدي، سواء كان التحدي يعني صريحا أو غير صريح. مثلا صريح: فأتوا بمثله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا.
0: تحدي
1: صريح أو تحدي غير صريح، مثلا والله يعصمك من الناس. الفيري خدي تحدي ناكل يهين نشن محمد بكوجن، بس يعني غير صريح أنك هين ناتوانا بيغمبر بكوجن تواب. تحدي غير صريح جل القرآن ده زورة، يعني بالتحدي اشتدابيت وسالم عن المعارضة. لازمة قدرة بشري دا نبيت بينيت وكيوه. مثلا قلق داعي بحسن النية هندك تشتات كان معجزة أبخنا معجزنا. مثلا على سبيل المثال مثلا داعيك بيجيت كلمة كنز في القرآن معجزة، بوشي بيجيت النون هنا مخفية، نون ما أحكام النون هي نون مخفية والكنز مخفي، إذن أبا معجزة. نا أبا قلق خلتها، شنكو أولا كنز مخفي يعني من دغلش دزانن كنز شكل مخفية. دوام كنز أصلا ليست كلمة عربية، كلمة فارسية. أجر معجزة بدا بتا دزاني شون يعني أمر خارق للعادة. يعني مثلا ولسردستي نبي بيت أصلا كلمة كنز يعني نكلمة كي أصلي يعني بيغمبر قوتيا. يتر مثلا ضلين خاص قال زور إعجاز عددي، مثلا ضلت كلمة شهر لقرآن ده دواز جرهاتية أو معجزة
0: البروي دواز
1: جرهاتية. إستا هر كاتبك ده تواني كتابك دروز بكت كلمة شهر دواز جرابين لسياقات الدروس،
0: يعني أو إنسان ده تاني بيك
1: أو إنسان ده تواني بكت أو ده توانين بلين لمسات بيانية ده توانين بلين أو بخوش غلطة دواز جرهاتية حفد جرهاتية أو خلت يدي بتشوف هل سر قرآن.
0: أكيد.
1: مثلاً دارين كلمة يوم سيصد وشست وسيجارة
0: بقدر رجكاني صار
1: بقدر رج الصلاة. أو الزور غلطة، شونك أصلاً أتوبو ببروجي بالسني شمسي حسب كردية. مع العلم الإسلام كل شيء يعني هموش بالسني قمري حسب ذكر سني قمري 354 يوم.
0: يسدي دبتور شوف هل سر قرآن.
1: بتشوفها دوم أكر سيرشك بكي بس لسر يعني موبايل كلمة يوم 445 جراتية 405 جراتية أوش بخلطة
0: إشكالة.
1: يعني أوش إشكالة مثلا
0: تكلف إيش لك دكتور؟ تكلفني زور يعني وها.
1: تكلف زور تكلفة يعني تكلفاتي زور هي يعني مثلا حتى هي مثلا خارج القرآن ضلت حجامة معجزية باشا كان معجزة بحجامة بري بيغمبرها وصلوا خذ السربة ده بيتم معجزة بو عربي جاهلي يعني زور خلطة وإستا طب دتوانيد شدك بيد لحجامة بقوتر لازم السالم عن المعارضة. فالقرآن يعني أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة مقرون بالتحدي السالم عن المعارضة. إستا لغة القرآن معجزة، نظم قرآن معجزة، چونك او نظم كس ناتوانيت وكو او بينيت ولا سردستي بيغمبر دركتيا وسالم عن المعارضة. مثلا هيا يعني زور مثلا دريت مناطق جغرافية لقرآن دايا ومعجزة، باشا همو كتب مناطق جغرافية لتذا هيا دريت أرقام لقرآن دايا أرقام حسابية ومعجزة معجزة همو كتب أو شتنا تدانا. فأذا يعني دبيت درجهك بفتح الشبهات لازم تعريف معجزة تطبيقك درس دنيا سر مفاهيم القرآن دا نبي دبيت حجة القرآن نحجة على القرآن بلى
0: يعني دتوين لو أنا بابري ناوي لين لمساتي
1: أجر درس بن أجر درس بن لمسات بيانية يعني مثلا جماليات مثلا حتى سجع مثلا لمسات بيان مثلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد أو لمسة بيانية جماليات ليست معجزة چونك بإمكان مرو فيدايا قصيدك شكت همو حرفي أخير سجعبي يعني قرآن بالنظم يخو كامل معجزة نبه حرفك متأخر حرفك مقدم.
0: طبعا هو أقر دروس بي دتواني بلاي لما ساد
1: أقر دروس بي
0: أقر دروس نبي هر نابي بس
1: أقر دروس نبي
0: الشبهات
1: الشبهات
0: بلاي دكتور باسي تحديد كرك أو تحديانا لقرآن هيا قوي قورا بلغي عربي تحديدك
1: بلاي
0: طبعا اقوامي بيشتر مثلا لقومي يغمر موسى عليه السلام تحدي لو كاتب السحر وابطال السحر لا بيغمر عيسى لزماني بيغمر عيسى عليه السلام تحدي باحياء اموات زين الكرنوي مردو صرتي لو كتحدي بزماني عربيه بلغه زماني بلغه عربيه
1: سر اقوى حجه قران ده حجه برهانيه يا برهانيه طبعا هو حجه القران بقوته بل نظلم حجه برهانيه تونا رب العالمين دائما محاججة بمعايير تخصميتك
0: بله
1: چونك ناچه بيتو محاججة بغي حتى يستمثلا كتو مناقشة ملحدة كبكي نابيتو بقرآن مناقشة يبكي چونك أصلا باوري بناينيت بسنة باوري حجاج بكي چونك أصلا باوري بناينيت أوش أو حجة علماء الكلام لقرآن داريخستيا حجة البرهانية المحاججة الخصم بمعاييره هكسه كيني قوم موسى بسحر زور زور متطور بون رب العالمين تحديوان بإبطال السحر كر چونك او بسحر زيرك متحديوان بلغتنا كر حتى بتحجة لسر يعني اقوى المعجزات ما شابه ارقى فنون العصر الفيلم وقت او قلت متمكن سحر دا موسى عليه السلام سحر وانشكان دي اكسر ساحر الظاني ابا خارج عن طوق البشر ايمان انا هكذا كان قوم موسى عيسى عليه السلام يعني تاريخ داد بيجن خاص يونان وحتى بلاد الشام طبي قال الزيرك بون يعني حتى تشوفي كورا باتشيان تشيكن حتى مثلا نساخة تشيكن رب العالمين السردست مسيحي وليكر كون مريا صاخب كات وصحكا دقته قرآني داش طاقته بشري بدركة بيت مثلا بيش نقوت يبرئ الأعمى صحكا دقة قرآني قوت يبرئ الأكمة أعمى يعني قد يكون يدرس بيت دواي أو أعمى بيت
0: أعمى.
1: أو احتمال بلنا وحي لك تدايا ونيا بلام يبرئ الأكمة الذي ولد وليس له عين أصلا سكت دقاء قرآن لك زك ماكي يعني حتى شبهة دا نبي يبرئ الأكمة والأبرص أبا وقتي خلقي ديتي ظاني أباش طاقته بشري دركت وان حتى وقت المسيح بشيكاتي أخفتي فشبرهن دي وقتي عرب قما بلا غدابون أعلى درجة الفصاحة أعلى درجة البلاغة الله تحداهم بلغتهم حتى يكون حج عليهم لم يتحدهم لا بالسحر ولا بمثل أحياء الأموات تحداهم بلغتهم حتى بيت حج السر جبرهم دي صح كيني قالك شو أنا إيمان إنا مثلا شكوزاني أفلغته خارج عن طوق البشرة بس الفيري تشتكي مهم أوى أميته بيغنبري قالك مهمة وهو الذي بعث في الأميين رسولا قرآن كمال رسولة أمية ودايا قرآن حتى الصريح بجد وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بجد هكرت برينك تخاندن كربا أنت نفسين كربا دو شبهاش تبان إذا كمال محمد صلى الله عليه وسلم أمية ودايا شبرهندي وقت إيك أمي زمانك بينت وش زمان بلغاء مصدر بيت دي بتا معجزة.
0: الله.
1: بس الفيري خلاتيك قالك دعيت كفنات تيدا حتى قال جرى عالم بجن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب. اعتماد سر حديثك ده كان حديث موضوعة. أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. الحديث موضوع والحديث منكر.
0: الله.
1: كل العلماء اتفقوا على شبجن دلين حديث ضعيف أو موضوع لكن معناه صحيح.
0: لا
1: غلطة. تظني شونا أجرتو بلي بعقل. محمد صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لهم عرب بزمان قوي تربو دواي أو قصة كتابك هنا لهم كتبان قوي تربو يعني معجزة يعني تظني شونا أجر إستا توبلي مثلا كسك كسك إنجليز لبريطانيا بيت لمدرسة كي هولير لهم موان زيرك تربي با إنجليزي شو مشكلة نيا يعني
0: فنشتي دانيا
1: فنشتي دانيا حتى كس قصة لقلناك يعني بلهم أول لبريطانيا هاتي لهم وان زيرك ترى نابي تم تحبوي بلهم هكا بريم لبريطانيا هاتي ولا طلابي كرد بارزماني كردي زيرك ترى
0: أو وقتي عجيبة أو
1: قناة اللقاء ده كده بتاع عجيب
0: زواني.
1: أوش هكا بيغمبر القرآن تركيز ذكت وما كنت تتلو من قبلي من كتاب ولا تخطو بيمينك إذن لارتاب المبطلون. إنسان أمي يأتي بكلام طبعا من عند الله
0: تأكيد
1: يعجزه يعني يعجز عنه البلغاء دي بتا معجزة. بلام أكتب لي أفصح العرب أكتب لي أول هم عرب زيرك تربو دواي كتابك نوسي لكتب هم عرب باش تربو دي بتشتك عادي لبر أول تركيز لنص القرآن بكين أمية. أما كلمة أفصح العرب حديث ضعيف يعني لا يمكن الاعتماد عليه. نعم
0: إشكال جدروز دي بلويكا قبري أفصح العرب
1: أو أكبر استشرق مستشرق أكبر شبهة اعتماد السر أو حديث ضعيف ذا كان ضل هكتو بلي ضعيفة ضلت نأو عالم أقول يا ضعيفة لكن معناه صحيح
0: معناه صحيح لبلو دي ثاني دواء ويكا الشبهة كدرين بخوي كقرآن إخوي بوا يعني احتمالي هي مادم أفصح العرب بوا لواني أو قصد زوانا إيبي بوبي كان قلتور مسلي تحدي بقرآن لكم معلومة بس هي مرحلة أو تحدي كرايا كم يعني بهمو قرآن أو جب بدأ سورة أو جب يك سورة صر لويتيا
1: بخديها مشهور أذايا راز بيجي يعني همي داعيت مشهور وصل بيجن قرآن بس هي مرحلة التحدي بالقرآن كله ثم التحدي بعشر سور ده سورة ثم بسورة التحدي بسورة واحدة. لكن عالمك يا رشيد رضا تنبه لهذه القضية في تفسير المنار قلت يا كير سير بكين تحدي بالقرآن كله مثلا سورة طور ضاطية أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله أبا أول آية تمام دوام لترتيب نزول سورة يونس دا ضلت أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ثم نزلت سورة هود أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات يعني حسب النزول ورد الترتيب ورد تحدي بعشر سور ده سورة عفوا تحدي بالقرآن
0: القرآن كله
1: دواي أو تحدي بصورة واحدة
0: أو زد السورة
1: ثم تحدي بعشر سور حسب النزول يعني نترتيب سور حسب النزول أجر أوهبيد سيد قدش بواضلات هل ذاك ضليت أو يعني التحدي بالنوع لا بالمقدار سيد قطب أو جاب دادد لا تفسير الزلال ضليت أو التحدي بالنوع لا بالمقدار بلا من زور تفكير لمكرت الحمد لله يعني باجتهادي خوم قاشت مي ترتيب إيش تمايا شون ترتيب مايا أو هر مرتبة
0: وكخوي
1: يعني. شون كالسيري كان بكامل القرآن قد فأتوا بمثله
0: بلا
1: بصورتك فأتوا بمثله بعشر صور فأتوا بعشر صور مثله مفتريات هنا مقيد بالافتراء
0: يعني أو حل مشكلة كده كان مفتريات
1: نعم يعني مثلا أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله يعني حديث مثله في اللغة والمعنى
0: بس
1: يعني إعجاز باللغة والمعنى يعني إيتونا بقرآن مثل قرآن قرآني مثل قرآن محمد صلى الله عليه وسلم مثله في اللغة والمعنى يعني وكو أو بيت لزمان دا ولا معناش يعني دا بيت معناه درز بيت معناه غلط نبي كاتي أو عجز بو نتواني بينن رب العالمين بو سهل كر قلت يك صورة بينن يك صورة بينن أم يقول صورة يونس عفوا صورة يونس نعم أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله لم يقول مثله مفترات مثله مثله، يعني بمثله في اللغة والمعنى مطلق، في اللغة والمعنى، يعني التحدي بالصورة في اللغة والمعنى. لما عجزوا قال أم يقولون افترى في سورة توت فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، يعني الإعجاز فقط في اللغة حتى وإن كانت المعنى مفترى. يعني إذن التحدي بصورة واحدة باللفظ والمعنى أقوى من التحدي بعشر سور في اللفظ. يعني يتونا بقصص خرافية، خفلتك يعني بما هندك قصصي هندك قصصي خرافي بينن، با قصة مفترى بن، با قصص غلط بن، باها مدرور بيت، بلان بس يعني لفظك وكو قرآن بيت، نظمك وكو قرآن بيت. استا من دلم ترتيب هرمويا، التحدي بالقرآن كله لفظا ومعنى، ثم التحدي بصورة واحدة لفظا ومعنى، ثم التحدي بعشر صور فقط لفظا دون معنى. فمدلم ترتيب هرمويا والله أعلم.
0: وكو خويتي.
1: وكو خويتي.
0: هر لو آية تانية كدكتور باسي أو تحدي يدك، عندك شتي زواني تدا، لفتي زور زواني تدا، مثلا أو آيات إخوائي قبل دفر مأم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لآيات شديك لسورة بقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. جوازي سيلا بيني أو دوا
1: جوازي أكر صح كيني نحو بصري وكوفي نحو بصري قالك راقية نحو بصري بيجيت حروف، طبعا بصرينا الأوائل بيجيت حروف المعاني تناوب تدانية هر حرفك معنى خاصة يا بلام نحوي كوفي متأخر دلت حروف تناوب تداهية، يعني شون تناوب؟ يعني هر حرفك بمعنى كتردد وحتى ممكن حرف زائد بيت أو مشكلة حل ده بيت دلت المين زائدة هنا للتوكيد، يعني فأتوا أم يقو وإن كنتم في ريب ما نزلنا على ابنا فأتوا بصورة من مثله من زائدة للتوكيد يقولون زائدة، هذا لا يليق بكلام الله. يعني مثلا طبعا أودلين زائدة من حيث اللفظ ليس من حيث المعنى
0: أكيد.
1: يعني من باب الأمانة بس أوا نادرستا من مقاعدك لنحو بصري ده زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى، ما دام صورته أولي مننا وصورته أدوية منها معنى آياته أدوية فرقة جوازها. يعني مثلا أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله، الضمير هنا مثله يعود على ماذا؟ على القرآن. لماذا؟ هكا التحليل كين أم يقولون افتراه، يعني أم يقولون افترى، أم يقولون افترى افترى محمد القرآن، آخر كلمة يا قرآن.
0: قرآن
1: الضمير يعود على أقرب واحد
0: أكيد،
1: يعني فأتوا بصورة من مثل القرآن
0: قرآن.
1: أكر سيري يا ديب كين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، نزل فعلا نا فاعل ضمير متصل في محرف فاعل، عبدنا آخر كلمة
0: يعود لبوي
1: الضمير يعود على عبدنا، يعني فأتوا بصورة قرآنية من مثل محمد، يعني من شخص أمي معروف بالصدق والأمانة مثله، يعني إيتونا بشخص أمي ومعروف بالصدق والأمانة وليقل لنا هو صورة. أفوهة
0: جوازة طواب جوازة
1: زور جوازة أفوهة الكيرة هاتية المدينة هاتية خارج البقرة ده صورة بقرة بلي. آخر آية السريع جازة وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله. سيرك أفوهة بريو هم بحث منافقة يا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم الفيروس حكي بوشي أفواته صوت يا خارين أبل مدينة بو مدينة يهود لابون كتبت يهودا صفات البيغمبري هبون يعني مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. كتابة يهودية دا بيغمبري كتابة واندا صفات نبيك أمي هبو وموصوف بالصدق والأمانة. فهنا التحدي ليس فقط للعرب، للعرب واليهود، يعني ككسك بينا ايوا استا مثلا كتب هوا عندك مواصفاتنا لسر محمد تطبيق دبن ايوا ضلين اوانيه ايما ضلين اوا چونك او مواصفات بس لسر او تطبيق دليل چونك او قران انايه قران لقلويه اجربل اكثر ديت وكو او مستحيل أيكي تروكو أو بيد شكو كاس ناتوانيد هكر أيكي تروكو أو بيد مثلا أمي بيد وصادق أمين بيد بلام أوي قرآن لقلنا بيد تزاني شو نات يعني مثلا إيوة دلين مثلا كاسك ديت أمية لكتب يواندا وصادق أمينة بس دلين أول صار محمد تطبيق نابيت أجر إما خو بجرين بلين بلكي لمستقبل دا بيه. لمستقبل دا نايت زين لبرشي محتمل إيه كسك بيت أمي بيت وصادق وأمين بيت بلان قرآن لتزدانية يعني فأتوا بصورة من شخص ليس مطلق الأشخاص من شخص أمي موصوف بالصدق والأمانة وهر تحدي أبو عربيش شنك أو بخوي دا قوت صادق وأمينة هر تحدي أبو وانش
0: التكذيب الشامل
1: يعني إسلام مثلا زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى إما نلين مثلا أو من زائدة حتى القرآن دا الزورة مثلا جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار كوفي دلين هذا من زائدة بو نا زين شن فرقة جنات تجري تحتها الأنهار يعني ريبار لبن جنات دشن بس من تحتها الأنهار مبتدأ يعني نبعها منها يعني
0: ربارك اللي بيودس بيدك
1: اللي بيودس بيدك استاكيش بقوة ترى اگر ربارك ليرة بتشيت
0: يعني اللي بيو هل قولي باغنين
1: اگر ليرة بهل قولي تشونا سيري كان
0: جوازه
1: جوازه صف فرقة يعني هر حرف زيادة المبنى يدل على زيادة المعنى
0: زواني قرآن لوي يعني تو هيتش تشي زيادة تدانية
1: بالضبط
0: زواني قرآن لوي بزانة تن زيوازي كتن زوربو أو زوانية
1: للأمانة يعني كوفين حينما يقول وقت كوفي دلين أو زائدة دلين زيادة من حيث اللفظ أما من حيث المعنى يفيد التوكيد يعني أوش دلين زيادة نية مطلقا هر استفادة هي بلام يعني مثلا
0: بس هر زيادة نية
1: دلين زيادة نية لفظا ونا معنى
0: كاكتور بالنسبة زماني عربي طبعا أو بابرين تحديك قرآن بزماني عربي تحدي عربي كردية أي أو تحدي أو تحدي بس لبو زماني عربي وكو زماني عربي يعني خواهي قوري تحدي كردن يعني أوتا خواهي قوري وايلي كردن نتوانن أو بابرين أو تحدي زيب زيب كان بيكن
1: دس خوش والله أو بسيارك زور عميقة شنك أبا إشكالك هي لتاريخ ده بين معتزلة وبين إمامية يعني مذهبي جعفري وبين أهل السنة دا معتزلة دلين يعني أم بخوي دلين قرآن بلفظ خو نظم خو معجزة معتزلة أول كسواي قوتي نظام بو
0: نظام
1: بحسب يعني ما توصل إلينا دلت القرآن معجزة بالصرفة وليس بذاته بوشي ودلت دلت قرآن أصلا مخلوقة يعني نكلام خواي أزلية حتى طبلي معجزة كي ترى بلام دلت معجزة لا تشدايا الله سلبهم القدرة يعني خوال ولا مشركر
0: نتوانن
1: وكوابينن طبعا أوش هر معجزة مايا كر أو هاجبيت
0: هر معجزة
1: يعني هر معجزة بلام يعني معجزة لقرآن دانابيت معجزة لا يعني لا قدرة
0: خواه
1: دا ظني بوشي تكل لكنوان قدرتي خواه أزلية بلان كلام أزلينية دفان كلام مخلوقة لبر أواي حتى الدلين مثلا لقرآن دا التكليف ما له تقنية أكرتو بلي فأتوا بمثله ولذات خدا نممكن بيتبينيت أو دا بيت التكليف ما له طاق أوش دبيدة يعني مثلا وكو هر عدالتني أو هانا بلهم أو الزور غلطة يعني طبعا هو رأيي معتد أكرتو بلي فأتوا بمثله ولذات خدا نممكن بيتبينيت أو دبيدة التكليف ما لا يطاق أوش دبيدة يعني مثلا

0: شو كان هكا سيري قولي همو
1: بس
0: بكي
1: كذنا بس
0: يعني مثلا سيري همو قولي بكي دزاني او تبنا ورأينا كذا براستي او رأي زورة غلطة لبر قالك شد قرآن دلت قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ظهيرا يعني مناصر يعني قدره هبيت يعني لازم قدره هبيت. او تتريش مثلا ام يقولون افترى قل فاتوا بصوره مثله وادعوا من استطعتم
1: استطعتم
0: يعني حتى غير هوا اذا كان الله سلبهم القدره فغيره
1: مسلوب
0: يعني
1: القدرانين
0: بلي مسلوب القدرانيه يتريش مثلا اجماع تشيبو ياكو لسر يعني اجماع تشيبو لسر كو او رأي دوا اجماع هاطيا اجماع تشيبو كحجة لنظم قرآن دايا او رأي نظام دوا اجماع هاطيا واش اشكاله رئيس اجل ساكينة عرب مثلا وليد بن مغيرة كاتي قوي خدايا بيغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. أجر بصر فبو أوانات قوت دزاينت وضلت والله أو كلامك عادية بلا منازان منات وانم بينم دلك اللي هموان بقواتر بوش متى سلبهم القدرة بعد البعثة وانا ألم يكن عندهم أبيات شعرية قبل البعثة لم يكونوا مسلوبي القدرة حتى تكون مضاهاة للقرآن الكريم باشا أجر أوبي مثلا تبلي وقت القرآن هاتي الله سلبهم القدرة باشا بيش قرآن بهد يعني لم يكونوا مسلوبي القدرة يعني
1: قدرة ينهبوا
0: باشا خطب وأشعار وأبيات وان دبيت هبم بمنافسة قرآن بيت من حيث اللغة ونوى
1: أكيد
0: تبيت هبن
1: أكيد
0: وأجر
1: بيش القرآن هوا
0: بيش القرآن وباشا هكير كسك يعني مثلا مشركي خلق الطائف بيت أقل القرآن نبوي أو كاتا دبيت هبيت يعني شعرك اشتكبت من مضاهات القرآن بيت ودبيت بينيت فأبدا دليلك القرآن يعني معجزة بالذات بذات اللغة بذات النظم والقرآن كلام الله الأزلي فمعجزة خالدة.
1: نعم دكتور بنسبة نحو استعمل زور زردرين يعني نحو لو أنا لك عندك كسي أو كردي يا تبابرين عندك توزك زحمد بي عندك توزك حزيان لين يا بابرين بيني تأثير نحو لسر معنا لسر نحو مدهد. كمان تأثير أنا لسر أبيدي كهلا قرآن
0: خدي باشترين كتاب وفي برسفي نظرية النظم للجرجاني مشكلة يعني أو أمت خينين أري كان نحو معناه درست كات يعني معناه
1: نحو درست كات
0: مشكلة أو من المدرسة خاندي همي أو نحو معناه درست كات جبر هندي قالك جامد بو قالك حاجنات كير اعتماد السر ضمن
1: وشك بزور وشك
0: قالك وشك بو بلام أجر سيكي معناه نحو درست كات زور بقوة دبيت إسا مثلا ساكا دو عالمي لغوي كساكو يكو فاضل سامرائي بوشي خلق حاجة دكات خلق عامي حاجة دكات
1: بس
0: شنك نحو المعاني جميل. تركيز لسر معناه ذاك إسا مثلا حتى بتأو منهجة يعني تفصيل بكم كاتشونا الجرجاني زور يعني باشي بعض ذاك حتى إمام غزالي ضليت من بحث عن المحاني من حيث الألفاظ ضاع يعني ظاني شونا مثلا أجر إسا إما جملاك بنوسين جملاك لسر أو صبورة لسر أو ديوارة بنوسين مثلا بدون حركات مثلا ما أعظم محمد بدون حركات
1: بس
0: بدون حركات كسك بيت ضليت أوا كفرة بوشي كفرة شو كان نفي دكت ما أعظم محمدا دتواني هو بخيني وانيا
1: بله بحركات
0: ما أعظم محمدا تو ضلينا أنا وكفرني وتعجبه يتعجب من عظمة محمد ما أعظم محمدا صار تعجب
1: درست
0: من ظلم نكاك أو نتعجب ونكفر سؤال ما أعظم محمد يعني أي شيء أعظم في محمد هل النبوة أو الصدق أو الأمانة أو الرسالة وإلى آخره سؤال مهم سؤال استاليرا أو ذا كان بلغة كاللغة تأثير لمعنى ذاكات شنقر أجر أو ها بخيني أجر بخيني مثلا ما أعظم محمدا باو حركاتنا ما أعظم محمدا ده بيت النفي ده بيت كفر ما ده بيت نافية بلا ما قال أوها بخيني ما أعظم محمدا ده بيت تعجب من عظمة محمد أعظم

0: يعني أعظم أعظم، سيرك حركة بدرب معناه بدربه. أو يترش ما أعظم محمد بالكسرة، ده بده السؤال
1: برسيارة.
0: ضلين أو الدليل كاللغة تأثير لمعنى ذكت جرجاني شون تشي ضلت ضلت أو نها أو أنيا حتى غزالي بس غير مثال ناو مثال من أو مثال بسيط إنها أجر مثالي بقوة مثالي زحمتها وبلا مثالك بسيط إنها ضلت كاتي إنسان قصة ذكت استا أو معنى لناخي من دايا أجر لناخي من دا تعجبت من أو هذا كم ضلين ما أعظم محمدا. إذن المعنى الموجود في ذهني هو أصلا موجود قبل الحركات، فالمعنى الموجود في ذهني في ذهني يسبق الحركات، يعني هي التي تصنع الحركات وليس الحركات هي التي تصنع المعنى. سيريكا أجر من ما مستاب يعني أو ما ناي لمشكم ببرة شنكو نصها مو عربية يعني
1: هذا أنا ما بستحل بعربي
0: هي بدارم
1: استراحتي خود دقاه مو دقاه بعربي ب كردي دقاه
0: أحمد إخواني ضليت هي بيدك كم لمستفيدان لمستعدان حرف ونجر لمستفيدان ف هي بيدك كم شنكو نظم قرآنها مو عربيات غلبته أخفنا عربيته جبرني دو خزل بورنش مشاهدة دكام كو
1: زمت كلمة عربية إن شاء الله
0: مهم فكرة بجهيد چونك إما اعتزاز بزماني خودكين
1: أكيد طبعا
0: زور اعتزاز بزماني خودكين بلام ليرا قصدي ما فكرة بجهيد ليرا قصدي ما ندرس كير رزمانية حتى يعني
1: اعتزاز بزمان من اعتزاز بله زمان أصلا أو زواني زمان يعني بابرين زواني زماني كردي لويا لهزکانی تی دایا و بابرین که ملتی کردیش بابرین عربیش تی دگن و کردیش تی دگن و بعدینش تی دگن و سورانی تی دگن دولمان تر دوی
0: وش تعایشه
1: اکید اکید
0: بله اف رامانات مشکی مده والمدکت استعجب بکم بلوم هکه لمشکی منده لمشکی منده حزدکم سؤال بکم او رامانه من جبر دکت اوها بله ما اعظم محمدین سیریکه اذن المعنى الموجود رامانات ذهن مرو بده او معنى تغییر دکت استاد جرجاني شي ضليت ضليت اودا جينا حلك بو متكلم او كسي قصدك المعنى يسبق اللغه
1: يشي لغتي
0: بو مخاطب اللغه تسبق
1: المعنى تسبق المعنى
0: اجل استا من بتقصب كم حتى من بوتديار كم عجيب تعجب يخوب محمد او معنى لذهني منه
1: بله
0: من ظلم ما أعظم محمدا استم معنى
1: معنى أو زا لغة
0: بيش نحوها طيوانيا
1: بله
0: بلا مبوتو تشون لقصي من دي دي
1: أما اللغة كده يجيشتم
0: بلغة دزاني من تعجب دكا بلغة دزاني من تعجب دكا. إذن جرجاني الفيري زور يعني كلامك دليت بو حتى غزالي شوى دليت يعني زور تأكيد لسرى وقصة دكات دليت الفيري بو متكلم بو متكلم الرامان بيش رزمانيا بو متلقي ورجر جوه جوه جوه جوه ليكر رزمان
1: بيش رامانية
0: أو حتى نوكا إشتا كلام صافي نبويا ضلت نا لقرآن دا حتى إما مخاطبين زورت الرامان تأثير للغة دكات چونك مقاصد الله مقاصد عندك شتي لغوي هي الزور هي سي چار توجيه نحوي هي باشا تلو او دا جري چونك دا زاني او لقى المقاصد خوا دا قنجيت لقى المقاصد عقيدة دا قنجيت استا مثلا عندك شت هي سي رامان دا چي سي توجيه نحوي هي باشا لو تو او دا جري چونك او موافقي يعني المعنى الموجود يعني مقصد موجود لا يعني لعقيدة همو ضلي دبيت معنى او بيت نهو او بيت مثلا على سبيل المثال مثلا وأصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا أفعل تفضيلة يعني اسم التفضيلة حسب خلاف نحوي من ظلم أفعل تفضيل طبعا موضوع النحوي وأصحاب الجنة خير مستقرا أفعل تفضيل ده مشاركات ده هي هكا من ظلم دهوك عفوا هولير لدهو جورترا معنى دهوك ش جوريا بلام هولير
1: جورترا
0: أكير بلام هولير لدهوك خوشترا معنى دهوك ش خوشة
1: خوشترا
0: هوليرش خوشتره هاوليرش
1: توزك خوشتره
0: اگر بلين اصحاب الجنه خير مستقرا من اصحاب النار بمعنى هناك استقرار في النار
1: يعني اوانش استقرار
0: آه استقرار خوشه
1: بس اوان زياده المستقر
0: بلام اول زياده المستقر او توجيه نحويه بلام
1: المعنى
0: موجود بمعنى
1: معنى
0: بلام معنى الموجود في كل الايات لا يوجد استقرار لهم
1: طبعا
0: لبرهندي هندك علماء قلت يا اوام افعل التفضيل كوفي دالين
1: معنى.
0: عاري عن معنى المفاضله مفاضله دانيه بلا من ظلمنا او هر مفاضله هي صراحه انا يعني من بخوي لجرامه چونك ظلم مفاضله هي واصحاب الجنه خير مستقرا من مستقرهم في الدنيا مستقر الكفار في الدنيا
1: فاضلك هي بس لقى
0: الدنيا ايستا كافر يعني مثلا مشرك للدنيا يعني نعم وخوشي وتلقيت هنا
1: طبعا
0: بلا مستقر المؤمنين في الجنة أفضل من مستقر المؤمنين في الدنيا وليس في النار يعني مفاضلة موجودة بلا مفاضلة بين الجنة والدنيا وليس نب بين الجنة والنار
1: والنار
0: قصدم أكير أو تأويلة بكي يونش تأويلة بلا عاري عن معنى المفاضلة أو لو تأويل ذكر لو تقبلنا كي لغة شو كده زاني معنى معناي بيش عقيديتو أو قبولنا كات استاليرة شو تأثير كركو استمسي توجيه نحوي هيا توجيه بهموان بقواتر فعل تفضيل لسر حقيقة خوب مينيد وقياسا بين الجنة والنار يعني توجيه كتر فعل تفضيل عاري عن معنى المفاضلة
1: ببيز مفاضلة
0: ببيز مفاضلة يتر مفاضلة هيا برامنا بين الجنة ونار بين
1: الجنة والدنيا
0: دنيا. أجر بتشي سياقي آياتي بخيني صراعنا بين مؤمن وكافر كافر دلين إما لدنيا حياة ما خوشة وإيوان حياة ما حياة نخوشة لسبب نزول دزاني دزاني شونة إستشون أو توجيهها قرت إستا معناه تأثير دكات ما تو أو لو معنى هكذا هكذا بدون معنى بيت دبيت أصلا اعتمادي أول بجري وني
1: راس طبعا
0: آه يعني مثلا
1: أجر ببي معنى بهر ديارو
0: ببي معنى مثلا آياتك
1: ذكر سر أولا
0: آياتك كتر مثلا أوجه خلافة كيف قيل سر إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون الضمير هل يعود على القرآن الكريم
1: أم
0: على أو على الكتاب المكنون بقاعدك اللغوي الضمير يعود على أقرب واحد ضمير بو يا كم ذاتشيت أو قاعدك يعني بو كتاب مكنون ذاتشيت بلام نفسي قاعدة كتر هيا ضليت قاعدة كتر اللغوي هيا الضمير يعود على المحدث عنه لو قرآن لو صورتها مو قرآن محدث عنه يا
1: بس ويدك بس قرآن
0: بك تبي تبي قرآن بتشيت
1: أو معناها كيا
0: أو معناها كيا استا مدو قاعدة نحويها يا هردو متعارضا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه أوش أحكام الفقه لسر تطبيق دبي
1: طبعا
0: أو مثلا أجربو قرآن زفريد لا يجوز مس المصحف بدون وضوء أجربو كتاب مكنون زفريد إشكال نابي أجر سيري كين معناه تأثير ذكت كاما بجري استوتوا معناه دائما أو آيته لشويات يا خاري لمكات يا خاري مكي. إنه لقرآن الكريم في كتاب أو آيات لمكة نازل بويا
1: مكية
0: آيات الوضوء في المدينة إذا مستحيل أو بحسي وضوء بيت
1: لبروي أصلا هر آيات وضوء هاد بخاري زاري أزناكا
0: نينا إذا القرآن هنا معنى تأثير ذكات كتوجيه دوام بقرم بلايم الضمير يعود على الكتاب المكنون دليل كتر مشرك قد إنما تنزل به الشياطين أو الشياطين من آخر القرآن قد إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون مطهرون الملائكة سيدي أوش معنى تأثير ذكات إكتر لغة تأثير ذكات مطهرون مطهرون مطهرون اسم مفعول وقع التطهير عليهم مطهر اسم فاعل هو الذي قام بتطهير نفسه إنسان كاتي وضوء دقريد مطهرة ومطهرة
1: طبعا
0: مطهرة هو الذي يقوم بتطهير نفسه
1: تطهير نفسي
0: نقول هكا قلت لا يمسه إلا المطهرون باسي إنسان دكات
1: مطهرون
0: مطهرون باسي ملائكة دكات
1: واضحة
0: سيركا يعني شون أكربونا نحو بخيني زور خوش دبيت
1: بس بنحو يشكك خمان بخيني
0: بس نحو يشك دخيني زور نخوش دبيت حتى تأثير فقهي سيركا يعني زور مهمة يعني قم كتابك مهيا لانترنت بلا بدت وانا بخينا ظاهرة التأثير والتأثر بين التوجيه والنحو بين التوجيه النحوي والمعنى وأثره في اختلاف المفسرين أو كتابك بخين زور استفادة إذا كان بو طالب علم طبعا
1: طالب علم كاكتور بالنسبة يعني تقل مسائلي إعجاز إعجازي نظم القرآني بابرين القرآن أبعادي نفسي هيا
0: بلي بلي زورها يعني سبحان الله قرآن مخاطبي نفسي إنسان دكت مخاطبي يعني مثلا على سبيل المثال يعني زور آيات هي كسكن بني إسرائيل بني إسرائيل يعني وقت قصك يا زور مثلا كسك لبني إسرائيل دمريد دهيتا كشتن بني إسرائيل جدلين إما حزك كان بزاني كي أو كشتيا موسى جدعا لأخوة دكت خواتي دليت دليت وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة سيرك مفسر زور مفسر شو تفسير ذا كان قالوا أتتخذون أهزوا إكسر أوان قود اللو إيوة تطران بمدكي مفسر شو دالين دالين يعني سألوا فاستصعبوا على أنفسهم يعني زور بس ياركر لبرأوي
1: لا تسألوا عن أشياء
0: مثلا لا تسألوا عن أشياء مثلا قلت قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي برسفدا قلت قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها برسفدا قلت قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا برسفدا مفسر همي تركيز لسروا ذا كان بلام أكر تركيز بكي قضية أوانية قضية زور قورة ترى بسيار أوى لو بقرة اختيار كر
1: يعني الحيوانة شدينة
0: لهم اذبحوا بقرة لماذا لا مثلا حيوان آخر لماذا طريقة أخرى لم يسق طريقة أخرى
1: جميل جميل
0: سعيد النورسي في رسائل النور يجيب جوابا نورانيا يقول بيجيت ما مستان نورسي بيوم نور داد بيجيت بنو إسرائيل عبيد بون دف أويدية دف فرعوني هركسي جيلك هبا جيل بقرة دلين تشيلنج دلين تشيل تشيلك هبا زنجين بو چنك الشير هبو تدقيت شوا استفادة لدكير يعني بنظركي قورة ساحت كري خدونه تشيل لبرأ والسامري ذور زكي بو كاتي موسى شوى مقاطع ربه سامري اكسر فجعل لهم عجلا عجلت بو تشيكر وكرا إله اوان عبادتي عجل كر چنك السامري دزاني عقلي وان مهيئ بو عبادتي تشيل بكر بوش بوش سامري مثلا حشترك شنا دكر بوش تشيل چنك السامري زور زكي بو تشيل بو تشيكر
1: صاحب تشيل دولة من بو
0: تسيري كعلاج موسى عليه السلام وعلاج خوابه أو قصة موسى شي كرت موسى عليه السلام بقرش كانت وانيا كاتي بقرش كاندي أو إلهي وانش كاندي عقيدة وان خلاص بو نخير قرآن بيجت وأشربوا في قلوبهم العجل يعني وأشربوا في قلوبهم حب العجل يعني حاجه كرنا قول كيت نفسه وان دوما بو يعني حتى شكون جي حاجة كنا نفسه نفسه ايدا ما بو شبر هندي قرآن بيشتما معالجات سلوكي حلنينة لازم معالجات تفكير بيت شبر هندي خودي قوتي اذبحوا بقرة وقتي قوتي اذبحوا بقرة اوان چنكو اصلا بقرة لمشكيوان مقدسة لبر اوان قوتي اتتخذونا هزوا ومستانور سيداليت فلما ذبحوا البقرة أراد الله أن يذبحوا بذبحهم المادي للبقرة ذبحا معنويا للبقرة الموجودة في أذهانهم بجيت سحكي شو معالجة كير هكير أو دست خو تشيلي سرجب كان ذبح بكان أو حاجة كيرنو تشيلي أو نفسه وانت دمريد سحكي أبعاد نفسية الله أراد يعني خواذيا معالجة تفكير بكت نمعالجة سلوكي بكت باور بكت تربية ما أم دوام المدرسة همي أم معالجات سلوكي تكين نمعالجة تفكيري بوشي أجر تو مو مستاي ماني مش مو مستا ما مش مو مستانا أجر طلبك يغشكر
1: ماني
0: إما تشيلي ذاكي أو سلوكي ماني
1: أكيد طبعا
0: إما عقوبة ذاكي عقوبة ذاكي يعني دتر سنين أو طلبة أجر مجالي عقوبة نبت غش دكاتر
1: دكاتر
0: كاميرا بدانا اگر کامیرا غش دکت مثلا سی ما مستاب دانه هر غش دکت کامیرا بدانه به بلوتوس غش دکت اگر معالجه سلوک ناتوانی مثلا کامیرا بدانه به بلوتوس کامیرا بلوتوس نابینید وانیه یعنی مثلا سی ما مستاب دانه اگر دو دقه ما مستاک بطل بید یعنی هر غش دکت بلام اگر معالجه تفکیری او بکین اگر لمال بهت اصلا تفکیری غش نکت غش نکت مستحیل غش بکت دبيت إمال لما يشكي ويغش دربي
1: الأصل ودري ديني
0: الأصل وي
1: لمصدر
0: أري والله بشاش فرن دي رب العالمين معالجة سلوكي تكت نم عفوا معالجة تفكيري تكت شنكو تفكير سلوكي تشت كت
1: أهل كتور برسياري كو تايمان كات ما كما حزمان كل براسي زيادة اللي خزمت زينا عبدالبين باسي أو أبعادي نفسي أو زهر أبعادي حجاجي
0: بلا أبعادي حجاجي
1: آية حجازي عقلي للقرآن ده هيا
0: براستيها كم ساكن قرآن كلمة عقل عقل جذري عقل عقل يعقلون عقلوا شلو نهجرت قرآن دهاتيها 49 مرة مضامين العقل يعني يتفكرون يتدبرون أبقونا لفظ عقلية بس مضامين العقل يتفكرون 320 620 جرهاتيها يعني ساكن كلمة عقل ومضامين العقل 670 جر لقرآن دهاتيها كواتها اهتمامك الزور جورة بعقله حتى العقل مناط التكليف أجر تكليف يعني مثلا
1: عقل نبي تكليف السرية
0: إجبر هندي حجاج عقلي خواه وما بحس كريجي يعني مثلا سكنت قرآن ده بجد وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أو كافينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة مبشرين بأقوى الحجج النقلية نعم بالعقلية
1: عقلية طبعا
0: شمك يعني بناقل ده بيتدور سيرك يعني مثلا شون تركيز ذكاة مثلا ساكنة بمثالة كبين انسر كوتشاوة حجاج عقلي حتى بنقيم في كتاب مفتاح دار السعادة دلت قرآن زور حجاج عقلي تدايا زور حجاج عقلي تدايا لك مفتاح دار السعادة هذا علماء شوى دلت بلام لتطبيق دائما تطبيق ناكي مثلا مثالك على سبيل المثال مخاطبة مشركة حينما أنكروا البعث مشرك بواري ببعثناه قلت خواه إما مثلا زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قلت أوان قلت خواه ناتوان يتمهما بعث بكت خواه شون محاجج وانكر أوان بواري بخلق أول هبو ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إذن وان بواري بخلق أول هبو بلان بواري بخلق دوام نبو
1: زندو نبو
0: قرآن دلت وهو الذي يبدأ الخلق أو حجة برهانية يا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه
1: الله.
0: سيريكا شنا معناه نحو أهون أفعل تفضيلة أجر بأفعل تفضيل ورقري ده بدأ كفر يعني المرة الثانية أسهل لله من المرة الأولى
1: يعني المرة الأولى كان
0: صعب كفر
1: سبحانه
0: أفعل تفضيل أول شيء أفعل تفضيل بوشلو أو أفعل تفضيل ورناجري توجيه نحوي عندك دلين أو عاري عن معنى المفاضلة وهو هين عليه تأويل ذا كان بلقى لو تأويلانين من دلين أفعل تفضيل هرمويا وهو أهون علي باعتبار عقولكم يعني العقل هو اگر کسک شتك چه بکت دتوانی جاری دوام چه بکت وانی هم بعقل انسان
1: طبعا
0: لعقل ايه ودلت مثلا
1: آسان ترده بیلتنی
0: آسان ترده بید یعنی اگر مثلا بطوله مثلا که او کرسیه چه کردیه دلت بمن دلت معملك لهولیر او معمله بلن بلن باونکم دلت او چه کردیه جاری دوام آسان ترده بید بعقل ما هو هایا اگر جاری یکم چه کردید جاری دوام احتمالا بواشتر چه بکت بعقلي ما يعني وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه باعتبار عقولكم يعني القرآن احتكم إلى عقولهم سيرك أو بخوياك بظاهري ورقي سيرك أو شانت مهمة وكي جدان دارت المعنى هو الذي يؤثر في النحو أجر بنحو بشي يعني المر جاري دوام آسان ترى لجاري يكم إيه أو عقيدة ندبيت عقيدة النبي إذا سيك عقيدة معناه عقدي تأثير دكات لبرهن عندك علماء ضالين أو وهو أهون بمعنى وهو هين عاري عن معنى. أنا من ضلين مهر أهون
1: أهون وكخوي
0: متكلم ضلين أهون باعتبار عقولهم. لابد أواء بيت أمش فير بين لمنهج القرآن محاججة خلق با منهجي وان بكين استهيا مثلا داعي مناقشة نظرية التطور دا كتب القرآن إنه بيت أو بواري بقرآن
1: بواري بقرآن نية
0: دا بيت تو نظرية التطور همو بخيني دا بيت بمعايير علمي
1: عقلي خوي
0: عقلي خوي إذا مثلاً أكو أحمد ديدات مثلاً مناقشة نصارى ذاك بقرآن نخير. بإنجيل إنجيل لوان.
1: خصوصي إنجيل.
0: ده بيت أو هابيت.
1: لو زيادة تأثير شيء ده.
0: أكيد أكيد أكيد.
1: كأكتر دست خوش بي دوبارة بخيرات ندكين خواز آخر دعتو يا ربي.
0: خدش ما قبل كده إن شاء
1: الله. آمين يا ربي. خوش ويستان. تعال قيد دعتو لبودكاست تدبر وخواي جورت عند سبيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيزان وخشى بسان صلاة وخيب الوردقار لها مولاك خش حالا بجاريكينو لبرنامج كتان برنامج برسكاني الروج بخزمة إيويد برز دقمو بوقسا كردن لسر برسكاني الروجي برزتان برزك درباري بما أبرسي درباري شركات التأمين وبجداري كردن لشركات التأمين كجواي أجر تأمينك الصحي به، يا تأمين به لسر جيان، يا تأمين به لسر روداو بيشات كان لسر أوتومبيل، أي حكم تأمين شيء. إما علين برزان تأمين دو جولي هي جولي قان هي لتأمين كبداخ وإسا زور دقمنا يا هرنما وأم تأمينة بي أو تأمين تعاوني يا تأمين تكافلي. أم جولة تأمينة كمال خلق دين برزا من دي خوان صندوق يقدروس أكن لم صندوقية أمانة مانغانا بريك بارة أدن واتا بروتوكول يك دروس أكن نظام داخلي يك بوخوان دروس أكن مانغانا حد يكو بريك بارة أخنا أم صندوقة و. أم صندوقة دواتر هر كسيك لم برزانة توشي روداويك يا توشي نخوشيك ديت مانغانا لو باري كداويتي بري باري بو صرفكينوه لو مانغاني كقوي إسالة صندوقة كياهيتي وصندوقة كمجموعة باري تيايا بشي باري بو صرفكينو ببي او ريكو تنامعي كهمانا اگر هاتو بجدار بوكان باريان زور دا ورودو كم بو نقوشي كم بو او كاتي مسير اكين فائض من بو دروسة بي لصندوقة كيا واتا رجي باري زور من بو امينيتو بردوام زيادكا لصندوقة كيا ام بار زيادي كامينيتو لبرجوان دي بجدار بوكان خوان امينيتو جا امن دوش تيانا توانين بو بكين يكم يا او تا قسطي تأمينكيان بو دابزينين واتا اگر مانگانه تا اسه 100 دلار یاندا به ایصالین کاکا پارک زور زور بیکن به 50 دلار لبرجوندی خویان پارک کم بیتو یا او تا اتوانین ام پارانی کله صندوقه کیا کو بوتو استثماری کین و برهنانی پیپ کین و دیسانو بیتو به سرچاوی کی داهات بو صندوقه کا باشا اشتوانین او پاری ک داهاتو او کا هاتو تو نو صندوقه کا بی دینو به بجدار بوکان خویان کواتا لتأمين تعاوني وتكافلية أو باراني كزياد أبن لبرجواندي بجدار بوكان خوان خرجك لتوا أجر إنش هاتو جالي واحية باكسوية تو عجزد ودروس أبي يعني أو صال الروداو بيش هاتو نخوشي زور زور بو بجدار بوكان أو باراني كهتا لصندوقة كيا بشناكا أو كاتا دين شيكين أو كاتا أو تا رجي قصتكان زيادكين نسر بجدار بوكان ألين باري زياتر بدن باشا يا او رنجي كدامان ناوا بو پیدانه ولکاتی روداوا او کمکینوا یعنی امه گوتو مانا هر کس توشی نقوشی یک بو بابلین 50 ورقی بو صرفکین کما دم عجز مان هیکین ب 25 ورقه چونکه پارک مان بشناکا یعنی تا اسا 100 دلار تان دا پارک بشناکا اما امصال بیکن ب 200 دلار پارک زیاده کین لکلا ام تامینی تعاونیه بجدار بوکان خویان خاونی هبوی صندوقه کن و هبوی صندوقه کلا برجوندی خویان بکارد یتو اکری امری کوتنا لگل کمپانیایی که بازرگانی ها بکری او اداری صندوق کبکا یعنی بو نمونه اما کسی دینین یا کمپانیایی دینین این صندوق اکوان بوب کرده و بمواصفات او کمپانیایی که مالیه ایشو کاری لبر ارواح کارمندی های خبیره لبازار و تسویقا باشه لگل ام کمپانیایی رای اکوین ام کمپانیایی اداری صندوق اکا بو ایما لمقابلی چی؟ لمقابلی اوی چند کارمندی هیا؟ پینج کارمند، شش کارمند ترخانه که ایمه کری کارمنده کانه دین و اگر بینایک ترخانه که با کمپانی تأمینه که کری بینا کش لپاری صندوقه که ایمه ایدینو کو بجدار بوکان اگر هاتو پاری که زور هبو لصندوقه ام اتوانی، ام کمپانی اتوانی با مضاربه کاری پیوکا و اتا پارکان هی ایمه یا او هل سوراندن با پارکانو اکا با مضاربه او کاتا با نسبه ری اکوین نسبه ایل قازان جیدهاتی صندوق که ادین باو باقی پارکه دیتو سر صندوق که و بجدار بوکان لی مستفیده بن. ام تأمینه لشرعه هیچ گرفته کینیه وکو صندوقانوان که ایسا هندیگ لبنمالو خیلکانی خومان دروسیان کردوه که کسیگ لبنمالکا لم هزو عشیرتو خیلا توشی بلایک توشی نهامتیگ بیل پاری صندوق که بوی سر فکره. او کسانی که پاریان هی بو خویان پاره ادن و پیشان آسایی پاره بدن. اوانیش کوری اگرن اما پیمان نخوش نیه کوری اگرن چون هستکین مستفیدن و هستکین شاینی اون که پارکا ور بگرن اما پی او تی تأمینی تکافلی یا تعاونی اگر هاتو توانی من ام تأمینه بکین و من آموشگاری او برزانه اکم کبین لم مسئله اکنو با همو من بی لو کنو ام تأمینی تکافلی و تعاونی زیندو بکینو لبینی قومانا
او برا بريزاني ككمبانيا ان هي بابين صندوقي كي اوادا بمزرينين باورتان هبي بريزان اما سر راي شرعي بونكي ريسكي زور زور كمتر للتأميني تجاري ريسكي زور كمتر و داهاتي شي زور زياتر لتأميني تجاري لبرو ام بابتا بيدي لبكري توا وقرنجي بيو بدري وهوري بو بدري قاليكي قرنجا جوني دوم لتأمين كبداخوة استازور بين شركات تأمين تناند لولات الإسلامية كانشا بمتع عامل أكن أو يكفي أو تتأمين بقسط ثابت يا تأميني تجاري تأميني تجاري واتا تأميني بازرقاني بمي بازرقاني أم تأميني تجارية شون أم تأميني تجارية أو يا كومبانيايك ديت لسرطاوة كومبانيايك ديت إعلاني شركية كي تأمينك أم إعلاني شركية تأمينة بيمان الله على هركسك بمانگانه بوی هه انجا بیمه بو ژیانی خو یکا بیمه بو سیاری یکا بیمه بو بواری تندرستی یکا بیمه بو مالکی یکا بو هر بواری که خو حزکات والنی بیمه بکا ام پارانی که ایما ایدین بون من تامین حیات طبعا بپی تمنک فرقکا بپی رژی بجدار بوان فرقکا گرنگویا بریکوتنیک بنظام داخلی کی خو یک شریک دایانه بجدار بوکان مانگانه بریک پاره ادن کمپانیا امبر پاری کلوانی ورگره ملزمه بوی لکاتی روداوا یا لکاتی نخوشیه یا لکاتی بونمونه هر مردن اگری که نخوازراوا کمپانیا ملزمه بپیدانی او رجا پاری که ریکوتوه لگل بجدار بکانه اگر هاتو پاری صندوقه که زوری مایوه کمپانیا بخوی ابا اگر هاتو کمی کرد کمپانیا ای خاطه سری واتا بجدار بکان خوانی صندوقه کنین او پاریش کله گیرفانی بجدار بوکان رو بو گیرفانی کمپانی ارو لبرجوندی خویان بکار نایته اگر هاتو زیاده هبو کواتا کمپانی لرا ابي به بازرگان و ام تامینه پی او تی تجاری چکه فکره که اصلا بازرگان تعاونی و هاوکاری و انسانی ثانیه فکره کی بازرگانی کمپانی بازرگانی کان ام جوره تامینه اکد طبعا ام جوره تامینه بریزان حرامه بوچی حرامه لکومل رو حرامه خالیه کام بجدار بوکان او پاری که ایدن برچاورو نین لوی که آی ایما ام پاری داو مانا سودمند ابین لی یا سودمند نابین لی اما ایکی که لخال جاوازکان لگل تأمینی تعاونیا چون که ایما ام پاری که داو مانا لتأمینی تجاریا اگر هاتو نخوش کوتین وری اگرین که نخوش نکوتین وری ناگرین و بو چو روی بو شریک روی بلام لتأمینی تعاونیا که او پاری که امان دا اگر نخوشی مان نبو لصندوق که امای و دوائی بو خو مان خرجک رای و پار من زیاده بو بجدار بوکان مستفیده بون استا که پاره زیاده به که فائض من بود دروسه به بجدار بوکان سودمند نین چه سودمنده کمپانیا سودمنده بپیچوانه و اگر عجز من هبو او کاتا ایمه ضرره و من نین کمپانیا ضرره و منده واتا پاره که ایمه دومانه قصه که ثابته او برپرسه لکوته اک اما پی اوتی غرر اما پی اوتی غوبن واتا نزان راوی نادیاری که لچار نوسی ام صندوقه و پاره و داهات و او رجی که بجدار بوکان بجداریان پی کردو چشه دومی ام بابتا برزان قماری تیای کارین قماری تیای چون قماری تیای ایما او پارانی که دو مانه لوانی ایما 10 سال پاره بدین سن تیکی او پاره ایمان بو نگردو چون که نخوش نکوتوین توشی روداو نبوین باشه لوانی شکس یک مانگی کاتب قسطی یک میدابه چوار پینج دفتر مستفید به لو تأمینی که لصندوق که هی بو چون که یک مانگا بجدار بو توشی روداو یک بو مالکی سوتا بو نمونه خوی توشی روداو و سیارکی سوتا پاری سیارکی لکمپانیا تأمین و رگریتو اما قماره هیچ پیش بینیه که درست نیه بو ام مسئله کواتا اما حکاری دومی حرام بونی ام جور تأمینه خالی سیم خواردنی مالی خلق بنا حق چه کمپانیا پاری بجدار بوکان بخوا چه بجدار بوکان پاری کمپانیا بخون که هر دو اگر کواری ده بو چون که او پاری که ایم دامانه با کمپانیا وکو عرضم کردن اگر زیادی کرد کمپانیا بو خوی ابا بچه حق کمپانیا ام پاری بو خوی ابا چون کمپانیا پاری خلق بو خوی ابا اگر کمی کرد کمپانیا پاره ادا بمن ای کمپانیا بو چی پاره ادا بمن یعنی هوکاری پیدانی کمپانیا که پاره ادا بمن هوکاره که چیه که واتا امش دیسانه و تعاقده لسر دو شد که هیچ چونالی خوینوهی که علمی خوینوهی که زانستی خوینوهی که شرعینی مجرد قماری که ای کن لبرو دیسانه و امش کاری که نا مشروع دو جور ربا دروس اكابر يزان ام جور تأمينه بو چونك لأصلا پاري تأمين كأيما عيدين او پاريا پارا گورينويا
چونکە هەدەفی ئێمە تەکافول نی هەدەفی ئێمە ئەوەیە پارەیە گەدەین بە کۆمپانیا بۆ ئەوەی لێی وەربگرینەوە ئەگەنە ئەگەر ئێمە بزانین پارەیەک ئەدەین دواتر بۆمان ناگەڕێتەوە نەیدین کەس ناچێ ئەمە بکە ئێمە هەمومان لە ترسی ئەوە ئەو پارەیە ئەدەین بە کۆمپانیا کە ئەگەر تووشی ڕووداوێک بین کۆمپانیا پارەکەمان بۆ بگەڕێتەوە بەڵام ئەم ترسە زۆر جار نایەتە دی و زۆر جار دێتە دی باشە کەواتە ئێمە لەم ئیحتیمالی دێتە دی و نایەتە دیە کە هەیە ئەو پارەی کە داومانە ئەمە جۆرێک لە ڕیبا دروست ئەکا کە پێی ئەوتێ ڕیبای نەسی ئە پارەیەکمانداوە ئەم پارەیە پاش ماوەیەکی تر ئێمە بەدەلەکەی وەرەگرینەوە ڕیبای فەضڵ دروست ئەکا لە چیا ڕیبای فەضڵ دروست ئەکا بەڕێزان لەوەی ئەو پارەی ئێمە ئەیدەین بەدەگمەن وەک خۆیمان دەسەکەوێتەوە هەمیشە یا زیاتر لەو قستانی کە داومانە وەرەگرینەوە یا کەمتر لەو قستانی کە داومانە وەرەگرینەوە هەردووکیشیان ئەگەر ئێمە گوتمان پارەیەکمان بە پارەیە گۆڕیەوە دوو مەرجیتایە یەکەم ئەبێ پارەکە حازر بێ و یەکسەر وەریگرین کە ئەمە حازر نییە ڕیبای نەسیعە دروستەکە لە شەریکەی تەئمینە دووەم وتوومانە بێ پارەکان وەک یەک بن لە شەریکەی تەئمینە ئەو قستانی کە ئێمە داومانە مەحاڵە وەک خۆی وەربگرینەوە چونکە یا کۆمپانیا ئەیبا تووشی ڕووداو نەبووین یا ئێمە زیادمان وەرگرتۆتەوە لە کۆمپانیا مەحاڵە سەربەسەر وەربگرینەوە هەدەفەکەش لێرا تیجارەتە تەعاون و تەکافول نییە قەرزپێدان و هاوکاری و دەستباریکردن نییە لەبەرەوە ئەم شەریکاتی تەئمینە ئەم دوو جۆر ڕیبایش بەیەکەوە دروست دەکەن خاڵێکی تر بەڕێزان شەریکاتی تەئمین کارێکیان کردووە بۆ ئەوەی کە خەڵک گوێنادا بە داهات گوێنادا بە سامانی گشتی چۆن یعنی کابرا کە سەیارەکەی تەئمینە لەوانەیە هەندێک جار بە شێوازێکی ئیهمالی لەوانەیە خۆویستانە چی حادیسە بکا بە سەیارەکەی بۆ بۆی شەریکی تەئمین بۆی ببژێرێ لەبەرەوە لەو وڵاتانی کە شەریکەی تەئمین ئاواتیایە بەربڵاوە و شەریکاتی تەئمین پارە ئەدەن سەیرەکەی خەڵک کەمتر گوێ ئەدا بە ڕووداو چونکە مادەم تەئمینی هەیە و شەریکە پارە ئەدا ئەم پشتی لێ کردوێتەوە و گوێی نایە خەمسار دەبەرامبەر بە مەسەلەیە خەڵێکی تر بەڕێزان ئەوەیە کە ئێمە ئەم شەریکاتی تەئمینانە یعنی جۆرێک لە جۆرەکان لە بابی بیرۆ باوەڕە تەوەکول پشتبەستن بە خوای پەروەردگار ناهێڵن یعنی کابرا لەمەودوا ئەو تەوەکولەی بە خوا هەیەتی بەستێ بە شەریکەی تەئمین و شەریکەی تەئمین وا حسێبەکە بەوەی کە پشت و پەناو سەنەدێتی ئەمەی کە ئێمە ئاڵین ئینسان لە خوا بپارێتەوە لە دەرد و بەڵا بە دووری کاو پشت بەخوا قایم بێ و زۆر بۆ نمونە هەندێک بابەت هەیە نەشێتە ژێرخەمی و قوڵی نەکاتەوە ئەمانە لە بابی تەوەکولا پشتبەستن بەخوا ئەمانە زەعیفەکە ئیعتیماد دەکرێتە سەر شەریکەی تەئمین لەبەرەوە بەڕێزان هەموو ئەمانە هۆکارن بۆ ئەوەی کە ئێمە بڵین شەریکاتی تەئمینی تیجاری یا ئەو تەئمینانەی کە بە قستی ثابیت ئەکرێ کارەکەیان حرامە و دروست نییە بە هیچ شێوازێک باش ئەمێنێتەوە ئێستا لەوانەیە خەڵکێک بڵێ جا خۆیمە بەخۆشی خۆمان نایدین بۆ نمونە لە ئەوروپا تەئمینت نییە ناتوانی سارە لێ بخوڕیت تەئمینت نییە بۆ نمونە ناتوانی هیچ کارێک بکەی ڕیسکێکی زۆر زۆرت لەسەر بێت تەئمینی سەحیت هەبێت تەئمینی سیارەت هەبێت تەئمینی حەیاتت هەبێ ئێمە ئەڵین لەو شوێنانەی کە بە ناچاری تۆ ناچارەکری لەگەڵ تەئمین تەعاملکەی ئیعتیادی ئینسان بیکات چونکە تۆ ناچاری و لەو شوێنانش کە ئینسان بەبێ تەئمین ژیان ئاستەمە بێتیایە یعنی واتە ئەگەر تۆ تەئمین نەکەی ئەو کاتە لەوانەیە تووشی نەخۆشیەک بی بمری ئەو وڵاتە ئەوروپیانە کەس بە خێر و لە بەرخوا عیلاج ناکەن چارەسەر ناکەن ئەو کاتە کە تۆ تووشی نەخۆشیەکە بی و تەئمینت نییە ئەو پارە و داهاتەی کە هەتە دەرەقەتی ئەم پێداویستە تەندروستیەکانی خۆت و ماڵ و مناڵت نایە ئەڵین لەو موجتەمەعاتانەیە کە ئینسان ناچارە بێ کە مامەڵە بکا لەگەڵ ئەم شەریکاتی تەئمینەنە یا بە ناچاری پارەکەی لێ وەرەگرن ئاساییە ئینسان تەعاملی لەگەڵا بکا و ئاساییە ئینسان بەشدار بێ و مستەفیدیش بێ لە تەئمینێک بەڵام لە حاڵەتی ناچاریان نەبێت چونکە ئێمە گوتومانە ئەضرورات تبیح المەحظورات ناچاری حرام خەلاڵەکە ئەمە قاعدەیەکی شەرعیە بەڵام کە ناچار نەبووین ئەم ناچاری ئینسان بینی خۆی و خوا بڕیارەدا نەک من لێرە فەتوای پێبم یا قسەی لەسەر کەم نە تۆ بینی خۆت و خوا ئەزانی ناچارید یا ناچارین ئەگەر ئەزانی ناچارید بۆ قیامەت پاساوێکت هەیە لای خوا باسی کەی بڵێ خوای پەروەردگار پاساوەکە ئەمە بوو کە خوا ئەعلەمترە بۆ پاساوەی کە ئێڵی ئەو بۆت هەیە بەشدار بی ئەگەر پاساوت نییە و ئینەما خۆت ئەتەوێ بڕۆبیانو بۆ خۆت بێنیتەوە مەیکە شەریکەی تەئمینی تیجاری بەشداری کردن تایە و سوودمەند بوون لێی حرامە و ئەمە قسەی تەقریبەن زۆرینەی زۆری زانایانە ئەمێنێتەوە ئەوەی هەندێک کۆمپانیای تەندروستی جاری وا هەیە بیمە بۆ کارمەندەکانی خۆیانەکەن بیمە بۆ بەشداربووەکانی خۆیانەکەن ئەمە ئەڵێن شەڕی کەمترە
بلان بكومل يك مرج اويش يك يقولوا مرجانة اويا كيما بيويستكا زور ورد بينانا او قريبا استداب الرجين كالبيني هردوك مانا اكري وبشيوان زيك بي ككمترين ريسكو غرر بيالينوا كمترين مخاطرة بو هردوك مان دروز بي خالي دوام اخوان نوايا كي ورد بو باري تندروستي كسكا بكري وتيشوي سالاني تندروستي كي امبياوة چنيكا امش دي سانوا تخمين بكري خالي سيام الين او باراني كمؤسسة كايدا باشا حول بدين پارکان مقابلی خدمت گزاری کان به یعنی بو نمونه کمپانیا یا خستخانه کاله کاکا من سالانه همو مانک 12 پشکنین بو تو اکم پشکنین کان بریتین ل 1 2 3 4 باشه اگر پیداویستی کبو ام پیداویستیانو بو دابین کم ل رنجی کی معقوله ل رنجی کی معقوله بو دیادی کا والحاصل یا ما حول بدین کمترین تیچول کمپانیا کانی تامین یا کمترین نادیاری لما مالينيوان بجدار بو كمپانيايا بهالينوا ام جورة تأمينة تأميني كي وكو عرزم كردن حرامة اگر انسان ناچار نبه نايكات و پناي پينابات بالام تأمينة كي جوري يكم كوتمان تكافلي و تعاونية پاركهي بجدار بو كان خوانا لبرجون دي خوان خرجا كريتوا اشكالي كي تياني والله اعلم برز اشكا اپرسي اپرسي استا كاريك لناو خلق دا زور باوا تيك توك لبرامبر بلاو كردنوي فيديو يك بدس هناني جماريك بينر بارد اداته بلام كيشيك هي اويش او بابت لكردستان دا بردس نية اگر وي بي ان بكار بينم و سيروري تيك توك اكم بقورم بو اوروپا و فيديو شرعي بلاو بكمو باركم حرام بيت طبعا ام بابت بريزان اما فيلا بو چي فيلا لبروي تيك توك ام امتيازة نادا بمنطقي شرقي او صديابة هندي غلاتي نادا لأوروپا بردستا كتو في بي ان كا اغوري او كاتا فيلكي لكومبانيا چونك اولواني لم ولاتان ريسك كبناي وتحمل بك كتو في بي ان كا اغوري ايهامي كسي برامبركي كتو لم شويني امش دروي لك الكومبانيا اكله باشا تنانات امبرزا علي خطو جاي كجوازك اني لي بو ورغتني بارك او ازاني تو خلقي كي نا نا ازاني خلقي كي چونك تو او شويني ك في بي ان كي لي او بكار هاتو او شويني ك لوكشن كيلي وروشتوا توابي هام كردوا كام لوكشن لبريطانيا ام كسل بريطانيا مقيمه خو اساي كسل بريطانيا بيو جنسي عراقي هبه مانعني كوات اما حلي ام مشكله هناك وي ام الين ناكري في الله بابتانيا بكري خالك يترك زور جان ام بريزان في ليتيا كان مسلي تمنى بريزان كومبانيا على بكاربر نابي 8 ل 18 سال كبتر به منا قادارم هندق لم بريزان 8 ل 18 سال نيه اتشن ناسنامی کسی که تر بکاره هنن که کسکا بو نمونه باو کیتی برا گوریتی که تمانی لی 18 سال تی پاری کردوا ناسنامی امش دیسانه و ناسنامی کسی که تر بکاره هنن اچه تخانی تزویل و دلو لبرو اما حلال نیه و شرعی نیه میکد برا یعنی برس او برزانی ام مرجانه انتیانیه او خیریان لخوای گوره بیوه سر رای اوش که ام بابتانه اگر هاتو ویدیو کانی شرعی و حلال بن شرعيتي فيديو كان شرعيت نادا بدرو فيل كردن لغل كومبانياي تيك توك برز اجكا برسي برسي عليكي گرن كيا زور كس استا امكار دكن علي زور كس ركلامي سپونسري فيسبوك و انستغرام دكن بلام كومبانياي فيسبوك سرطا 25 دولار قرز اداد تا 25 دولار که صرف اکی دواتر پاری قرزکه ورده گرید و پی که تو چند ریکلام بکی قرزکت برزه بیتو کتا ریجه 900 دولار واتا کمپانیای فیسبوک ریگت ادا تو بایی 900 دولار ریکلام بکی علی زور کس هیا استا کات پاری که نزیک ابیتو بو اوی قرزکه بدات نمونه کمپانیای فیسبوک 250 دولاری دیاری کردو کتو ریکلام بکی دواتر بگات 250 دولار قرزکه بدیتو بلام زور کس هیا کاتی صرف کردنی ریکلام ابیت 240 دولار و تا پیش اوی که پارکه بکات 250 دولار اکاونتکه دیلی دکا بو اوی پارکه ندا انجا الان چی؟ الان حرامش نیه چون که کمپانی فیسبوک و خواهنکی کافرن و چند پاری لیب خوی آسایه چون که مسلمان نیه استاز زور لخواهن کارکان ام کاره دکن بو سپونسر کردنی کارکان لفیسبوک و انستاگرام و دواتر پارکش نادنوک اکاونتکانیان دیلی دکن حکمی چیه؟ من کارمندم امش ازانم که ای کار استاکات کریار دید لرگه فیسبوک و انستاگرام من پیان افروشم دواتر موچی کارمندی و لگرم حکمی من چیه ام کار حرام برزان من تکا اکم یعنی ام برا برزانی ایمان که حساب بو حلال و حرام کن که حساب بو شرع کن ام پاساوی کافر بونی خلکا نکن بو
خواردنی مالی او جوره کسانه بنا حق همیشه ایما امامان گوتو مانه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لما کبو کاتک تشتیفی برده مدینه سر رای اوی بباورانی مکه دستیان گرته بو بسر مالو سری مسلمانانا تالانیان کرده بون خینیان رشته بون شربدریان کردن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم کتشتیفی برده مدینه امانتکانی مشتککانی قریشی لای امام علی دانا و امام علی دانا بشک لارککی او بکو امانتا بداتو بسرانی قریش او چپا ساوی که ایم ایدو از دینو بوی پاری خلق بنای حق بخوی ملین کابرا کافر و مالی حلالا وانی برزان به هیچ شیواز یک درست نیه انسان با فیسبوک تو مستفیدی لم کمپانیای ام کمپانیای خدمت گزاری کی زور ادا به خلق به بی برانبر بو با بلندگوی کی باش بو بانگواز بو کاری خیر بو چاک سازی ر کومل گایا باش ناکری خلق با پاساوی او ام خاونی ام کمپانیای کافر خلق چه پاری بخوا پاری کس به کس حلال نیه پاری او جولکانی امرو که لإسرائيل غزه بو درده ابن مسلمان حرام پاریان لمعامله بقوا بپاساوی اوی که اوانه او کاره اکن او دوشتی زور لیک جاوازن برزان تو لشرا غنیمتت هیا فیئت هیا امانت هیا بلام لمعامله و نمسلی دارائیه تو بچی لولاته که بجید یا بونمونی لگل کمپانیه که تعامل کهید کمپانیه که خزمت گزارید باته تو دوائی ببیانی اوی که اما کافره بچی دروی لگل آب کهید و دسی ببرید و فیلی لیب کهید و پاری کهید بخوی او بایی چوازک شرعی نیه او پاری که ام برزش و دیگه که ام کارمنده برزه اگر کمپانیه که امی کردو بپیشه و داهاتی که زوری لما دزکوی پاری ام کارمنده برزه حرامه بی بلام اگر امشتی که لاوکی بی یعنی بو نمونه ناکات لسطا دوی پاری کمپانیه داهاتی کمپانیه و کاتا علین لسطا دو رجه که کما کاریگری درست ناکا بلام اگر رجه که زور بی بدل نیایی و کارکا حرامه و به هیچ شوازیک درست نیه برزش که پرسه اما کارمندین موظفی حکومی فرمانگه کمانین جگه لموچه مانگانه لپای ایشه کمان چند جور پاره که تر ور اگرین وک هندانو پاره کشو کشف اجورو او بابتانه همو مانگه گوری اگرین براکی لموظفه که با موظفه که تر جاوازه خود ازانی فرمانگه کانی حکومت همی حزبین بطیبت مدیره کانیان سالانه او پاره خومان که ولی اگرین لیادی حزب یک دا اچند بپاره خومان لو پاره خواردنو وکو کباب و خواردنی تر ده نو توزیع کن بسر همو فرمان برکانه آیا حرام نیه بی خوین چند جار پرسیارم ناردو والا مکیم دز نکو تو نظرم چون جمله جواب دانه وکی ده بید برای زار اما علین ام پاره حرام نیه بود چون اصلا پاری خوتانه رونی خوتانه دیدنو لسمیالی خوتان خود علی پاری خوامانو مفروضه بدید تو بکرمنده کن بر پرسی حزبی کن اچن لبونه کانا پاره که خوتانه دن بکباب جا گناه نیتو سیری دمی اوان که تو پاره که تو بخون نه ولا حرام نیم آدم پاری خوتنه هر بونی که خرجی کن یو پاری خوتنه و دهاتی خوتنه اصل وای بدی به خوتن ظلم تن لی اکری بنا چادی بو تن دری بخواردن خوارد نکب خونو هیچ گرفتی کی نیه برای زیچ که پرسه امل بینایی کین خوانی بینا که قاطی سر وی دعو بشوی نی مشروب خوارد نوا اما هیچ پیوندی من نیه بوانه و آه هیچ کشی که شرعی هی نخیر برای زن اما جاری واحی لقیسری که کار کین لمول که کار کین مولک بصد دوکانی تیایه امصد پینجی مشروبه باقی که تر خلقشتی حلال فروشه من چه پیوندی بکاری کابره مشروبه و هیه که نشریک ما نپاره من تیکل ابه حتی اگر دیواری با دیواری دوکانه که منی شو بی پیوندی بکاری منو نیه لبرو نخیر علین به هیچ شوازی که پیوندی نیه مادم خود علی بینا که قاتی که مشروبه و قاتی که تری پیوندی با ایو و نیو ایو کسابتی حلالی تیا اکن کسابتی ایو بوی اوان حرام نابد هر چند اصل شوية اگر انسان تابت وانه لمجور حرامانه بدور بيه تابت وانه يعني خوي بپارزه لمجور خلقانه چكو بتأكيد تو بجوريك لجوركان برکوتي امن زيكي و دراوسيتي ابي بلام مو قويك حرام بيه نخير باشتر وانه باشتر وانه دور بيه بلام حرام بيه نخير بهش شوازك حرام نيه برا جيشكا پرسه ما مصا نيج لدواي همو اماميك و دروستا اگر هر عقيدو بيرو باوريكي هبيت اله کومالک پیدا بو نیوژ لدوای کس ناکن تا نه زانن لخویان یعنی بشوین کوتی کومالک کس که و ازانن اسلام واته جهاد و محمد کری عبدالوهاب و هندک با مسایتر که حز ناکم ناویان بینم خود ایان ناسی که خود باش میجو که انده زانید طبعا برزان بابتی نیوش کردن لدوای امام و اما علی اصل وای امام کان خلقی باش بن و امام کان خلقی دیندار و سر راس بن و تا اتوانین لشوین او امامانو نیوش بکین
که خلکانی کی زور باشن دلمان مطمئن کنیو جکین بوی که ام پیاو بریزه کنی ما ایندو نیو نری ایمیل پیش ریزه کانو وستاو کسی که خواناسو متقیب و خواص الحاو اصل وای امه اگر ایما لنیوان دو بجار دیا بوین جاری واحی مالکی من بونمونه لنیوان دو مزگوتا یا امامی ام مزگوتا کسی که من عقلم نای برین کسی که ازانم زور پابند نیو دیندار نیو خواناس نیو امامی مزگوتا که تر دیندار و خواناسو کسی که بو خواص الحاو زور اعتیادی من نا چم بو ام مزگوتا لدوی امام بریزو نیوش ناکم در چم بو دوی امام نیوش لدوی امام واکم اما شرعن هیچ گرفتی کی تیانی بلان جاری واحی ام یک بجار دبان هی یک بجار دکا اویا کتو ام امام نیوشی لدوی و بکی بکالی و بکلاوی امیا نایکی هر امیا او کاتا که ویت دور ریانی اوی یا نیوش کان ناکی بجماعت باشا یعنی وجود دوی هم امام واقعی. لام حالت ایا اما الان پیوسته که کسی که بشه نوجی بکامل بکه ولی دوی هم امامی شو نوج بکه. چون که بو برزان اما الان اگر کسی امامیک حتی اگر فاسقیش بیه برزان علما فرمون نوج لدیاوی او درسته. حتی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم یعنی لو حدیثانی که آمانجی پیکردوه که فرمی بونمونه بصح بقى بضرر فرمي جاري كان أفرمي كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها أرزي كرت چون أبيني روشقاري كديت كومول إمام دين نيوجا كان تأخيرا كان لكاتي خويا نايكا يعني نيوجا كان أمرين أو ندواي أخن أبو ضرر فرمي فما تأمروني على إي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم أمرد بچية أقر أكوت معه روشقاري كتو أي فرمي بيغمري خوا فرمي صلي الصلاة لوقتها فرمي تو لكاتي خوا نيجكبك فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة خو أجريش كشويت أوان نيجانا كرت يا أجريش فريا كوتي لقل أوان نيجكب كيتوا أفرمي نيجكا يعني لقل بكرة أو نيجت با سنة بوحسيا بكرة أما الشرعية دانا بنيش كدلنا جوي أو جور إمامانا و لحديث كيكا أفرمي أفرمي يصلون لكم باس إمام ظالم وفاسق كانك أفرمي إمامته بيش نجيتان بوكن فإن أصابوا فلكم ولهم أجر هاتوا نجكيان بباشي كير ونجكيان روان بوخوشان خيرا وإن أخطأوا فلكم وعليهم أجر إيش هلينشان كل نجكان يانا يا تاوانو خلاب يان هبو تاوان كيان بوخوان خيري نجكا بو إيوه كوا تبر نزان أما باسامي كي خلابا يعني إما إستا بخوين نوي خومان بكشانو بيواني خومان کیشانو پیوانه بو امام کا اکن هر وګوی پر سیارکه هاتو ام گنجبر یزانه کسیک اگر بعقلی او دیندار نبی و او دینداری هلیک او تی گیشتو اتر او ام کسب فاسق او بفاجر او بخوان ناس زانه و پیوایه نوجی له دوا ونکا اما سنی کی شاو بو اوی ک زود یک لم گنجان له هیچ مزګوت یکان یوجد ک ونوجی جمعیش ناکن بچ دینیک ای ونوجی جمعه افوتین لبروی ک پیتان وای هیچ امام یک امرو إمامي كشرعيني أمهم مسلمان أمهم مصائني برزا شون أمانة كسي أهلني بويك إيو نجيل الدعاء بكن أما برزان بيوستكا إيو بخوت أنا بشنو نك إمام برزا كان بخوي أنا بشنو بيوستكا إيو جاري إيش كتلقيني دين بكرينا ألف بي دين فير ببن كبزان حديثي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وأخلاق أصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فير بن ولا خوت أنا وأم برياري فاسق وكافر بونا بو إمام كان ندن ولا خوتانا وام بريار السربيه وام بريار هرزكارانا ندن بوي كان يجلو مزقوت دروسني ولا دواي وملايه ودروسني ولا دواي كي ودروسني اما بشي تنها بتصنيف خرابي خوتان عبد الله كوري عمر بريزان نيجي لدواي حجاج كوري يوسفي ثقفي واكد كشبه متفق عليه هي كحجاج بياوي كي فاسق بو بياوي كي خيون ريج بو اصحاب جلقل عبد الله كوري عمر نيجي لدواي واكد عبد الله كوري عمر نبي سراوي نيجي كيرد بيتو نش بیسراو بخره باسی حجاجی کردی به قبل نیوجکی دروس نه کپیشان گوت بو نیوج دوای حجاج او کی ای فرمو الخلاف شر ای فرمو خلاف کاری کی خرابه لبروا بون منع ابو سعید خدری نیوج دوای مروانی کوری حکم او اکل و هیچ کس یک مخالفی نه ولما مثلا عبد الله کوری مسعود لدوای ولید او نیوج کر ولید مشروب خور بو عرق خوردو هیچ کس ل اصحاب نه ان من اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول ما نه باشترین و ما مصایانی عینی مزګوت کانی ایمن لم ایمان خراب ترنین که ما نه مشهور بون بخیون رژی به فسق به خرابه بلا مو عبد الله کری عمر او ابو سعید خدری او عبد الله کری مسعود له دویم چور کسانه نو جان کردو ایو بچه پاساوی کنی نه جناکن برو اصل وای برزان ایو نو جکان تان بکن حتی ایمل عقیدی طحاویه او نصمان هیک
ويصلى خلف من يشك في كفره ما لم يتيقن كفره. كسيك اگر قمان ما انحبو لديني قمان ما انحبو لويك آية كافرية كافرنية عقيدت قحاوي علي نيجل دوايا وأكرية تاعو كاتي كتواب وما اندره كويت كافر اگر تواب وما اندره كافر او جا نيجل دوايا وناكي بوي اما بهيت شوازيك ام تصور لإسلاما ولا شريعتها جينا بيته اوكي ما اهم خلق كافر كينو تفسيق كينو تبديع كينو وبلي نجل دوي كسو دروسنيه وبتصوري ايوا او امامي كايوا بيتان واي نجل دوي ودروسه وك امامي مهدي كي شيعه كان واي كهربوني ني لا استايا او ناكره امامي النووي درباري اما سليل مجموعه فرمي بريزان افرمي صلاه ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف ثابته في صحيح البخاري قال البخاري امي هنا كحجاج عبد الله كري عمر نجي لدواء وأكد وغير باري أما سليل مجموعة أفرمي بريزان أفرمي صلاة ابن عمر خلف الحجاج بن يوسف ثابتة في صحيح البخاري قال البخاري أمي هنا وكحجاج

0: حرامية كي ثانية إمام شوكاني لسيل الجرارة ألا شي ألا وإذا عرفت هذا أقل أمد زاني فلا تحتاج إلى الاستدلال على جواز إمامة الفاسق في الصلاة عليه هيك في ويسد ببلغانية بو أويك درست فاسق إمامته بيش نجيب كالنيوجا ولا إلى معارضة ما يستدل به المانعون ألا وبيويس شد بوالام دانوي أو كسان نية كألين أمد درست نية فليس هنا ما يصلح للمعارضة وإقراض الحجج على شكا هيج بلغيك نية كبشي بكري ببلغة لسنوي كان يجلد واي أم إيمانوا درست نية وبيان ما كان عليه السلف الصالح من الصلاة خلف الأمراء المجتهدين مجتهدين بظلم العباد والإفساد في البلاد على شكا أما زورشتي كيرون بو كسلفي صالح واتا بيشيني أم أمتا بيشينة شاككاني أم أمتا مشهورة كليان جراوتوا بويك نيجيان لدواي خلقي فاسق ولدواي خلقي خرابة كاروا كردوا تنانا للجني فتواي سعودي بريزان هاتوا درباري أما كدي سانو حركو مولي قنج برسياريان لي كردوا آيا كا للجنكيان برسيوا آيا ديوش كردين لدواي خلقانوا درستا يان درستنيا ولكن اگر هاتو وكو عرضم كردن بداية إمامكي باشت شكبر نيوجي لدواء بكي نيوجي لدواء بكي وإن لم يتيسر أو لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه ولكن اگر هاتو أم إمام بردس نبو أو كاتا نيوش كردن لدواء غيري أم إمام صالحانو دروستا تحقيقا لمصلحة الجماعة بو برجواندي يقريزي ويقدنجي مسلمانا وإن خيف من الصلاة وراء غير حدوث فتنة صلي وراءه درءا للفتنة وارتكابا لأخف الضرر أقل إمامك فأسق بو وأترسائن لويك أقل إيمان نجي لدواء ونكين فتنة يكدروس به مثلا كيشي يكدروس به قال دروس نجي لدواء وبكي درءا بو أو فتنة وبو أوي إيمان أقل لبيني دو زرر بين زرر كمكيان بكي كواتا أم بابة برزان واضحة بويك أن يشكر دن لدواء أمجور إمامانو حتى إيمان إماماني خوبان قالين اگر امامك فاسق ايش بو بيقين ما زاني فاسق بلام كافر نيه نوجل دعايه ودروست اگر كافر بو وكاته تنها كفر ماني ابو اوي كي منوجل دعايه ونكين جناش كريه اما بعقلي خومان برين ولا او كافر اولدين دركين او بباور او فاسق او مبتدع ام قسان زور خطر جنجبر اذا كان خوتا توشي ابا لا مكان نوجل مزكوت كانا بكن اما دائما مفروز حسن ظن من برانبر كان من هبه وسوء ظن من بخومان هبه إما همي شواب زانين خلق لبيني خوي وخوايا إما باشترا إما لخلق خرابترين ولواني إما بدعاي أو جورة خلقانا خواب مانبوري ولواني لو ريجي جماعتي كتياين صالح يكا بيبيا
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرا بكاتي هوليرو دورو.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوال الله كم جل جلاله لقناحي من إيوه خوش بيت ستر ما بكى لدنيا ولا قيامت بمن باريزيت لقناحي دايك باوك من خوش بيت خوي قورا جل جلاله بكرمي خوي وبلطفي خوي إن شاء الله تعالى قلمي عفو بسترتا وانا كان من بينيو لرجي قيامت شا لشفاعتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام محروم ما نكاد. مسلماناني بريز بردوامي لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لقهم رو بحول قوتي إخوة قورا أتشين السر أوي ك إما بحسي أو ما أنكر كوار روجي كان موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل لناو بني إسرائيل وتاركي دا فرموي من أعلم الناس كي الشارة ذاترين كسا كي أو كسي كوا علمي زوري بيهو لهمو كسي شارة ذاترا وقولك هات ودلين قنجيك هالصاوبا فرموي يا موسى من هو أعلم الناس قال أنا قنجيك برسياري كدوا كوا كي الشارة ذاترين كسا كوا علمي زورا فرموي من ألا يا الله جل جلاله عتابي لموسى قرد عليه الصلاة والسلام لبرأوي كوا علمكي نقرانا وبولاي الله جل جلاله كوا خوا أعلم الأعلم اللي لم كون لهموي خواي قورا علام الغيوبة فرمي يا موسى عبدك هي لعبدكاني من بياو تشاكك هي لبياو تشاك كان أو شخصا لتو شار ذاترة موساش عليه الصلاة والسلام فرمي يا رب العالمين بيم بشان نادي وكو خوشويستيك وكو محبتك وكو ايكوا شار زابيت وكو ايكوا بزاني ام امر عجيبك كيك ام بيغمري خوايا كليمي خوايا لولا والله جل جلاله بيدليت شخصك لفلان شوين بشان الددم ناو نشانك بيددم بروبولاي هو اعلم منك في امور او لتو شار ذاترة لهندشت وكو ايكوا في بليد في بشان دات هندي علم هيا خواي قبر جل جلاله كاتيك فيري هندي لعبد كاني خوي دكاد هندي عبدي خاص لخاصة كاني خوي لو اتشيت او علم لاي بيغمرانش نبيت بلا معناي اوش نية او شخصة فضلي فضلي لبيغمرك قورتنا مقامي لبيغمرك قورتنا ناخير بلا مو حكمتك خواي قورة جل جلاله علمك داو بي لشتيك أمرك غيبي بوكشف كردوا ني داوتا بيغمرك وكو قصي أمبيا وصالحك اللي قال موسى كبيد وجد سيدنا خضر قصي سيدنا الخضر فرمي باشا يا ربي أمبيا ولكو ببين موا فرمي ما سيك لقال خوتا هل دقري ما سيك لقال خوتا هل دقري لو شويني كوام ما سيكت لي قم دبيت لو شوينا أو عبداء دوزي توا فهو عند مجمع البحرين لو شوني كوا أمدو درياي دقن بيكتري واتا درياي السور لقل درياي سبيل سوري مصر فرمي لو اللحظي كوا أو شوني كوا أم التقاي أمدو درياي لو ياي دوزي توا يعني لو كاتي كوا ماسيكا كقوم دكن ألي بياك أي دوزي توا ديار أشبا أو قنجي كوا رفيقاتي أكاد كوا يشعي كوري نونة كلا دوايا دبيتا بيغمر أوش انجا قيادة بني إسرائيل لكاد أو كاتا قنجيك دبيت كخواي قولا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فرمي لقال أو قنجيا كوتري حتى قيشنا أو شواني كوا هلاك دبن كاتك كهلاك دبن أخون
كاتيك دخون سبحان الله خواي قبرا جل جلاله الروايات زورها توكوا أماسيا چون چوني خوي أكاتنا آوكيا ديارا بأمري الله جل جلاله حياتي بوديتوا حركيك بيادكات جمجولي بيادكات ك أماسيا لاو زنبيركيا بولنا أو كيسيكوا إنساني مسافر هيتي وإبادك أخويا ألا يابا دسي وابيت أفرمي سبحان الله كيسك لكاتك كمان خوتنا أكويت حركيك كاتي أكويت حركة يوشعي كورين تماشاي دكات كأما سيا بربيتو ناو بحركة وكاتيك دكويت ناو بحركة ريقاي خوي دقري دروات كقرآن فرميت كخواي قولي نقلي كفرمي فاتخذ سبيله في البحر سربا هر رجائك احتيادي لنا وكيا الروي بلام أو رجائي كوان ماسك بيا دروات سبحان الله خواي جورع أثارك يديليته وكو رجائك وكو شو شيء ليديت وكو طاقي ليديت يعني تتوقع بردي بكتنا أو كأجوليت لدوايا أثارك ينامني أو كديته نابي كتري بلام سبحان الله أو رجائي كوان ماسك أجريت برو أروتنا أو كود الروات رجاكي الثري أو الرجال سر أو كسبحان الله وكم عجزية كمانيت بويا كاتك مساهل دسي لخو وأكون سر سفرك إخوان يشعل بيري أشيت كوا في بلير من أم حادثا بيني كاتي دقينا شوني هلاك دبن فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سبحان الله دلين حتى أو لحظي قش خوتبون أو بسافية هاتبو تا أو لحظي مساهلاكي تشنبو بلام ليو بدواوة كالرويشتن مسافي زور رويشتن انجار كاتي هلاك بونو داوين نانكي كرد غلامكي فرموي والله ايما كاتيك لو مجمعي بحرين خوتبوين لبالي او برديك او بردك در جير سرتو خوتت يا موسى لو يام مشتك عجيبا بيني بلام تو خوتبوي حزم نكر هلط سينب فرموي شيد بيني فرموي من لقد قال ارأيت اذ اوينا الى الصخرة ليات تكاتك لاي أو برديات وخوتيت إلو تتهلاكم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا لو يا كاتي أخواي قولك بحسي كافر مي سربا ليري لسر زاري يشعي كورينون أفر مي عجبا لبروي أوش بلاغي قرآن لبروي أم عبدا أم يشعي كورينون كاتك ماسكي بيني وماسكك أرواتو أثر كي وشك بو وكو الرقايق لسر أو بحرا أما عجيبة بو يشع الكرينون بو يفرمي يا موسى كاتك من أو ماسيا خوي كده ناو آوك ورويش رقاي شويني أو ماسيا أثري أو ماسيا يسر آوك وكو الرقا ما عجبا بو يفرمي ببلاء قرينوا بو أو شويني كوان ماسيا كيان اللي يقوم كرد چون كان خواي قورا فرمي لو شويني كوان ماسيا كقوم دكي لو شوينا أو عبد الصالح حابيني بويا قررنا أو شوينا كاتي سيرا كان بيابيك وخوتوا موسى عليه الصلاة والسلام فرمي السلام عليكم بيابيك كنابي خضرة سيدنا خضر رضا ورحمة إخوائي لبيت أفرمي دو هل في بلادك السلام وهل في وطنك السلام فرمي آية لوطني تو لولاتي تو السلام هي موسى فرمي تو موسى كوري بني إسرائيلي فرمي بليا من موسى بني إسرائيل ويبوي هاتو مبولات وبوي هاتو مبولات بو أوي كوار رفقايتي تو بكم حتى كو لو علمي كوا أخواي قورا جل جلاله فيرتي كرده منش فيربم قال إنك لن تستطيع معي صبرا موسى فرميت من أميت رفقايتي بكم بويكوا علم فيربم مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا وشون أتواني آرام بغري لقلمنا لكاتك هند يشتم ليد بني أمن ضلنيام كتو آرام ناقري ومن ضلنيام تو تحمل ناقي ومن ضلنيام تو تداخلكي بويتو ناتواني رفقايتي من بكي قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فرمينا إن شاء الله تعالى رفقاتي تكم وإن شاء الله تعالى توم من دبيني لو كسانم كوا آرام دقرن وتحمل أكن وبرسيارناكن ديارمو
سيدنا خضر ضليناش كانيو أفرميت زور شاكا ما دام ويا بنا وخايا بيرين بويا موسى عليه الصلاة والسلام سي أحد يداتيت سي أحد يداتيت كوا يكمينيان الصبر على ما يرى ولا يفهم وعدي دابي كوا آرام بقرم لسر أوشتي كوا ديبينم لتوك عجيبة ولا يفهم وما هيكشي نازلام صركي نازلام فرمي آرام أقرم دوامينيان الطاعة لكل أمر يصدر له صاحبه وإن لم يفهم سببه صمعوا طاعي كل دبي بوم هبيت طاعد بوم هبيت يراليد بو خضر هبيت لو أمريكا ودري أكات ولو أمريشكا ودري أكات وتوسر بكين أظاني أمدو سيمينيان وترك السؤال عن سبب ما لا يفهمه برسيارش نكي لويك وا شتيكم ليه دبيني حادثيكم ليه دبيني ليتي ناقي كامع علماء دليان أمسي أمريكا وا بحسي أكاد لقال موسى عليه الصلاة والسلام هو التسليم المطلق للقضاء الذي لا يفهمه أما بحسي قضايا أو قضائك وأخوائك ورجل جلاله لعلمي غيبي خوي قراري داوة بلا مكشوف نيبو موسى عليه الصلاة والسلام با كلمتي با بيغمرتي با زعمي بني إسرائيل با خوشويستي خويتي بلا هندك لو أسرارا هندك لو غيبا الله جل جلاله كشفك أبو عبد صالحة بويكوا إزباتك أدبو موسى كوا هندي شد هي موسى لقل أول شيء كوا توب يا غمري هندي شد هي هندي علم هي نايزاني من دامت أنا عبد صالحة بويا فرميت ناي خواجي رنو توا كلك أنا سر خواي جورا لو سفري كوا موسى وعدي داوا وعدي داوا كوا آرام بقريت لقل أمبياوا شاكيا أفرميت يا كمشد خواي قولا فرمية فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا يا سبحان الله هات نسر بحركة هات نسر لواري بحركة كخلطك كيزوري ليو و قارب يعني هي سفينة يعني هي سفينة جيشكا سفينة جورا بوي كوا خلق هاتو شو بيا دكان كسابق دكان سر بحركة لم بروا بوأوبر بحركة وهره مشي لو زمان جارا هاتو شان بو بوا لم بر ساحلك بوأوبر ساحلك سفينة بينيان أم بياو شاكا كوا أم بياو خضرة وأم بياو لا أوان مشهورة ديناسن كبياو كزور صالحة أوان موسى ناناسن عليه الصلاة والسلام يوشعي كورينو ناناسا بلام خضري عند ناسي وحتى دلين رواياتك مسلماناني بريس رواياتك دلين خضر رضا ورحمة إخوائي لبيد يجيك بو لو بياو شاكانا لو سوارة شاكاني كوا لبداية لمقدمي جيشي ذا القرنين بو ككاتي الجهادي ذكر أم بياو ناس دار بويا فرمي وتيان سركون وبارينش نسن لبرخاتر خضر شكون بياو شاك بو بياو كيزور مؤدب بو اوان موسى نسن بلام لبرخاتري خضر بارين نسن سبحان الله هر سركوت نسوار سوار سفينه كبون هر توزيك رويشتن لوحيك دارك الى السفينه كهلطه كان شكاني واتى السفينه كي عيب دارك موسى ما يبيني ام قوم الرزيان ليان قردوا وام قوما و أيام برينو بود يساحي لك وباريانش نسنوا استاكي من اللي باتوي كوات شاكين لقلابكين تو دي سفينة كان عيب دار دكي بوي الرأس وخو سبحان الله قال أخرقتها موسى فرموي أها لبيري شو قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فرمي يا خضر تو لباتوي كوات باداشيان بدينوا سوباسيان بكين سفينة كان عيب دار دكي لكاتك كبارين لما نسنوا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا
اما اوشتانه كوا خواي قورا سري نهيني امكاراني خضر كوا خواي قورا كشفي كرده بوي موسى نازانيت علي راكا موسى لبيريشو كوا وعدي داوا كوا قصنكات فرمي ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا أي من بيت موت آرام ناغري لقلمنا يا موسى فرمي لبيرمجو قال لا تؤاخذني بما نسيت هروكو آدم چون خواي قورا أمري بيكر لو داريا نخوات لو داريا نخوات دقل حوايا بلام لري إغراوة إبليس ملعون واي كركوا أو دارا ديارا اشتكي زور قويت يا هيا اشتكي زور عجيبت يا هيا دا ايوه بوناو امهمو داري بهشت اروتان لحرام كراوا بو يكاتك آدم لقل حوايا لداركيان خوارد وامري خوايا لبيرشو وعصيان يان كرد انجار سري اويان بو دركوت كوا خواي قورا جل جلاله بوشي اي فرمو لم داري يا مخوان امش ليري لبيرشو قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا لثرشم قرصي مكا اوتر اخر جارة فرمي باش فانطلق كاتيك سفينكا أماني برد أوديو بيني خلطيك لويا حركاكا وبيني مجموعيك منالي جوان وازيدكا يكي كان زور جوان بو منالي كان زور جوان كوركي زون جوار ونازار إنسان دليا هر سيرت بكر دايخ وشبسية شو دلطونا جوان بو فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله سيدنا خضر هر آوات تماشاي قنجاكاني كرت يكيك لو غلامانا أو قنجانا أو منالانيك ووازيان دكرت ككوركي زور جوان بو فمي جوانكي ناوين أو كوريابو أفرمي سبحان الله راس وخو قردي سري للاشي كردوا سري للاشي كردوا حموسا أوي كم پارش داریک لسه فی نگه کردی و تحملی نکرد. استاکه اما گنجی کی پاک دم چاو جوان ای کوچه و تحمل نکرد، تحمل نکرد. قال لبیری تو، قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس، لقد جئت شیئا نکرا. آها، اما دومینان شرط عشیانیت. یا کمی جار فرمی، لا تو آخذنی بما نسید. لبیرم تو، شرطی دا، مرجی دا خضر کتر، اما تداخل لکا جاری کتر. أو دو من جار موسى سبحان الله أو بيمان أشكينيت قال قتلت نفسا زكية يا ما كشتنيت يا منالشي جن جوان لسرق ساحل وزكاة أم أمرا كشتني أم غلاما سركي لاي موسى مجهولا نازانيت بلام لاي خضر مجهول نية لقد جئت شيء نكرة آي تشتكي خرابت كرت بوات كرت قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا من بيتم نوتو آرام ناقري هي موسى شرط نبول بيماناك قصناكي فرموي يا خضر قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا تواو فرميسي يمين جارة آخر مجال مبري أقر أم سفرة تداخل مكرت أقر أم سفرة قسم كرت أو كانت التوبوت هي رفيقاتي من واز بيريد توب الرقاي خود منش بالرقاي خوم إذن أما آخر إنذار بوا وآخر فرصد بوا موسى عليه الصلاة والسلام بوي كوا آرام بقريد بلا آي آرام دقريد سبحان الله آرام ناقريد فانطلق أفرمي سبحان الله فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هل قيشنا ناو ديك هلاكن لستفروا هاتونا داويا لديك كتكوا ميوان داريان قبول كان ويان خوار دنيان بدنيا لبروي كوا ميوانو وغريبنو هلاكن أفرمي أهلي أوديا يكي كان رازي نبو سبحان الله تيكيك نانيان بداتيت يكتي كانان رازي نبو تسليمي مستايكا لقى الخضرة يعني سبحان الله ننبي ميواني قبول ياندكن
نتی که یک نانی اند دنیا بوی که هر توز یک کبراوتی نوزیگی خویان پرکنو توز یک افاقیان با بید لسفر و حتنو هیلاکن قبولیان نکر سید ناخضر تماشای دیچ یک دیواری مالکانی کرد که دیواری که خریک درمید افرمید دستی کرد اوی که او دیواری بایان چاکرد او دیواری هم بایان چاکرد موسالی را هم تحمولی نکرد فرمی امان رزیان لیما نگردو احترامی لیما نگردو نا قیمتی میوان ظانن نو اهلی کرمن نا اهلی شهمن تو روی چاکیان بوکی اوانا نان نداو ایما حتی بمیوانی قبول ما ناکن تو خانویان بوشاک دکی قال هذا فراق قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا باشا تو بوشي داوي باريني ناكي مادام ديواركيان بوشاكي وكو كريكاريك داوي باريان شليبك بوي كواب توان شليب بسنين بخومان فرمي ألي راكش قصد كرد ألي راكش قصد كرد فرمي هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا هاي موسى ليرا لقلتواك وتعيهات ليرا لقلتوا سفر كمان كتعيها توسي من جارته وبيمان كدش يعنيد بلان بيش أوي كوا بيش أوي كوا خو حافزي ديبكم با سري أو سعيشت في بليم كوا أمري عجيب بو من لبرشاوي تويا كردم كخواي قورا كعلم خيبو من كشف كردوا وكو قضاء قدرك كولاي تونية أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا أم سفيني كواسر كوتين بارين ليمنسا هنچن بياكي فقير بون كسابتي أوشن قنجلس أو سفيني يابو لبيش شوا لبيش من وكان وراءهم يعني أمامهم ابن عباس فان بيت يعني أمامهم لبيش إيمي كوا بروين حاكمي باشاكي ظالم لو ياهبو هر سفيني كي بدل بوايا أي بربو خوي بغصب بويا من او دارم هلكن بوي كوا تماشاي كات كبزاني معي بداره وازي لبيريت كبشينا اولا ودعي شاشيكين فرمي يا سبحان الله فرمي يا اخواي قورا اما يبو من كشف كردوا تو نازاني اما يكيان دوامينيان او غلامي كوا كشتم او غلاما لعلمي اخوايا كافر درسو لعلمي إخوة كافر درشو بيدين درشو باوكو دايكشي مسلمان خواي قورا فرميت من بوي كوا باوكي دايكي توش إلاشي نكم توش عذاب نكم بوي أموا أوام كشت لدوائي أخواي قورا جل جلال منالي ترين داتي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة يما إنسانكي شاكتر من دا بيان منالكي باشترو شاكتر من بيان أدا بو اوي كوا امنالا نبيت اوي كوا فنا اقرم بخواي قورا او باوكو دايك ايمان دارا عذاب بدات مسلماناني بريس وقتا كمان نما لدرجي داهاتو بحول قوتي خواي قورا ان شاء الله تعالى قصي ام سيدنا خضر بباكي بشاشي تواوكين واحتمالا وفاتي موساش بيت سري تواوكين واوكاته بردوام دبين لسر قصي بني اسرائيل بابزانين دواي وفاتي موساش شي زعيم يكديت قيادي ام شعب اكاد وكوتاي أم شعبة شوانشوني ديد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين، حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آمين. لخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا درجه باسكدني جانامي او خوشي وسسلو رماندا لدرس رابردوا بس ما كرك شلون پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام لدوای تقسیم کردنی جیشه که لدوروبری بابلوین درگای داغلبونی مکه پیغمبری خو علیه صلات و سلام قیاده بشی خوار و بابلوین جیشه که دا بشی راسی جیشه که دا بخالید کری ولید و رضای اللہی لی بفرمانی پیکر فرموی لبشی خوار و مکه داغلبا و هر و موعید اجدانی که لشوکو ببنو همو جیشه کن خالد کوری ولید رضای الله علیه السلام بیت که داخل ابد ل بشی خواروی مکه قریش وکو بابلین کوتا پلقاجی کوتای مردن کوتای تسلیمون بشک ل قاد عسکری کانین کومالق ل خلشی کو اکنو ل قریش و له ذیل لو بشی ک خالد کوری ولید داخل بیت تا وکو ببنا بربستو مقاومه بكن ورقريب كن لا هاتنا ناوي سواقي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم امسي قائده امسي سركرديه عسكرين وخلشيشي بناو بانغن سهيلي كوري عمر مشهوره باس ما كردو بيشتر اكريمي كوري ابي جهل كوري ابو جهل وشكل بالوانا كاني قريش وهروا صفاني كوري اميه صفاني كوري أمياش كأويش بهماشي ويش كلا قادة عسكرية كان أمسي أنا أو خلقانكو كانوا نسبتي كيزورتا أو كوبين بربولي أفاوي سبايا بقرن وبتايبتش لو منطقي ودائنيشن كخالد كوري وليد رضا الله إلى سربي داغلا بيت هل بتديار أمسي أنا هرسيشيان وكوباس ما كردو عقيمي كوري بجهل أو يكا بيغنبري خواه خيواني هدركات واتخيواني حلالكات ودوائي أقارتواني أبيته قائد عظيمي كيشك لقائد عسكري جوركاني خدمة بإسلام كردوه. فعشان سهيل كور عمرش بها ماشي ومسلمان أبي اللواني كبيغمبري خوا ماي لداتي ودبيته مسلمان وباس ما كردوه. صفواني كور أمية بدوي أم حادثة كتيجش كان رأكات. رأكات بوي كبتشيد لري بحر ودرباس بيته منطقي مكة وهمي بزيه بهالد. يشي لا مزاكاني كناوي عميري كور وهبة. ماي مالك رحمه الله فرمينا يوهب كري عميرة كيشان لنا وكيدا زور بزوري اهل السيرة فرمينا عميري كري وهبة ديت خزمتي بيغنبر يخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله صفاني كري أميه شكل لقادة ولا ناو دار وخانة دانا كاني قريش يستادر راي كردو لترسا وهلاتوا بتمايا للري بحر وبروات ويقينا تياسيت يا رسول الله أماني بدل باب قرتواني پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله فرمی برو بانج کروانی امانی دمه کنه کوجم افرم به لزی پیغمبر خو من اینه کوم اوید بو یک ثقب کات متمانب کا کتو امانه داومته و امانه داوته شته کوم بل تا بکما نشانه لسرویکا اما پیغمبر خو نردمتی و اعلان یو کدو کتو امینی تو سلامتی تو پارز لاویت بدون روایتات و هنده گفرم پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله او جلیانی کز جلی جه شکل عسکری کی بوله بری کردبو افرمی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله دایه فرموی بیبا هند شکی مای مالیګه فرمید عمامه کی چکه پیغمبر خو کدا غلی مکه بو بابلین زری کی بس سره بو و هر و دواتر عمامه شی رشی بستو عمامه شی رشی بسو پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله افرموید او عمامه پی دانار بو یک نشانه به پیک و عمامه پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله اون عبدتی که اگا ده فرمی کچوم گشتو منطقی ک رای کردبو گشتو بو جده لبيني مكة كلام كودر أسيج كيش تبغى جدة بتبابه اليوم بكشتير راب كودر باز بيت هوارم ليك الوتم رامك في غنبر إخوان أردومي صلى الله عليه وسلم وأمان يومته فرمي دسي كلي برس كتبوتي ما يبلامه
دوای جارش که تکرارم کردوانی تم دل نیابه پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم پیوش حلیم او هاکوت موصف کردنی و امانی یومته چو زانم امانی داومته پیش جلکانی پی دایه اما مکی یا دسیوت می پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم کله گل خو ایهنته بولی رسول الله صلی الله علیه و سلم کدیته او مباشرة هوارك هذا لا يدعي في محمد أم في أو ادعاء كذا لا تقول تو أمان الدومة تواي فرمي أمان ما بيتتي سلامتي تكذب سلنا بلا مرة بباب مسلمانش يا رسول الله يا محمد داود ليكم مولتي دو مانك بدري مولتي دو مانك انجاب إعلان إسلام بني خومكم في غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي شوار مان بوتو أوش تشي غريب على سيري لجنگی حنینه که اتین سری لدوی ام حادثی فتح مکه صفوان کری امیه بجداره لگر پیغمبری خواه و نجبوت مسلمان تاو دقی نبوت مسلمان و بجداری جکا لجنگ که لخزمت کنی پیغمبری خواه علیه صلات و سلام ام سیانه که بم سپایه و هاتون ریگری لخالدی کری ولید کن خالدی کری ولید رضای الله لسر بید بردین بردمیو داوا اکن داوان لی اکات که ریگر نگرن اوانیش بابلین شمشیر رائک یشن دور او دور و اکوت نتیر باران کردنی هیزکی خالدی کوری ولید رضای الله لسر بید خالدی کوری ولیدیش امریکات بوی که برنگاری بنو بدن بسری آنه سوک قتل عامش انتیا اکات چون که اوی که هاتو لسیره بیست لقریج کجی لگلت شوار لهو ذیل رایو آنه نتا اکو ناو مکه ابو سفیان که بینیت هش رأى كان وتيك شكاون وسباقي خالد بدوايا نويا هوارك على خوت أن كان بمعلق أنا بيعمر ماني داو بهركسك بشتى معلق ودرجة كذا بخات دواي ببلا خوي جينتو بيعمري خواص الله عليه وسلم أبو سفيان فالمي يا رسول الله قريش ما حفبو لمودو قريش نما ما حفبو كسي نهش خالد فرمي شون فرمي والله عددك يزوري اللي يكشون بيعمري خوا علي صلى الله عليه وسلم جواب نيرت خالد كوري وليد رضي الله عنه لسر بديت خدمتي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغنبري خوا فرمي خالد بواس كل من متكسنا كوجيت وهيش تيغنكيت وبقر ولا متشاوريك ولا تحدث شيئا هيش ترون ده هتا دي تو لفلان شونا ديمو بولات فرمي يا رسول الله رقام بيغرتي نكوت نتير باراس دي باران كردو مانو اوان برياري عند اشر عند سبيكر افرمي بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام فرمي اويك الله تقديري كردو خيره دواتر أماني كجارش كشي دانواني أما تنها مقاوميك كقريش كردي بيتي لشوينك شا مقاومة كردو كل سيرا بي خندمي بيوتي منطقية تقريبا بين يكدو شيوة لبشي خوار وي مكة تاك مقاوميك كبرنقاري زحفو ليافاو لياشاو سباي مسلمانان بيت كورقور داد أغلي مكة بون دوكز لسباكي خالدي كوري وليد بعام بجيشكي بيغنبري خو علي صلاة والسلام دوكز لسباكي دوكز لسواركاني خالدي ويكرا خالدي كولي وردابون شهيد بون اوانش افرمون هردوشيان راستي رقكان ليت يكتشوبو لكاتي داغلبونا لشركات جنگكيا بلاك روشتوبون هلبتا كوتونة تدس كمينيشي قريش كومالا قلشي قريش هو شهيد يان كردون اشيان كرزي كري جابري فهرية اشيان حبيشي كري اشعري خزاعي ابدو صحابيا لا سباقي خالدي كري وليد ابن ابدوانا شهيد بون باشان پیغمبري خو علي صلوات والسلام بتواوي با جار ادات كه به هيچ شي يك چك بكار هنان رگه پيدراونيه درگاه د هل بكار هنان چك منعكات الا مسافه شي كم اهيلته واني بو خزاعه تا وكتولي خوان لبني بكر بس يعني او يكبونه ته سبب هل وشان نوي صلح كش بو اواني كه لخزاعه كشتبو بيان كوج نواني او اشتاكي لبينني وروتا عصر پیغمبري خو علي والسلام والله جدان بقرن بقاتل كانيان وطولي خوان بسينوا لدواء عصر بيغنبري خو علي صلاة والسلام او درقائش كش داخس بهش شويش هش كسيك قتال نكاتو جنگ نكات سباكي بيغنبري خو علي صلاة والسلام كالهر چوار دوره وردور دا غلبون قيشتنا خيف خلق الله خيف خوي خيف يناو لبيني ميناو مكايا لبيني ميناو مكايا او شوانش كمزقوتي ميناي مشهورة كيسا بيغل مزقوتي خيف كالميناي خلق جيت ايونيو جيتياكات پیغمبری خو علی صلی الله علیه و سلم امر بجی شکاک ده فرمی آلو شونه ده کد هموتان کو ببنوانه کدا غلی مکه بوین همو بالی کو بتو بو یک جار جارش کپچینو ناو مکه برو مسجد برو مسجد کی پیغمبری خو مسجدتی باب المسجد حرام خیف شوی بو چی پیغمبری خو فرمید آلو کو ببنو فرمی او شونی
اگر فتح مکه بو منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر او شوانه ككاتي خوي قريش تيايدا كوبونو اجتماع ينكرت ركوت اللسر اويك حصارك ابلوقيشي ابوري بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام لكم شو كوتواني بيغنبري خو ابدا معاهده يكو هاو بمانيش امور كرت ككس نهي شان لي بكره نهي شان بي بفروشي نهي جور معامله شان لقلاب كرت وليو بريار يندا محاصره يندانو بابلين جمارو يندان لناو الشيوي ابي طالبه كلو بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام مهاولاني بيغنبري خو توشي نارحتيش قرزبو افرون پیغمبر خو علی السلام بریاری ده اهل ویا جه شقیق کوکاتو علاقه شان لویا چقان وک شکرک بر الله سبحانه و تعالی لدوای او حالته ول شو مسلمانان هاتونه تشوی او جه گای کتی ده شوینی مؤامره او شوینی حساب سن سر پیغمبر خو ابو کلوی ده نا مکان هل واسبه مکو هند یگلا فیا گورکان قریش لدواتر ده کتین بو مسلمانان هات آماده بون ک قبولی انک او نارحتی روبدات وهات المعاهدة كان هو شاندو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام حكمته يكفر مئة ليادة باسو باكو كوبيتواني يكام قزك جيش تخيف لجيش مسلمان زبيري كل عوام برزاء الله إلى سربيتك علاقي بيغنبري خو اتشاقان بخو يسباكي وانيو باشانيش شوانيشي حوانوي بو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دروس كرت انجا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوي وردور دليو هات داخلي مكبو لبشي سروي مكة أمجارة بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام هاته ناوان بخويو بسباكي يواني مهاجرين وأنصار لبردسي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خوية لسربي أروشتن وهروها خيالو سوار شاكا كانو كتيبي خضراء بدوري بيغنبري خو عندابو عليه الصلاة والسلام بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام روجي بستي رمضان داخلي ناو مكبو أو مكي كماوي هجدة صالة محاربة بيغنبر إخواتك عليه الصلاة والسلام يو بيخانا برشاوه تنبي بيغنبر إخوات داغلي مكبو بيه چي ديو هر چي رابردوي چكش بيغنبر إخوات منالينا ومكبو لمكا لدائق بو لمكا قوربو لمكا بوتا بيغنبر شويني وحيكي شويني دابزيني أو شويني تيادة عزيديان داو لشوية دانشتوا لشوية عمارو بابلين عمالي كور ياسرو سميو امانتي ادا تعذيب دراون امان حسابك ام جيش همي اما بينيت تي براتو بناو غزير ومنطقه كان ناو مكا يكيك الذكريات او رداونيك بسر مسلمان دهاتو سبايك هيزي شيبيا 10000 تشكدار 10000 شمشير بدست انا حسابك ام جيش همي اما بينيت تي براتو بناو غزير ومنطقه كان ناو مكا يكيك الذكريات او رداونيك بسر مسلمان دهاتو سبايك

سر پشتی وشتکا سجده به سجده و سجده بو الله اباتو سوره فتحه توینت بدنگی برس و تکرار یکاتو انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا يكيك اتكاني سوره فتحه كونتوها شيء لقلا يا لسر وشركا لبشتي خوي وديناوا روايات رواياتها افرمون دو كذب ايش يعني اسامه كوري زيد رضي الله الى سربيت اسامه كوري زيد نلا اكابر قريش نلا جوركانش اسامه كوري زيد كوري متبناش بيغنبري خويا كزيد باوشي زيد كوري حارثه لجنجي بيشود على جنجي مؤتى شهيد يا كم كذب كرايكي بيبو وشهيد واسامه اوك بيغنبري خويا خوشي وستو خوشي باوكيش رضي الله الى سربيت كسيش كي قال خويا انا بردو بيغنبري خويا اسامه سو اشتراكي خويا كسيك لاي امان كوري متبنايك لا قريش كوري كسيك هل بخيو كراو بيغنبري خويا تبنايك دو هالي كدو كوري او بيغنبري خويا وخات سر واشتراكي خويا وسيدا وتسر واشتراك شاكرا لله بوي وكو فاتحك تسليما با الله نقلد برزيك متكبرك حتى فرمون ريشي مبارشي ديدا لسر بشتي ولاخكي لسر بشتي واشتراك كاتك شوبو سجدواني بو الله سبحانه وتعالى لبرو فتحي بيغنبري خوا فتحي اي مليش يغنية اي بيغنبريك نهاتو دنيا بدا بسريكات ديت خلقي رزقاركات دربازيانكات افريب بمشي وي بيغنبري خوا عليه الصلاة والسلام داغلبو باشان پیغمبری خو علی صلوات و سلام دیت ناو مکه وو هنده گفرمون لای دا ولا مالک لا عالم مکه مالش امهانی کی ابی طالب که خوش کی علی کو ابی طالب کات افرمون لای دا پیغمبری خو علی صلوات و سلام اوش کردو به خو یو فاطمه کی ستری کردو پاشان جزنی شتو هج رکعت نیو شکا پیغمبری خو علی صلوات و سلام دودو كاتي دا غلبونا او كاتي تقريبا كاتي ششتنغا واني بيغنبري خو علي صلوات والسلام هجر كعد نيو شكات ام هاني افرميت او نيجي بيغنبري خو علي صلوات والسلام نم بينيو بيشر قد كردي بيتي دواتريش قد نم بينيو بيكات بو يزورك العلماء افرمون ام بيوتي صلاه فتح او نيجي كنوتي اجوينك فتح كلا فاتحه كان شكرا لله اشنا سجدو بو يونيو شكان دور كعد هجر كعد نيو شكات بيغنبري خو علي صلوات والسلام هاد بو امس نيزورك لا صحابه كان بيغنبري خوا كردويان سعدي كوري ابي وقاص كاتك مدائن رزقالك وفارس دربدركات والراوي انيت ايران راوني لنا العراق وفارس راو انيت لمدائن لنا ايواني كسرى لنا خانكي كسرى سعدي كوري ابي وقاص من جاكت وهروا بردون صحابي بيغنبري خوا عليه الصلاه والسلام كفتح شوين شان كردوي من جان كردو لو شويناك ام هاني لبيا ديت افرميت يا رسول الله علي برام علي برام شو شوار برامون طبعا علي كري أبي طالب وطالب كري أبي طالب وعقيل كري أبي طالب وجعفر كري أبي طالب كطالبيان بمشركي لدو شري بدر كجراوة جعفر لجنجي بيشودا شهيد بو عقيل كري أبي طالب هالتائسة كافر بو إسلامتي مديك زور تأخير بو تا فتحي مكة شر باورين هنا هل ما وتو عليه افرمي يا رسول الله كسكي خزمي ميردكم راي كردوا علي راويناوا وبريالي داوا بكوجي لكاتك بين ايجارم كردوا من بنام داوا پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمي اجرنا ما اجرت يا ام هاني هر كسك تو بنا دابتي مش بنام ناوا كسبني بكوجي لبرو هر ايمان دارك بناي كسشي دا فرقني لبينو افرتك يا بيو كيدات با شريك شويني كوت بي علي كره بطالب رضي الله الى سلمت پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام اماني جداب اوانا ورد ورد پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم اجولت با جیشکی و بدوای اوه داخلی مزگوتی حرام بن با الله اکبر و بلا اله الا الله و لکان با دوری دا داخل بن ناو مزگوتیش پر لو قریش و مشرکانی که اوی نشو بیت مالی خوی و نشو بیت مالکه ابو سفیان و زورینان هاتون لناو مزگوتکه امونتوانه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه طوافك بدوري كعبة بلان بدوري كعبة 360 بتيتيابو
سيصد وشاصد

بت لدور بري وداخلي كعباس سياسات وشخص بتيتيابو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام تيركي بدستو يا كوانكي بدستو يا يكيك الرواد بلاي داو بالش يامبي ونيتو فرمي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق وأن داب عرزا وقل جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد في غنبري خو عليه الصلاة والسلام قال أما آياتانا وردور دا همو بتكانش كينت لدوية طواف كردن بدوري كعبايا وشكاندني بتكان دا كيتر كوتاي بزمني بتبرستيو جهالتو عقليتي خلشي كفي وابو انبت انا خلق رزقاركات تا يستاكزني يردسي بو بريت هربوية بتكان شبت جس جستي يكان جبت معنوي يكان خلق لخو يكات بتو زلي يكات الله سبحانه وتعالى فرمي إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين او بتاريك ابرستين وتوقين رنو خلق ليان توقيو هي جنين خلق وايلي كردو شيطان وايلي كردو هيبتي داونتي لا خلق وازان كتوقين ر جناتشين اگر برد اگر دار اگر تخته اگر هرشيك او هم قيمتك ياتي خو اگر انساني كي شبوته بتو ابرستيت خو ام انسانه هر خلق كردو ياتي وببت اجنا هو انسان كانو كي يكدي ضعفيان بسراده خويان دي نخوجا كون مردنيا بسراده اثر شي اندامه تو بس شي اندامه بم جوار پیغمبری خو علی صلوات و سلام ناو مزگوت ناو مسجدی بابلین حرام لبتکان پاکاتو انو کوتایبه بتکان هینن پیغمبری خو علی صلوات و سلام ایو داخلی کعبه بیت داوا کاد لا عثمان کری طلحه ک سادنی کعبه بون او انا بم ککلیل بدستکان کعبه بون هرب ميرات بوان ما وتواليه قصي كبابيره قولي انا ك كره قولك عبد الدار ولا وان عبد مناف كبيغنبري فاصل لو رسول الله كيتكواروانه لو انا وانا توزيع كرا وك خصبتي كعبه مال شلون بكيت بشي عبد المطلب وامانه سقايه وخدمه كردني حاجه كان يبركوتو بشي عثمان كري طلحه لباو بابيلان انا و كليل بدستي كعبب امانتي باراستني كليل كعبب دس اوانا ابو طبعا عثماني كري طلحه اقل بيرتام بيته وانا بيرتام خمول لقل خالدي كري وليد وعمري كري عاصر رزاي الله الى السربيت اشن ابن مسلمان وتسليم ببيغمبري عليه الصلاه والسلام بلام ام بياوا عثمان هندق للروايات سيرها تو افرمن كاتك بيغمبري عليه الصلاه والسلام لبدايه دعويا لروجك لروجك انا كايخوي كابنا وكعبيا عثمان ناهيلي رجل يجري. بيغنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرم. بيقولوا تروجك رنج روجك بيت كي لك بدز منه بيت. بمية بيم بشي بيدمه. عثمان الله بيم ودوتم مقر أو روجا قريش هنما بأثريان. فرمينا أو روجا قريش كرامته عزتي خو عندس كوتو. ليه قرر أقصيلا تاريخها ما وتواني. كبيغنبري خو أكدوتي. كجوابنا له عثمان ده فرمي عثمان بشكل اللي كان أبو بينه أيوة شيء لدايشي ورقيت كي لكن لدايشيتي بدو مرحلة لي أسين جالي كم قبولنا كجالي دوهم لا شيء عندك ساكت بيني أنا وأنا كي لكن لي أسين تد تسليم ببيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام بيغمبري خواك كعبة كاتو وأنا ناس يتجور بو شو كعبة وكتشون دروي كعبة برا لبت ناوي كعبش برا لمبابتانا سدي وركاني كعبهم يكراوا بالرسم رسم إبراهيم عليه السلام رسم إسماعيل عليه السلام ورسم مريم لسدي وركاني كعبه دروسيان كردولناو إتر أم سورة شون ما وتواني شون وتراوا إبراهيم بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام زانك أم إبراهيم وشان إسماعيل رسم يدروس كردوكا يستقسمون بالأزلام استقسام بأزلام أويا عرب قريش لا لبردمي ديو درجاي كعبيا شتي شدان ابو كوملك داري انت يكردبو دار كان وكو تيرو بشقوا ابو بليو نخير تيابو هر كسي بشو اشتي شي غوري بكر دا زور جهر اشون دس يان بيا كر شي بو در شو او اكرا او بيوكر استقسام بالازلام رسم شي اندروس كدو ك ابراهيم عليه السلام عيني اجا كبيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمى قاتلهم الله والله نا اسماعيل نا ابراهيم ام كاراني ان كردو بوي في غنبري خوانا شي تجوره داول عمر يكون خطابك رضي الله الى سبب فلم تشور جوره وانا وهرشي معالم رسمكان بشي ولا ما يلا
عمر كل خطاب رضي الله عنه سلبي أشيت أجور واني أشيت أجور هرهمي أو يك بكرة باش يكاتو شن لي بباب كرتو واني بتشي دار رجلاو بتشي دروس كراو بتشي لديوارا كنقشة كيشراو أو عندك كبي بكرة باش يكاتو واني لدواي باكر نوي كعبة لم أثرنا أنجى في غنبر إخو علي صلاة وسلام أشيت أجوره بلامك أشيت أجوره تنها دو كز لقال سي كز لقال خويا أبا تجور أسامة كوري زيد بلال كل رباح لقال عثمان كوري طلحة يكسي كلا قلب يا غنبري كوانا شيد الجور عليه الصلاة والسلام دوانيان إيش يان أبد بوتادو نيكر دراو أفروشرا كبلالة إيش يان أسامة كيستاب أسمان كرت إيش يان عثمان كوري طلحة كساحبي كريلي كعبة بون تنها أمسيانا أبا تجوره درقاي كعبة داخاتو تيامينتو يا غنبري كوانا عليه الصلاة والسلام شيء كردو لنا وكعبيا بلال وأسامة أجرناه فلمن بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بهمونا وكعبيا سرايو الله أكبر يكرت لباش أوى لنا وكعبيا فرميت شش لسر شش بعدا مزراب وكعب لنا وأنا شش عمودي هبو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام دو عمود يعني خسلاش دو باي يعني خسلاش دسي شبيو بايشان لي دسر راسي وسي بايشان لبشتيه أبو لو يدان يجي كرت بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام لدواء أوي كرسول الله صلى الله عليه وسلم نيجاكي طوا وأكاد انجا ديت دروه لقل هاتنا دروي برق لها اولان اني بشنا جوره بوي لقل لدواي بيغنبري خويا كم كسب كخويا كان بجوره يا كم كسب كخويا كان بجوره عبد الله كرو عمر رضي الله عليه بيت عبد الله كرو عمر فربك خون كربنا وكعبه لدواي بيغنبري خويا عليه الصلاه والسلام بلال اساله باش ترجع كو ابو وتم بيغنبري خويا صلى الله عليه وسلم نيجي كي فرمي بالله وتم لا شو نيجي فرمي اله يعني نيجي تشوم لو شو نيكي بيغنبري خويا نيجي كي منجي نجم كست بدواي ودا وجب وجب صحابة شن لو شئني بيغنبري خوان يجي كذو أنا جنوجي أنا كذو وكو متابعيك اتباعك وبيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام تأكو شيء أكاد بها ماشي أو أنا جبيك باشان بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام ديت ودرواني ودز أقرب بهردو درجاكي هردو قفلكي درجاك عبواني ورؤكات خلق بيجويك مش مسر خطبكي بيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام يشد لو حادثاني كروي داوة لنا ولدواي قضي فتحي مكيا بوي بزانت شن دا درسي تيايا آفرتي شي مخزومي آلي ردايا لم هرجو مرجو راكو أمسرو أوسر دا دزيكات أجيري بدزيكو كأيهرن بو بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام آني واسطي بو بكن بلكو دسي نبريت شيب بيتواسطة أسامة كوري زيد فرمون كزنية جرأة كغيري أسامة كوري زيد شون كخو شيء يسيب يغنبري خواه لا لا هاتنا ناو مكا لس بشت خوي ودانا ولا شون ناو كعباء لقل خواه بردوية جورو لبر أو حالية بوي كأقر بيت واسطة يكوا بيغنبري خواه واسطة كي قبول بكات هاتن داوان كنت أنا ما أفرتن لق عائليش خاندان ودسية شي ليو شاوته ودسية شي كردوا عفو يبكا بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام ترأى بلا أسامة كوري زيد فرمون أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة لحدك لحدك كان الله يخليك واسطة أكيد أفرمون لدوائي دا لعيشايا وتاري دا وبيغنبري خو عليه الصلاة والسلام بويان بو خلقك فرميتي أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم أنهم إذا كان إذا سرق فيهم الضعيف شريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد هو خلشينا والله هي لك شوني وخلقاني بشهر أما بوا سبب أمتكانك افتياشوني أأمنا عدالتي وبشبش كردن وطبقية كرني خلق اگر بیتو خاندان و خاوند صلاتك و مسؤوليك و كار بدسك دزيب كرده عفيانه كرد تاوانش بكرده عفيانه كرد شاويان لي اپوشي اگر كسي عامي خلشو داما و رشوروتش دزيب كرده اقامو عليه الحد هر لنا و هر مجتمع يكا امسالي هل دا ايذان و بانقواشه بويكا و مجتمع ليك الواشي عدالتي ايدا نامينيت حتى ايوارتو هاواربكا ديني الله هاتو امانا نهيلت أثري أمانة نهيضت هر فتح مكة بيك بارش أمانة نهيضت ولنا مجتمع بشرية هر بو تاركان بيغن بريخ وهم إشكتنا لسر أو تاوكو أمتشي نايتي وطبقي ورقص برستي ونتوى برستي ونازان أمتشي وشي أمانة كبشرية زور بيها الوابوة هم طوائف كان هل لهندوس وهل لشيو خلق كان كدو بطبق طبق أوروبا بيش كرتو تا إساج نبلايا هر ماوة أما نبيل كان وشخوار نبيل كان ديني الله تو أمانة نهيضت خلق عزاد كاتو خلق كاتو قيمتي بشري وبجرته وانا شنازي بو ايما فتحي بيغنبري خو جهادي بيغنبري خو هول داني بيغنبري خو عليه الصلاه والسلام شك بس لو قيمه بو بشري قرته براني خو هر ام بو عمر يقول الخطاب يفرمي ام عزت ما باسلام ودسكو تدس ما لي اسلام ابو عزت نامني سرشور وذليل بيه
هر كاتك امتي اسلامي دس لو هدي بيغمر اخوها القرط صلى الله عليه وسلم كوت شون ام فكره او تصور ام بيل او بوتشون امانه هاتوا جوانيا كدو رازان دي انواني او حالاك استامتي توشي زليلي وسرشوري وتبعيته دواكوتين بيت بو بيغمر اخوها صلى الله عليه وسلم فرمي والله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يده والله فاطمه كشي محمد زي قدس حرف فاطمه ك خوش بيسترين كسي بيغمر اخوها صلى الله عليه وسلم اگر دزیب کرد دسی بر من عالم بسیاری بپرد. پیغمبری خو علی صلی الله و السلام کو ملک وتر آدات لازم نی وتر کانه یشیگ لوانه دیو خوانی نیمچه انقص یعنی کسی که با پیوته شبه عمد کسی کج دیا کیشیه مثلا به هوی عصای کو ک عادتا خلق ناکوجیت بلام کشتیتی پیغمبری خو علی صلی الله تجدید کاتو آن بوی کس خوان نرجیت أفرميت خوينا كي صد وشترى شليان أبي حمل يعني هبي وشترى كان يعني شليان سكبر بن أوز بن صد وشتر لو إيش إشكال لو تاركان يا ناهر شيء حلفه هاو بيمانتي جاهليته ثاراته تورس النوايا بيغنبلي خو علي صلى الله عليه وسلم هم يهلا وشينيته أنا إلا أوحي الفان النبي كسر خثيت مظلومه استملك راوي تدايا يعني لسر صلي الرحم وقزيش أخلاقي خلقه بوتواني برياليش داو باقياتي هر شي تحالف في كيف يا غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم هرهم يلا وشيني تواني باش يسهميان مكه اكات حرام راو كردنتي ايدا حرامه قتل قتالتي ايدا حرامه بلكو دار هالكردن ودار برين وترساندني حيوان واجر اش ايدا حرام افرمت الله حرامي كدو لبر او بهش يا جماعه اش تيانا كدت تنها عباس لكاتي وتاركي يا غنبري خو علي صلى الله عليه وسلم فرمي يا رسول الله تنها درختي اذخرنا بيتك لصنعات ما أنا بس أو بكاره يعني بو آجر كردنا وبو نازام شيء بيغنبري خو أستثنائي أكا كبس أو دهلي كان بو إيشي خوان إجنا هل كان دني دارو بردك دار كان إيشي نهي كا بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام شو فرمي الله حرامي كردو باشان بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام وتاربنا وبانك كي أدات كافرميت دس بيكاد بأ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده بما دس بيكات باشان بيغنبري خو علي صلاة والسلام رويان تيكات فرميت ألا كل مأثرة كانت في الجاهلية حرتشي ثارات تولص النويق هب إلى جاهلية دا كبيرشتر كرابيد تذكر وتدعى هرهمي إساء أمروي خمجر قاشو جيربيو لجاهلية دا قزي طول صندنوا قضية شرف وقيمة هو مثلا كسي كسي كشتوا لا عائلة كشتوا كجراوة كان أو يكليان كجراوة وكو شانازي أبيتيان أبمينتوني تا بياو كجكا كجنواني أقر بميراد يشتو يعني تواني يعني شان جيل مجالي تيان أبوا كراكي أقر أو كرينا كري كراكي أبيو زلامهر بكجنواني اگر زلامه پیاو کوچکه لناو قبیله کان ما بیت انجاهاتونه تخوار و ایلده ابلیام کوچینو و اما وکو مفاخر باسکراو وکو شانازی باسکراو یعنی یشک بولوانی که یتر بوده شتی عامی ناو خالقی چونکه کمالک عرفو کمالک بابته چند دناشی نیش بیاد که تک تعمیم بو بناو خالقی در رک داوکته یتر گوری نیه بیتش تی سیر یه بیتش تی غریب صفاتی ناشرین هر چند صفات کج ناشرین بیاد ورده ورده ورده ورده کلی بیاد بون بو با قصیه کل ناو کمالگاه بلاو بوانه إتلا ناقوم الجاء أوابه أصل، إش كان نوي زور كرسا، هروكو شون قومي لوط، كاري نابجيو أو كاري كيسابي يلا نهار رجز خوازي ونازان بشيء أمانة، وردو ودواي ليها تبو عيبة أوابو كخلق نيكات، عيبة أوابو كطاهر بيت كباق بيت، لبرو همو قيمة كين عشرين، مبادئ كين عشرين، أقل لنا مجتمع زو دسي نجيريت، وردو ورد لنا ناقوم الجاء بلاو بوانة، بجيل بجيل رشت أبيته أصل، أو كي كأصل كي ونبل داخل شيء. پیغمبر خو علی صلوات و سلام یکم شت کنه هلت اویا افرمت الا او نبت که هر چی میراتی که ما و تو هیچ چی نامنه تنها سدنی کعبه نبت لگل سقایه او که ما و تو انی با اوانا خدمتکاری مزگوت اوانا لقریش و ما و تو خوب منته او شانو خوب ما بتو پاشن یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم عبیه الجاهلیه هو خلشينا الله سبحانه وتعالى تكبر ولود برزيل جاهليه جاهليه لا بردن لسلا بردن ك
كز لكز قولة ترنية خوب زلزانين ومطبقات وشو شو مانا الله سبحانه وتعالى لم دقيوة نيهشت فاشن فرموي أويك الله سبحانه وتعالى هم تاني لآدم دروس كردوا آدم إيش لقل دروس كردوا هم ما نيق أصل مانا يكسر مباشرة عدالتك ويكسانيك لناوك وملقاها في أغنبالي خواه عليه الصلاة والسلام يعلانيكات هم ما لآدم آدم إيش لقل فاشن أو آيات أخيون توا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قومية نتويتي بو يكتر ناسينا بو أون يقومك لقومي يشكبر أسر الله إخوة قيمتي قولة ترى أما أنا نايبكرت أصولي كوبونوي خلق لدوري شت أما مبادئنين في أغنبري أخوة عليه الصلاة والسلام هميان هلوشين تواني فاشن أفرميت كبروا شانازي كردن بابا وبا بيران واني لم دقيونيا همومان لآدمين خلقي دو باشن لدوان بدلني يان كسيشي خواناسي ديندار بياوشاك او برزة لاي الله برزة يان كسيكي فاجرو خرابو فاسد او السوكة للاي پروردگار كواتا موازين اقوارا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیورا كان بوشاشو خرابي او ايكا يسان لخواه نزيق بيتو کوریشیا نویشیا لشکر تو توانه باوکی شیب و باپیری شیب و نازام شی شیب و نما آماندم دقیق لقل فتحی مکه فتح بو بشریت کوتای به معنی بکبر دوام جاهدیه سل نوی هاتو توانو تکراری کرد تو توانه افرمیاد همومان لآدمین پاشان فرمی یا معشر قریش ما ترون آنی فاعل بکو پیتان واشی تعلیق بيدن جروا كاته وخلقا همي دسي دسا صنجيتي تق إشارتي بيت يب إشارت بيان كوشن تو وتيان والله هندشان هوايا كتان خير اللي يبيني تو كريميشي كري كريميت بخشن ديشي كري بخشن دي هر أما بو كبيشتر ساحر بو مجنون بو هندق نفسية ده تا قوة تشاشي نكات نازاني حق ببيني دبرو ديني الله كوي اكاتو تا دويني دربدر يانا كردو يانو ساحر ويانو شيتو ويانو دسيلي وشا ويانو شيا يسا كريميشي كوري كريميت پیغمبر اخو عليه الصلاة والسلام دعاي فتره اقوستان فرمي لا تثريب عليكم اليوم او قصيتا بيالام كا يوسف ببراكانيوت كفر بالله تثريب عليكم اليوم أنتم الآن طلقاء لم دقيوا هموت عن أزاد يكبرش خلقهم يأقشيتوا آنيا كوتاعي بيديد با ترسو بيمو لرزو أمان أكيوتو ناو شاري مكة أما كوتاعي با تائرة بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كوتاعي با وتاركة إهنت لدواي أمدا تشيرو أداد لو البتني بيعت ناو بي أكان شير ودات شي أبيب مسلمان و شي آمادنية لو دو أوجد هربي بمسلمان تا هندك سريكا كرودات وغين جنجي حنين إن شاء الله لدرس كان دهاتو أشينا وخزمتي بيغم بريخ وخزمتها والله كان خزمتي أرود أولا داو كام لخواي قرب رحمة ورحمة بيبكات إيمان ما سلامت كات وعاقبة خير من كات يا ربي مجلس ما نزيكتو لمجلسي بيغم بريخ وصلى الله عليه وسلم يا ربي لقل الله الله ليكو ما كيتو لو انها كانوا كما قلت كان مخوش بي لأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد بريان وخشكاني بريزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سباس وستعيش الله سبحانه وتعالى كم كوالا خزمتي بريز وخوش شويستا لباسي كتل لباسا كان يشركا في خشاد أبينو لواني رابردو أبرا وخشكا بريزا كان باسي سوين خواردن ما انكر كوتمان آية كويتا جوري كام جوري شركيانوا وباشان هاتي نسر ويكي بزانين آية اگر كسي بلي اگر خواه فلانه که زویستیان لیبه لکم جوری ها باش بریاردانه لشکی گوره حسایی باکه یا لشکی چو حسایی باکه دیاره ببیه گمان وکو زانه رحمتی خواه سی اماجی پیدن اگر کسی بله اگر خواه فلانه که زویستیان لیبه دیسان امش جوره که لجوره کانی ها باش بریاردانه بچوک قتیلی کچی صفی خواه لی رازی بیه فرمه که برای که جولکات لی پیغمری خواه علی صلاة و سامتی یه و هاو باش بخواه گوره بریاردان اگر خواه تو بتانه بی. واجلن سويم لي بكعبة جا في غمري خواه صلى الله عليه وسلم فرماني بمسلمان انكر كلاود واولن سويم لي بفروردگاري كعبة وبجلن اگر خواهي فروردگار بيوه پاشان توبته ثم شئت اما زور گرنگ اموش وطانه كي يمالن لبر خواه تو اما زور خطره اما شركي بچو كان تاواني گوره گوره تبراو خوش كبره سفانم فيويست ام جور شرك شاروانا لناو خو مانا دور خينو بوميلي خواهي فروردگار هر وها لفرموديك ابن عباس قال اخوي باوكي رازي بيفرمي كي ايوب في غمري اخوي صلى الله عليه وسلم اويك اخوي توبتانا والعياذ بالله لا في غمري اخوي صلى الله عليه وسلم فرمي اجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده اي من كردوت هاوتاي اخوي پروردگار بلكو تنها اويك اخوي پروردگار ويستي لسره ها چن بجواني هلا كان راستكاتو برا خوش كباشا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم توشك اخو بشوين كوتي او زاني پیوست باوشی وازه هنگامی که او دعوان لیه که هر ولی فرموده که حذیفه کوی یمان رضا و رحمتی الله علیه سر بیفرمی بیغمری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم لا تقولوا ما شاء الله و شاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان ملن اویک خواه فلان کز ویستیان لسر بی ملکو بلن اویک خواه پروردگار بیوید پاشان فلان کز بیوید او باوشی وازه لفظ و تکان من راس کنیم جا هنده جار هنده لبراو خوشکانی مرد زلی والای ما مصر خواهیم جا او خصی هرمه بس بان اوه نه ما بسد اوه پیوس لفظکش راس کنیتو باوکو سردمی پیش نحمال لینه یکم پیاو چاکانه کتیم سالکه یا ما دروس کنیم یعنی که ما دروس کردن یکم جاو تیان بس بوی که لیاد من نچی دوی او نوی مرد نوی دواترات لیا عبادتیان که تیان یاد عبادت من کرده لای اوان باشتر چاکی کن دوی اوانش که مردن جوان زنی پرستویان دست یعنی که بشاریخ همیش وای لیدی نوه لدوه نوه اگر وریانه بین بشوازه که خراب وریانه بین تواته اگر کسی کش بلای اگر خواه فلان کس نبوایا او او او مسرها او جوری کتل لشیرکی شعره او براست لشیرکی بچوکی شعره او ابن عباس قال اخوی باوکی رازی بیر لتفسیری انفر ما یشتی خواهی فرگاک افره فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون افرمه الاندادو هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتى اللصوص وقول الرجل صاحبي ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به الشرك اما زور قرنك لجياني امره يما يبراسي خلق زور بها يعني براو خشك باشا كامل افما الشرك هاو تادانان كلا دنجي بيمير ولي رش لسر بردك رشي لوس لتاريك الشويك شعر ونعديات نبينا في الشيخ ايش اوه كبلي سوين بخوا وبجياني تو اي فلان كسل عيازو بالله وبجياني مني وبلي اگر صدقي ام نبوا يعود ذات السرمان يعني شي اما لشوينيكا دمالي ليا قركيك يكي كان صدقي فاسوانيكا نوكي تر فاسوانيكا دز ديت السريان نو مالك يكا صدق وكو اسباب لبردم يانانيا شي رودا ادز لي اشياء تاني بس او مالك صدقي لبردم يانيا يكو السببيت دز ناشي تسري اگر تو بلي ليا اگر او صدق نبوايا ودزناها تسليا إن أوانش مالقيان طالعنا كلا أو الشريك المخوى خلال الدعوة
يعني جي ما باش خو صدق لي انا بو بلا وكو اسباب يك لي ياب هو كار يك لي ياب الله ما لك يفارستو وكو اصل صدق هو كار يك يقدر خوي لي خوتو شي بو يا جهلك يا مدافي شي بو كوات اسباب يك همي يعني هذا السونا كان ما الله بو عاود زكنا هات السلمها بلين مراوي سونا وقاس دنجي عندي كتسيك بيتا معلقه بيقول اوانو كو السبب يك ريديان كله بزكا هو كار يك وقتی کسی که به هورکی بله، اوی خواه تو ویستان نسر بید، پناه بخواهی گره. وقتی کسی که کبله، اگر خواه فلان کس نبوایه، فلان کسی تیم خبره خوش کبر ریسه کم. ابن عباس فرمی، لا تجعل فيها فلان. فلان کسی تیم خا. هذا كله بی شرک. اما همی شرک و آبجبر یادانی تویه، کبر امر با الله انجام میدی. ببی که با خوش دزد. ابی ام لفظانه راس کینو. هموش تكان بو الله قرني نوا أول شيء كله أبي ترقر أسبابك برا وخش كباش كان هل ولا تفسير آياتي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون عوني كوري عبد الله كوري عتبة رحمة إخوائي لبي أفرمي نقولي كذي نعمة كان إخوائي فرودجار أو يكسي بلي أجر فلانكز نبوايا أو رينا أدا وأجر فلانكز نبوايا أو أم دسناكم أنا بخوي جولان. أأمن نقولي لنعمة الله سبحانه وتعالى. أأميك كي تناو شركي بتوكي شعر وبيوك بخوب زعل. أجا فلان كزن بواي أو رينا أدا أجا فلان كزن بواي أو أم دسنا فها لرودا وكانا خطاي فلان كز واي كر أسباب فلان كز كواي كر دوا. أجر أو نبوايا دعمك رينا أدا. أجر أو سبب نبوايا دعمك رينا أدا. والله أزعلهم كي يسامق صانع كم هندي كسي على بابا ما تشي ولا كرسي كانوا بابا والله وأصله أبي مسلمان بيت وصر راس دقينا كبراس هذا فلان كز نبوايا أو مدزناك وبأخوة مردم نبرسا أنا بأخوة يجوا لهم الله يلبي شوية وكرسك كلا يشوهات وفي السماء رزقكم ما تعمل خالك يتبرأ وخش كبر إذا كاني من زوجة الخلقك بتشوميو بديو كفيوتي الطيارة كذانا بله ويك خلكي لناو كل دواري على بدو شومو شوم كردنو أي شوية كأنه خلكي الزور بعوا هذا ويسي روشني شو نيك عن هبي كسي ببرجمي يبرجم بكا وازين النار فنا ما خلنا سيونك بتيه بيك عبدو برجم أرواد يعني برجم خيال متيه ده لا يا زميل اگر یک پژمه خیلی تیانه بی که بدوان بی که بدوان بی که بدوان یک حقا بوی نایه کبرا خوب زور نیه یعنی اگر جور بانده ببینن شومیلیه کن وکوی که اگر قلب آسکی بسا مالاقی هتیه پاره خواه مالای خیلی خویا نبینه یاز بوده اگر کلاشیه لشوه بقو قینه بباشی نزانه علی بخواه شومه سر ابرخیره نگبت کلاشیه که قوقان دی واتا ملائکتی خواه بینی کملایکتی خواجوینه بشوابی یا بروجابی هیچ کیشی کینه سواسی خواکه کملایکتی خوا بلای مالکات اتی پریوا نصیف المدیر رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر یود دیجی زرانی دولری برسان او شیطانی بینیوا یسبلی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم شونکا دیار شیطان یتونسیکا ذکرک بشوروش بزرین دول حازیق میش میوان یانیه که شیطان بلای ناتیه پری بلا اگر کلاشی رکه ملائکتی خوا بینی سری امره اما نقبت یتوشی خلقیاتو شيطان عالم رجاني وهل تخلت يعني جمراتك أو ببيوك بخوم زاني ومكارك نفامين لوق مكاني بيش بيغمر غمري خواش أبو علي صلاة وسلام وتالي باريق ومقي في غمر مساوى الله سبحانه وتعالى فرمي إذا جاءتهم الحسن قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وانا اگر چاقی که انتوش بیانوت اما هی خوبانه ها ازایت یک و زیرک یک و لیهات یک و پردست کتن او کنه برای من ماشالله ماشالله اش نکه من با خوم عبقریم نم بابته بلا مگر توشی خرافه یک و بیانوت اما همی شمی بدی موسا و دارو دستقیتی فنا بخبر حاشا لغیو که غمر فایه برز علی صلی اللہ علیه وسلم الله اگادار ما نکاته الا انما طائرهم عند الله اگادار من كواسر تشاوي همو قزا وقدره كي خرابه للاي خواي فروردگار وين تا خير بيا شر بي ولكن اكثرهم لا يعلم الملام اوانا زور بيان نازعنا ملام خواي جور السبب دانا وبرو دا وقاما يسي الله
هل فرمي قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فرمي أو خلق بيبا ورب في غمركان خيالي نوت يما شومي بدي بأيو أبيني أجر وازنين أو بباران تعالى وتيوشي سزايكي بعزاد لان يما في غمركان شان صلاة والسلام خواهي سبيا نوتن شي إيو شومي قطع مخوت تعالى هوي سركشي بيبا وربون تعالى بوتا أسباني بوتا كشوم أعم قصيت أنا بل أوبو إيما خواهي جورمان يأخذ دعوما لكن الله بتنها برسنو شريكي بقرانا دا بلكو ايو خلقاني كي زيادة روض زابو يبرا خوش كبار زكانم لعيني في روز اسلاما بتندي قد غلم شم كدنا كراو او تا ابو رضا ورحمتي خواهي للسر بي افرم في غمري خواهي صلاة فرميتي لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا صفر مال انفلان كستوشي نخوشي كردم شوميو بديش مكان اكتوشي شومي مكان كاك ايو شومن شومیش مکن باو بالند دیگه و بسیار مال تانوانیشه تو. شومیش لمانگی سفر مکن. بلکه هر چی تان توش بیه او با قضا و قدری الله سبحانه و تعالی. هر چی که لو بینا بیه اسبابه. هر وقت فرموده که انس رضا و رحمتی خواهی لسر بیه فرمی. پیغمبری خواهی علی صلی الله علیه و سلم چی فرمو فرمیتی لا عدوى ولا طیرة و یعجبنی الفعل. قال و ما الفعل؟ قال کلمة طیبة. مال فلان کستوشی نخوشی کردم. وشومي بدي بهيش ومكان ومن نخشيت شاك ليدان مدلع وكي أن نخشيت شاك ليدان شيا فمي قسيكي شاك وكويك ببينين اشتي قرش بين تربيت بوي خواه كارد واسان تركات وعطا إنسان دائم متفائل به قرش بين به هر قمان يقول ديتا دي براو خوش كباشا كم الله سبحانه وتعالى فرمي أنا عند الظن عبدي به من لجي قماني او قمانه که عبده کم پیام باد جا قمانه که شال بیان خراب دیت دی. دوست رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمی گشبین بن. قمانی شال بنو خواه گر کاتم با آسانه که. هر آن فرمود که عقبی کری عامل خوای راز بیه فرمی باسی شومی کرده. لای پیغمبری خوای صلی الله علیه و سلم عیش فرمی احسنها الفعل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. أفرمي باشتني شومي أويك بو خير به نخشيت شغل دامي متفائل به إنسان قجبين به مخواي فرور الله وشومي خلاف رجيز مسلماني كباري بقدري خواه به ناجي رأيته جاء قديك يكتانشتي كبيني بدلي نبو وابل إخواي جيان شاكها تو يهني خلافش الله تو دي إيش حولو توانا يهني ببيتو عفوا خوييان شاك هتويني وخرافش هرتو لا يدي لسرمان ويج هورو توانايك نيا ببيتو هل ما فرمو دقي بن مسعود خوالي رازي بي فرمو بيغمالي خوالي صلى الله عليه وسلم فرمي الطيارة شرك ثلاثا ومنا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل شم كردن وبدي هاو بشبر ياردانا سيجا دوباري كدو بيغمالي خوالي صلى الله عليه وسلم بل زور بيبوريا بي براو خوش كبار رزقي وكسما ني خوت دليارونه دا بلان پاش پش بس مخواي پروردگار نامينه ها اگر دار تکات باب زاي براو خوش كبار رزقاني من اي هاو بس بر يادان يم سوق جوري تري هي بل زانه رحمتي خواي جوري انا سر بي هندي كاري تري شو مباسا كن كفيانو تشركي بچوك بلا ما گل انسان زور پشتي بي بس و بزانه زيار و قازاز دوايه او بیت شرکی گوره پناه بخوای پروگیا و کچاوزار به هموش شوکان و نشته نشرعی که خلقی کن جامعه دار دبا بزنین دور جار خلقی به بیوی که بزنه ایتر کچاوی لی اکری نترسی چاوکت یشتی گلواسی بله بوی چاوکت بدانو مروی که شین چاوی که دجالی یک چاوی شم باشا اون دی قناعتی با مروشینی های العیاز و قناعتی با اونی که خوابی پارزه وی سر شرکی گوری انجام داد نگم بات. تو پیوای به کسی اگر غیری خواز روزیانه پیاده کنه، العیاذ بالله. بس باور با خواه بس علی ایه عمل بالکو لایبری. و چی تقدیم؟ خطر نه کبرا و خوش کبار زخالی. شرکی بچوکت انجام داد و کاتی باور وابی اما اتفاق زیاد العیاذ بالله. و کم
عمر و هەڵواسی بەشتانەیە کە ترسی چاولێدانی لێکرد یان هەڵواسین دەستێک وێنەی چاوێکی تیاترا بێ یان تاکە پێڵاوێکە لەواسێ یان ناڵەکەرێک دوو لە ڕووی بەڕێستان یان هەر شتێکی تر بەو نیەتەوە هەڵبواسرێ بە خەتەرە بەڕاستی زەینەبی خێزانی عەبدوڵای کوری مەسعود ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ فەرمووی عەبدوڵڵا پاش ئەنجامدانی پێویستیەکی خۆی ئەگەر بگەڕایەتەوە بۆ ماڵ کاتێک گەشتەوە دەرگای ماڵ هەندێک کۆکە کۆکیەکرد و تفیە کرد نەوەکو لە کتوپراخ و بێتە ماڵەوە وەشتێ ببینێ بەدڵی نەبێ دا زەینە بوتی ڕۆژێکە گەڕای و کۆکە کۆکی کرد منیش پیرێک لە لابوو دوشتەی بۆوە کردم لە نەخۆشی سوربوونی پێست فەرمی خست لە ژێر تەختی نووسنەکەەوە داکاتە ژۆر تریشمان دانیشت و پەتێکی لە من لا بینی هەریۆم پەتە چییە تم پەتێکە نوشتیان پێداخل نەبوو فەرمی کردی پیای و بڕیەوە پاشان فەرمی بەڕاستی عەبدوڵڵا وەکە سوکاری عەبدوڵڵا بێنیازن لەمە و پێویستیان بە هەڵدش بڕیاگانی چونکە بیستم کە پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵام فەرمێتی ئیننە ڕوقا وەتەمائمە وەتیوەلەتە شرک بەڕاستی نوشتەی ناشەرعی و چاوەزار و ئەو شتەی کاکرێ بۆ خۆ خۆشەویستکردنی ئافر لای پیاو بۆ پێچەوانەکەشی هەمووی شرک و هەڵبەش بڕیادان بە خوای پەروەردگار ئەخر منیش پێم وت بۆ ئەمە چیەڵێ من چاو مەفڵی چومە لای فلانە جوولەکە نوشتەی بۆ ئەکردم چاکە بوویەوە پێویستی ئەمڵە عەبدوڵڵا فەرمیوە شەیتانە سبحان الله ئێستاش خەڵکیەکەی وڵا چومە لای فلانە شێخ ئەوم بۆ کای سەر چاکەمەوە تەوەکەل ئینسان بەچی بێ ئەو شتە بووی دێتە پێشەوە بەڵام تاقیکردنەوەی ئەڵای تیایە زانە بەوە قایمەیان بە ئەڵڵا سبحان وتعالی فەرمیوە شەیتانە لە دەستی خۆی وای پێ ئەکرد جا کاتێک ئەو نوشتەیە کرد وازیێنا تەنها بەس بۆ ئەو زیکر بخوێنی کە پێغەمەری خواری کرد صلی الله علیه وسلم ئەوەی پێخەنی ئیذهب البأس رب البأس ئیشفی ئەنت الشافی لا شیفان ئیلا شیفاوک شیفاء لا یغادر سەقما ئەی پەروەردگاری هەموو ناڕەحەتی ئەم ناڕەحەتیم لەسەر لابدە و چاکم کەرەوە بەڕاستی هەرتۆ شیفادەر و چاکەرەوەی هەموو نەخۆشێکی شیفا نییە مەگەر شیفای تۆ شیفایەکی وا هیچ نەخۆشێکی لێبەدەر نەبێ الله أكبر چەند جوانم دوعایانە چەند جوانی ئینسان کە لەسەر تەوحید دامەزیێ و تەوەکلی بە ئەڵڵا قایمە ئەم دوعایەکە خوا شیفای بۆ نێ هەروەها بوو بەشیری ئەنساری خوا لێ ڕازیە فەرمێ لەگەڵ پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵام دەرچوو لە هەندێک لە سەفەرەکانیە جا پێغەمەری خوا عەلەیهی سەڵام کەسێکی ناردووە کەوا فەرمێ لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت حربة من الوانقية كبوت شاو في سكرة وتمن حشتي ببرا إكاة مني مارو بزنفي وحشتي ومانجا تاني الإنسان زوز وريا ببرا وخشك باشا تاني هشتي ببيوستي الله ناتوا نزلرو قازان زوتي هلو فرمودي عقبي كوني عامر خوالي راز بي فرمي في غمري خوالي صلاة والسلام فرمي من علق التميمة فقد أشرك هر كسي تشاوزا هل بواسي لبر تشاو بي سي يو هل بشي بخوا بريار دعو دواتا تو خريكي شيت كيف رياي تو كري شون آبا مشتان أتواني خود نجاد دي فنا بخواي يور عدمي بمورويك بشاقي حيواني هلو سيوسا درقاك برايقوتي شاخی اسکی که آن واسیه سر مالمان هورا بروسکلی دا هر خریو مالکش مانی پیو سوتیه نپر آب خواهی ولن همه تو اینی مالکو به فرزه که بشه که زول سقی مالکی رو کندیم حد کردی با قلبود اثری شی نهش زور دیم برای خوش کبر از کار چون که عبدالله کری عکیم خالی راضی بیه فرمی پیغمبر خواست اصلا فرمی من تعلق شیء ویکی لیه هر کس یشتی البو واسه و پش بو بسته و خوای فرگاه دستی دیه برگاه ایداد دستی اوشته ناکه تو چی تلای شیخ یا لای مردوی اشته علی والا ایشه کمو او دایت دستی او قره بسر تاقی تکاتو خوی ایشه که اکا بلا مزاره تو چنه باور باوشته زور گرنگ برا خوشک باشا کانی من انسای مسلمان زیادر شار زابه لسر شرک لسر جورکانی شرک با امیدی خوای پرورگان با امیدی خوای پرورگان انشاءالله لدرسی دهاتوه خوای عرمتی مام ده دوباره پیناسه که شرکی گوره اکین و با کرته یک جورکان شرکی گوره و جورکان شرکی بچوک باس اکین و حتا انسان نسوان انشاءالله شارزا به لسری خوی بپارزه لسر جمع او فرتو فیلان شیطان که ریگه من بو خوش اکن که توشی شریق قرار دان مام کن دعوه کم لعالله سبحانه و تعالی عقیبت من بخیر گو تانی که و تو من حجه و دست من روش قیامت
نبيت حجة لسلمان وما لك كبنديك بوخوا صلحاوي يخوا فرس موحد بين دور بين لبنديك كشري بوخوا قران ده حتى القيدات واخوا يورت على سبيرم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برزان خوش ويستان إيمان داران السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوش حالم زاري شتريش ببرزان دا قوم وابا أميدي أوي كوا هر جارو ديما خزمتان فرمودي شي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رافدا كينوشيدا كينوا سودو استفادة لوغين لبوش يعني روجاني خوماندا چونکه او قصانه قصه پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم او فرمودانه که اماجه پیدا کن فرموده صحیحا یعنی پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم اموشگاری اصحابکانی خوی پی کردیا اموشگاری و قصانه پی کردو که لدوری دا کوبونه توا وی براستی او قصانش که لبو ایما نقل دا کریتن جگای اوی ایما بحاج گوری لبو دابنین ریزه چی گوری لبو دابنین چونکه قصه پیغمبر اخوان صلی الله علیه و سلم او رو لو فرموده که لسلسلة صحيحي الباني داهات يا حديثة صحيحة بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم صار مصطلح من لبوشي دكاتوا أو يعني بيغمان دلي إيمان دار ومسلمان ومجاهد ومهاجر أو زاروانا بيغمر صلى الله عليه وسلم قسيل يسر دكا بيغمان دفرمي ألا أخبركم بالمؤمنين جار آية خبرتان ندمي بإيمان داران إيمان دار شيء ده فرمين من أمينه الناس على أموالهم وأنفسهم ده طيب لي إيمان دارهم بله إيمان دار أو كسي كوا خلق لي أمينة لسه كبيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لنفسي خوي ولا مالكش نمالي دبي نخويني درش عزيتي ددي ازاری لسر زستی پیدا ناکه او ایمان داره خلق لید امین بی مالی لی نخون یعنی سبحان الله صفتی ایمان صفتی چی زور گوری برای زان بودوشتا بدستد دی خلق لید امین بی مالی ناخوی و خلق لید امین بی که ضربی لی ناده لو انسانا ده تمشا استا او کسانه که ایمان دار در نسون که پاره خلچان خواد مالا چی زوری خلچان که و تبردستی یک سر بردیا خواردیا او حق الناس خلق امين باللوي كمالد لكن دادني تزاني تسن مهمات هو زيقاي متماني خلق بي خلق ليت امين بي كوا خيني نارجي او ايمان داره ايمان دا شيتنا او دلي انسان مرسا و ايمان بطاعتي خوا زياد دكا بقناحي شو كم دكاتا لوی دبینی لرمزان خلق زور دین لبو مزگو تکان لوت که شیطان کم بس رای نوا خلق زور رو لمزگو تی دکا زنده خلقی داره دیلو ما و سبعه دب شیطان بس رای تو انسان گناهی دکا یهندی کسی خو پیز نکا شیطان پی بری شیطان هندی پیگو لی بیزار بو توا بسا وی پی بری وی پی نره هر دیکات ازا لو خوی بو یو من دیکا اوانی دیکش که دبست رو تو بینی خلقش یک زار زور رو لمزگو تی دکا دیت بند كواتا لوي برزانم ايمان واد ليدكا تساود لخيني خلق نبي عزيتي بدي خيني بريجي و ايمان واد ليدكا كواتا تساود لمالي خلق نبي مالي خلق نخوي او مصطلح الزارة و ايمان او زا والمسلم من سلم الناس من لسانه و يده باسي مسلمانا كا في غمر صلى الله عليه وسلم مسلمانش اوه كا مسلمانا سلامت بن لدستو لزماني لزماني بوي جون بختان درو قصي ناشرين او ان بران برنكات پیغمبر ده فرمي صلى الله عليه وسلم ان شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه خراب تنين كز او كسي خلق خوي لده پارسي لبروي زماني بيسه لبروي جوني زور ده ده خلق يهر خوي لراهينه على جون داني جون يده وقصي ناشرين ده كونا بني اولادك شوشي بفير ده بي قولة ده

0: مديدا و
1: لا غزوي احد هموتان ازانن حفتا صحابه الشهيدك لي وزورك اجل ايوي مسلمان موقعك بينيوا لجبل رمادين اخواره وصحابه كان شهيد ابنو داني مبارك في غمر صلى الله عليه وسلم اشكيو سري مبارك بريندار ابيو خن ببالايا ديت اخواره اوهم صحابه نازداره جويان ابر لوتيان ابرن دواي اوي كبي باوران واز اينو اقرينا وابو مكه خوي قول لك القران باسي انا كافر مي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم خوشيستان كاتيا كمشركين قرانا ولا ريوتيان باشا ايما خو اوان كوتايان بيها تبو بونا شي نجان مدينه شهر ابادهان كانوا اصل اساسا لبندركين صحابه تعزيبارن برايان شهيد بو كريان شهيد بو جنبو بياوكي اجيري رنقل تشوار نفر لعائليه كادو نفر يدر شوفيت بيغمر صلى الله عليه وسلم افرمي خوتان كوكن وبكونو دوايان بو اوي نلين يما نفسيا بزيوين كاتيك تو روي بو حج وعمره ازاني بو بالد رد اكي كاتيك قرانوا بو عمره كردن بي باوران وتيان مسلمانان توشي قريو نخوشي بونا بيغمر صلى الله عليه وسلم فرمي بالتان رودكن وسي شوطي اوليش ابي بهالور برون وكو نظامي عسكري بو اوي ليتان بترسن توك هيبت نما وكي حسابت بوكا تو لنا ونفسي خوت ابو الرخي كي حسابت بوكا اما انا بريندار والشهيد يعني وتعزيه بارن تو يا ساكا قريت كيف يضل هيك تعزيته يا ساكا منك كركم بمري بو باس يا وبكم كركم بمري كابرا تليفون بو كابل ما موسى نخوش يكي ورباتين كاكا من تعزيمي خون بفيا وزامو هم خلق دي بولام تخوا او راسا لكا تعزي كما فرسار مليك علي ورك يا شمية بخوا اي وش هم تانوان كي هي لكاتي تعزيو كي شي خوي وبريندار ونخوش ببروح سردان خلق بكا وكي شي خلق حل بكا انجا ورا خود ببستو بكا وردواي كافر كحفتايا لي الشهيد كردوا صحابة كان اكونوا كول انا كاتي كمشتكين بيسن هم سادر شونتو الان بخوا وزعي ترى قومية بس شوري بترسو اقرينو بو مكة بو يا خواي فرودقار فرمي الذين قال لهم الناس خلطي بيان اللي كاكا انت عما يسا منافقي سردمي ايما كوريا كاكا امريكا زور بقوت بو خواي روسيا زور بقوت او تا خواي اني داوة تقجيكا او تا خواي كاكا كالين محمدي مهدي ديو اسلام سركيو همو اسلام كيوتا عالم كيوتا جردس مسلمانان بلا مانو جراند اسم روسيا بدال امريكا وامريكا بدال روسيا والصين بدال اوان وبيت الشر يا مغانمين سالمين بقمان لو بينا درشين حرب من قيران ودامايو وقت يا غزاي مسلمانان دينا فيشو بجدي وما يعلم جنود ربك الا هو خويان بخويان لنا ودابراكم بس لسر يا ما شيء التزام باسلامه كمنو تو التزام مانيه الذين قال لهم الناس خلشي في انا ليتي ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خلشي هموي كوبوتو حلفي ناتو قرب سرت السويد وفنلندا اگر روسيا شيتي بيغري اتكاتا غلوز بفينز دقه حلف شيا حلف ناخوا كجيش تناخوشي نفسي نفسيه باخوا دنيا جو قيامه واي فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل هر مسلمانك كبي يلن كفر بقوت عليه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل كو اوقسي لنا ويميا كو اوقسي لنا ويميا كفر موبايلي دروس كردوا اي بو ما موبايل دروسكا من بباره يكرم نوتم هي يفروش مو موبايل يكرم شي علمي كيتيايا انترنت يدروس كرو بابو خوي قمر صناعي بنير من لقوارو ببلاش بكارين كره اول تو كوتويت نفسيا عزيزكم تو پوز با موبایلی بیا باور ریکا ولی ادی تو پوز با شتی کی بچو چی کافران ولی ادی ازانن شتی کی تر چون یما نفسیان کوتوین خلچی اوروپا دو خاطی یما کوتونا بو یما کوتوین لبروی وازمان لدین هاورد اوان کوتونا لبروی دینی شانی و ناشتو ان دینی راز بدوزنو سیر کن لسرد لسردمی روخانی خلافتی اسلامو لا 1907 وها تائسة هيج ظالم وطاغوت وناكز بتشيك نما لولاتي مسلمانان جيجيريانك حرب قذافينا رصنتوا حرب بشار أسدتوا حرب حافظ أسدتوا حرب علي عبد الله صالح توا حرب حكامة ظالم مكاني خليج وحرهم ويان كأفسد العبادة والبلاد هرشي نما كرديان يا استاذ عين لا تشي ترسن لكردستان 10,000 مسلمان شوته اوروبا لا نيجيريا كومالي روشتو اسا زاني خلطي اوروبا لاتيه ترسن لو اترسن لين 2065 مسلمانا ابن زورينا بو لبروي مسلمان كبشريعه ايشكا جنا هيني سيتشار من علي جوان اخاتوا خلطي اوروبا في يوسي برجنيه الرابو خوي بكيف خوي هر كسي كي لقلي اخي ومن علي جنا اخاتوا بو يفير بونا من علي يعني استعلن شيب كاين إن جهاتون حزبة روكان يندر أكن بو أوي مسلمان عزيدا ليري أيان كجن ليو عزيتي أنا دن أتنا جان مزقو تكان يان عزيتي مسلمان أنا دن بابزاني خواي فروادقار أو ديني كوال لم لا وخلق يان بو إيما دانا إيما عزيدا لو لا وخلق بمسالمي روشتو اللي يوبا بيت شكلي أترسن حقيش أنا بترسن لين كابرا هاتو تولاد جنسي من داو بي مال من داو بي ببرشاو ما نونيو جاكا جنكي نقابة كالولاتي خوي نيام نو أماني نيام عبادة بكا ها بزان أخوات شوان دينك خوي سر أخا بس لسر منو تو التزام من هبي لكاتيكا نكن راوي لكاتيكا سر نبراوي لكاتيكا خوتو مالو منالت أبي بو أو دشتو درو فساد أخيتوا أقر أشيكي لموبايلش بلاوي أكيتوا برو سيري تيك توك كبزات شيه برو سيري انستغرام كبزات شيه كسوكاري خوما نابينين لوي خلقي ولاتي خوما نابينين كتشو كركان من شيه أكن عزيزة كانم أو نفسية الرخاوية بو يخواي فروردقار بزيب إيميانايتو هر کاتیکش نفسیتی رو خواه من هلسان و خواهی پرورگر به زیبی من ندیتو.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكر كجب

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بيجوي لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جويتان لبانك بيجبو او تي دليت ايوش وابلين اندا صلاوات لسر من بدن تنك اوي صلاوات لسر من لبدات خواي قورة دجار صلاواتي لسر دداد انزا داوي پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلیه که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش بستان و عزيزان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال و شاد و مانم لألقي تيدي كي برنامه استداي جماع ورب خزمتان دا شاد ببينوا بو اوي تشكيك بخينا سر بابد جيليك و زور بيستلجيان روجانه من دا كمان دوين که هلاچین بدوای دنیا که و براستی دنیا آخری که کار من تیه دکاتون و پشتکه این آخیرت که و آخری که براستی هم دنیای زور شیرین و زور رازاو بولا برچاو من زور بدوای و عودالین و زور بدوای و رادکین و زور بدوای و هلاکو من دوین بلام هرچنده من دوین هرچنده هلاچین اونده هلاکتی پیناوه اوند ماندوبونه ناوی ده به ام خو من بشوازی چی دی که بزانید اخو کامشتیان زور برکت داره لون دنیا ده، کامشتیان زور باشه، کامشتیان زور به ماندوبون تره، یعن کم ماندوبون تره براستی بزانید لقرآن و سنت و فتوه زنه یعن چی باز کراوا برکت سرتا یعن برکت دار بون یعن زیاد بونی خیر یعن زیجیر بونی زیجیری خیر خوی لوه ده بینه توا شتیک باشتیک دوتری برکت کالای کسیک شوینیک برکت دار بو یان خیری زور بو یان اوتانی خیره کی ثابت بو ندا گورا بوشت دلن برکت. امام ابن قیم رحمتی خوایلی بده فرمی برکت اویکا اگر کمیش به بلام سودی هبه و زیادی بردوامی بيتسر، يعني چون دالي ببئ اوهي كوا امشتا دست بگوران كاريب که هر خودي خوي او کسا اوشتا او شوينا شويني چي ببركتا شويني چي طبعي خوي وايا سروشتي خوي وايا ونمونا اگا پاري چي كم تبه بلام بشت بكات بونمونا تمني چي كم تبه بلام پر بيلا کردوي چاكو پر بيلا كارو کردوا من دالی که کمی هبه بلان به من دالی که سربرز به. قرآن ده فرمه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر بیتو اگر خلچ شارکان باوریان هنائه بخوای پروردگار لخوا بترسانایا او خوای پروردگار دروازی برکتکانی آسمان و زوی بسریان ده دکردوا. براستی خوای پروردگار زور بر رحمه و برکتی آسمان خوی لوده بینه تا و هرچی للای خوای پروردگاره لرزق و روزی و لآوی آسمان و بارانی برحمت و برکت دار او للای خوای پروردگاره و درگاکانی آسمانه. چه برکت داره؟ بزانین آیا کس هی برکت دار به؟ اهلی تقوی، اهلی ایمان، اهلی خوا، اوانه براستی برکت دارن چون که نشانکی رزقیان بشیان دکات هر چند کمیش به او کسانی که و طماحی دنیا و طمعی دنیا لدلیان دا نچست بیوا او کسانی که و زور عودالی دنیا و بدستهنانی دنیا نین او کسانی که و لخواترس و ایمان دارن بشتی کم قناعتیان کردو خالی چی دیگه او کسی او مسلمانی پابند بنوی جکانی و خوي يورد فرمي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. خوي يورا رزقي بن مالك الددا بهوي أوي كواتو خريك عبادة كانتي أو كسي كوا خريك نواجه كانوا عبادة كانتي أهل التقوى وعلم وعرفان إيمانا براسي أو خوي برور ديار بركتي كي وكو بركتي قناوي دبا أو كسي كوا خاوني او روشتي كوا صيلي رحم جي وجدك پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي من احب ان يبسط له رزقه فليصل رحمه چي حزدك بركت بكيوت الرزق يو رزق يو با سرداني خزماني بكا تمنو رزقي زياد دبيت او كسي صيلي رحم جي وجدك خاوني او روشت برزيا چونكا براستی دبینی صیله رحم اگر تمشا لی ورد ببینوا پیشتر سهره کم بو
سیارو اوتومبیل کم بو بلام هاموشو هاتو چو زار بو سردانی خزمان یک جار زار بو بلام ایستا سیارو اوتومبیل گلی زاره بلام سردان و هاموشو خزمان زار کم بویتو اها پیچوانه بویتو او کسی کوا سیلی رحم جه بجه دا که برازدی خواهی گوره برکت دخات رزقی و تمنیشی و جا اگر دا تیوی برکت دار بی اگر دا تیوی او تمنی که ماو تلپی ناوی خواهی پروردگار صرفی بکی دبی بچی سیله و سردانی خزمان بکی بطایبتی اوانی زور پیویستن وکو ماما وکو خالتا کانا پورا کانا ایدائی کو باو کردوک دا پیر و با پیرانا ایدی دبی اوانا سردانیان بکره اگر اوان بشت بچرین نتوانن بین سر لیبنن بلان تو هر دبی بچیت او کسی کوا رازدگوی لبازرگانی صدقی هی صادقه پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم البیعان بالخیار فإن صدقا و بینا بورک لهما پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم او کرینو فروشنه کوا بمرج خوی لسر مرج خویتی لسر مواصفات خویتی اگر راستیان کرد در چو راستا خوای پروردگار برکتی اخات نو کارکیانو برکت اخات نو کارو کالاکیانو سوداکیان برکت دار ده بی برکتی تیدا ده بی براستی زور زور گرینگا اوانه که و کرو نفروشتن دکن بازرگانی دکن خراب با باج نفروشن عادی با اصلی نفروشن تر با وشک نفروشن هر چی چونه و که خوی بیفروشید بطایبتی اوانه که و همو بازرگانیک همو کسی که و کرو نفروشتن دکن همو کسی که و لمی و فروشک و سوز فروشک و بگره تا و که او کسی که یکی نشت زیبون درست دکن هرچی مواصفاتی که نونیشانی کد بایدانه و با بجوری نونیشانه کند بیه با وکو نونیشانه کند خوی بیه چون وصفی دکی چون باسی کالا کد دکی باسی بازرگانی کد دکی با رازد بیه اگر راز بو او خوی پروردگار او بازرگانی او کرین فروشنا برکت دار دکا او کسی که و شکرانه بجیری نعمتی خوای پروردگار دکا هرچی نعمتی گل نعمتکانی خوای پروردگاری پیو بی خوای پروردگار لبای زیاد دکا چونکا وطمان برکت واتا زوربون و زیاد بون و اگر کمیش بی بلام بشد بکاو اگر کمیش بی بلام خیرکی بردوان بی خوای گورد فرمی لئن شکرتم لازیدن نکم که واتا زیاد بون گلیر دا هیا نعمتکانی خوای پروردگار با و زیاد دبه کوا تو سپاسی خوای پروردگار بکی الحمدلله لسر زمان به نانک دخویت الحمدلله بکل سری بازار به آوک دخوی الحمدلله لسر بکن نعمت یک لنعمتکانی خوای گوره پیدا وی جلوبرگی که جوان دنگی که خوش رخصاره که جوان سپاسی خوای گوره لسر بکن مالو مندالک حوسرک خانویک سیاریک تون بیلک هر شتیک که خواهی گوره به نعمت دایویتی به تو لوانه خلچه چی دی که زور او دالی او بن که اوی تو امرو که لی بیزاری اوی تو امرو که بوی نابینی که و نابینی که و خیری که و نابینی او پاداشتی که للای خواهی پروردگار پید دراو بلان بزاند و اجار که او نعمتی که خواهی پروردگاره او خواهی پروردگاره دروی او نعمتی لتو کردو او خواهی پروردگارا او رحمه بتو کردو که او نعمتا زور کسی دی که هی چاور ریا زور کسی دی که هی مشتاقا حودالا عودالا بلام دلنیابا هشتا خواهی پروردگار اوانی تاقی کردو تاو لجر تاقی کردنو دان تا استاج بردوامن لجر تاقی کردنو کانی خواهی پروردگار جا خوش بستان اگه داری خو من بینده به اگه من لوا به که ایما نکوین نخلطین
نخلتين بكوين ناو هليك وكخواي يورن نعمتك من لقل دادكا ب بنعمتي بأي خو ماني بزانين هر بأي خو مان بشان وشوكتي خو ماني بزانين دبي هم أوشتاني كوا إما جيبا جيان دكين بنعمتي خواي برور ديگاري بزانين دبي بوي تيب غين بوي بزانين بوي ليك بدين وكوا أو نعمتي خواي برور ديگارة رازي ببوي كهتا مالا بچوكا كتا خوني زوريكا لو كساني كوا بمالن رازی با بوی که وا خوای پروردگار او نعمتی لگل کردوی اگه ماری چی بچوکا اگه پارا کمکت خونی زور قرزداره که براستی ایشکت مندود دکا ایشکت کمندود دکا خونی زور کسی که که وا زور حولش دادا ایشکی دست بکوه خونی همو بیکاره که اگر هاو سر جیری سادکت خونی همو سلطه که اگر مندال ازعاجکت خونی همو نزوکی که اگر لش ساغی تا خونی همو نخوشه که اگر پیکنین و دول خوشه که تا خونی همو غمباره که اگر آزادیت لجیان خونی همو بندگراوی که با کمیش بی بلان تو سپاسی خوای پروردگار بکا تو سپاس گزاری کردنی خوای پروردگار دلسر بو اوی خوای یورن نعمتکانی لگلت زور بکاو زیاتر بکاو بردوامی بکا چون که شکران کردنی نعمتکانی خوای پروردگار صفتي همو كسيق نيا وصفتي همو مسلماني نيا خوشوستان او كسيق اوا جورالي خواي پروردگار بيتو حلال بخوات براستي اوا كسيق بركت دارا اوشتو شويناني كوا بركت دارن مزگوتكاني مالي خواي پروردگار چون كا ناوي خواي پروردگاري تيدا ده هندريت كا في بيوت اذن الله ان ترفع مالانه که خواهی پروردگار بانجی تیدا دکرده خواهی گوره ازنی دای خواهی پروردگار پیر رازیه کوا ناوی الله تیدا برز بکره توا مالی باوردارانه که تی کوا خواهن مال یعن هر کسی کده چه تا او مالو درده چه سلامی تیدا دکا یعن بسم الله تیدا دکا که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم اذا دخل الرجل بيته فذكر الله فقال الشيطان لا مبيت لكم هر کس یک چو مالکی خوی هر پیاو یک چو مالکی خوی تسبیحات خوی پروردگاری کرد او جا سلاما او جا بسم الله لکاتی نان خوار نکیده او جا قصه خوشی بناوی خوی پروردگار دست بیده که شیطان دلتا دست دارو دستا که شون تانية اللي تيدا بمن نوا أو مالا بجبل أو مالا أو مالك أو الشيطان شيء تيدا نبي براستي أو مالا بركة دار دبي واروها شون كان وكو مكة ومدينة وقدس بيروز قدس داجير كلاو أو أنا شون كي بيروز نو دعاء تيدا ورد جيري بارنا وتيدا ورد جيريو واروها أو شون أنا شون كي بركة دار يش شون كي وكو مكة ونمنا هاد نيجيك بسطة زار نيجا چن برکتی تی ده مزگوتی مدینه هر نوجک تی ده هزار نوجه مزگوتی قدس اقصا هر نوجک به 500 نوجه براستی اوانه شونه کی برکت دارن او شونه که بازار کوا کرن فروشتنی حلال تی ده دکریو سر راستن اگر درو پیمانش کندنی شی تی ده به براستی او بازار کی به برکته چون که پیغمبری خواه فرمی صلی الله علیه و سلم سوین مخون لسر که الله کانتان لبرچی لأنه ممحقت للبرکه لبر اوی برکتا که ده با سوین خواردن او بازاری که و حلالی تیدا دکره سوین لسر که الله کانی نخوره دروی تیدا نکره پیمانی تیدا نشکندره معصفتا کان لبرچاوی خلق لیل نکره براستی او شوینه چی برکت دارده بی هنده اکشتو خوره چی برکت دار معنه است بونم نه او خواهی گوره ده فرمه و جعلنا من الماء کل شیء حی لأو هموشتی که زیندو من لأو درست کردو ویان او تانه او پیداو خورما و شیر پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زوری خوش ویستو زوری حسبه و فرموی برکتی تیدا او نانا که نانک او نانه که بشد دکه او نانه که بدستی راز بخوی او پاروی که بسم الله لدکه براستی اوش برکتی دکه بیتی
واو کسی که خواردن یک لپش خوی بخوا پیغمبری خوا فرمی صلی الله علیه و سلم برکتی بردکوی او کسی لپش خوی دست با نخواردن دکه تا وکو اگه تا برکت که کل ناو راستا پاری حلال هرچند مالکی حلالت ها به هرچند کمیش به بلام لحرامی چی زور برکت دارتره اصابونه من دفتری که تبی حرام بلام دورقه تبی حلال او دورقه حلاله برکتی زیادتره لو دفتره حرامه هنده کاتو کارو باری برکت دار هن بونه من کاتی بیانی كبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم دعاي كردو فرمي اللهم بارك لأمتي في بكورها خواي پرور ديار لدى پار ريموا بركتي أمتكم لبر بيانا كي دابنيت بنمنا روجي جمعة أو كاتا كاتي روجي جمعة باشترين روجي كا روجي تيدا هل دي كا لحفتة دا طبعا بركتي خوي لغل خويتي لروجي جمعة دا روجو هندك بروجوبون روجوي سنات كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم سبارت بپارشيو كي يفرمي تسحرو فإن في سحور بركة پارشيو بكن لبر اوي لپارشيو كردن دا بركت هيا هرچن دا خواردن اجده گرتو كوبو نوله سر خواردن بون منا مالك بينشج نفرن او پیانشش نفره بیکه و بیان بو نخواردن بو سر سفری نخواردن برکت لودایا افرمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم اجتمعوا علی طعامکم و ذکر اسم الله یبارک لکم همو تان بیکه و کوب ابنو لسر سفرکتان و هر وها بسم الله بکن پیش نخواردن خواهی گوره برکتان بو تی اخات نخواردنکا برکت اخات نیوان تانو جا براستی او کسی کوا عائله کی گورن خزانه کی گورن هولدن همو خزانه کا لو کاتی کا همو لمالا همو بی بیک ولا سر سفره بمعنی تو لا سر سفره بیک و دابنیشه بیک و خواردن تی بکری بیک و بسم الله بکن بیک و سپاسی خوای گورب کن بلکو خوار نکو مالک برکت دار دبی هند یک هوکاری شان براستی هوکاری به برکتین کابره پاری هی بلان بشی ناکا تمن من هی تمنی چی زور من کردو بلان تمنی چی بیسوده یک لوانه خواردنی حرام پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم که فرمه کل جسد نبت من سحت فالنار اولاوی خواهی و رپنا من دا هر جستیک هر لاشیک گشه کرده به حرام با سحت حرامکا اگر اولای لبو او کسا پاچی کاتوا ندانی زکات پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم وما منع زکات اموالهم الا منع القطر من السماء خواهی گوره فرموی پیغمبری خواه فرمی صلی اللہ علیه وسلم هیچ کسی زکاتی قدغه نکردو الا بوته هوکاری اویکوا او لآسمان دا نیت اخوارو قدغی بارانی کردو پیچوانی بشت برکت دارکن او کسی کوا صیلی رحم بپچرینه او کسی لبازرگانی دا درو بکا پیمانشکینی بکا سویندی لسر بخوا اوانا برکت لاده بن ناشکرانه کردنی نعمتكاني خواي پروردگار خواي يورد فرمي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد اگر بيتو ايو شكرانا بجيري خواي پروردگار نکن خواي پروردگار تاقي كرنوو عذابي بأيشي هيا تندي هيا گناحنا فرماني خواي پروردگار کردن پنا بخواي يورد بركتكان دبا جنگو فتنة لنواني مسلمان لنواني خلق بركت دبا آشوب و فتنه لبینی مسلمانان برکت دبا اوانا هوکار بون بو اوی کوا برکت نمینه بلام هندیک رگاشن هندیک کاریشن هندیک شدهن بو اوی پیچوانی اوانا همویان برکت دار دبن بو نمونه ایچی تقوی دار بی خواه ناز بی لبر خواهی پروردگار حرامی جه دیلی
فرزەکەی ئەنجام دەدا کردارەکەی لە پێناوی خی پەروەردیار واز لە حرام دێنێ تەقوا و ترسی خی پەروەردیار لە دڵیەتی ئیدر ئەو کارەی دەبێتە هۆی بەرەکەتدار بوونی بەردەوام دەم بە ذیکرکردن بەردەوام دەم بە تەسبیحات بوون بەردەوام لە خوای گەورە نزیک بوون بەهۆی عیبادەت و کارە چاکەکانت بەهۆی تەسبیحات و ذیکرەکانت ئەو بەڕاستی کردارێکی بەرەکەتدار دەبێ لە کاتی خۆی نوێشکردن بەڕاستی بە تایبەت نوێژی بەیانی بە تایبەتیش لە جەماعەت بەڕاستی ئەوە بەرەکەتدارت دەکا کردارێکی بەرەکەتدارە ڕێگای زەکات و سەدەقەکەوە بەڕاستی کردارەکەی کە ئەو کەسەی زەکات دەدا ئەو کەسەی سەدەقە دەکا کەم نابێتەوە بەڵکو زەکاتدانەکە و سەدەقەکردنەکەت ماڵەکەت زیاتر دەکا وەکو دار مێوەی کە بۆ نمونە دار مێوەیەک بیانە بەر چاوت لە سەرەتای بەهار لە سەرەتای بەهار لقوپۆپەکانی هەمووی دەبڕن لە کۆتایی زستان لقوپۆپەکانی هەمووی دەبڕن دارەکە زۆر پارچەیەکی کەم دەمێنێتەوە بەڵام کاتێکەوە بەردەگرێ بڕۆ سەیریکە بزانێت چ بەرێکی گرتووە بە سندوق دەتوانی بەرەکەی لێ بکەیتەوە کە ئەگەر لێت نەکردایەتەوە نەدبڕی بواە زەکاتەکەی لێ نەدابایە بەڕاستی ئەوەندەی نەدەگرت سیلەی ڕەحم سەردانی کردنی خزمان بکە تەلەفۆنیان لەبۆ بکە ئەوە کارێکی بەرەکەتدار دەبێ بەسەریان بکەوە نەخۆشەکانیان بەسەر بکەوە نەدارەکانیان بەسەر بکەوە یەتیمەکانیان دەست بەسەریان دابێنە لە جۆری توانات دوعای بەرەکەت بکە بۆ خۆت بۆ موسڵمانان بۆ من بۆ ئێوە من بۆ ئێوە ئێوە بۆ من بیکەن بەڕاستی خی پێغەمبەری خوا یەکێک لە دوعاکانی ئەوە بوو ئەی فەرموو اللهم بارك لنا في رزقنا یان فيما رزقتنا دەی فەرموو پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم خوای بەرەکەت بخەیتە ئەو ڕزقەی پێمانت داوە ڕازگۆی کردن لە قسەکردن لە بازرگانی کردن لە مامەڵە لە کڕین و فرۆشتن لە خزمایەتی ئەو ڕازگۆییە بەڕاستی دەبێتە هۆی بەرەکەت خوای پەروەردگار بەرەکەت بخاتە نێو ماڵمان ئینشاءەڵا شکرانە بژێری نیعمەتی خوای پەروەردگار زۆر وشەی ئەلحەمدوللا بڵێ وشەیەکی کورتە بەڵام دەرگە ئەچی زۆر گەورەت لێ دەکاتەوە یەکێک لە وشانێکی خوای پەروەردگار زۆری پێخۆشە ذکر و تەسبیحاتی ئەلحەمدوللایە بۆیش لە دوای هەموو نوێژە فرزەکان سنتی پێغمبەری خوای صلی الله علیه وسلم 33 جار بلی الحمدلله دوای سبحان الله پاشانی 34 جار بلی الله اکبر خوێندنەوەی قرآن لەناو ماڵدا بەڕاستی ئەو کەسەی کە پێغمبەری خوا فەرمی صلی الله علیه وسلم هەر کەسێک لە ماڵدا قرآن بخوێنێتەوە بەتایبەتی غەمامەتان بەقەڕ و ئالی عمران پێغەمبەری خوا فەرمی صلی الله علیه وسلم شەیطان لەو ماڵە دوور دەکەوێتەوە کە قورئانی تێدا دەخوێندرێ و هەروەها لابردنی هەرچی پەیکەر و هەرچی ڕەسم و ئەو شتانە لە نێو ماڵ ئەوانەش بەرەکەت دەهێنێ لەگەڵ خۆیدا بۆ ئەو ماڵە بەڵام ماڵێک قورئانی تێدا نەخوێندرێ پڕ بێ لە پەیکەر پڕ بێ لە وێنە پڕ بێ لە وێنەی زیندوو ڕوح لەبەر ئینسان مرۆڤ جاندار بەڵام ئەو وێنانە هەموو کونو کە لە بەرێکی گرتوتەوە هەر یەکە شەیطانێکی لەگەڵ خۆی هێناوەتە ئەو ماڵە بەرەکەت لەو ماڵە یان هەر نامێنێ یان زۆر کەم دەبێتەوە مانەوە لەسەر سونەتەکانی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کاتێکەوە دەست بە هەر شتێک دەکەی بسم الله لێ بکە ناوی خوای لێبێنە ئەگەر ئەو کەسێکەوە بسم الله دەکا لە هەموو کارەکانی وەک سونەتێکی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەرەکەتدار دەبێ سعیدی ناوڕاستی ڕەحمەتی خوای لێ بێ دەفەرمێ بسم الله هەر خەیرەن شتێکی ئەوە زۆر باشم لەبیر نییە هەر خەیرەن دارت یعنی بە بسم الله هەموو شتێک دەبێتە خێر لەبت هەموو شتێک دەبێتە بەرەکەت لەبت ڕەحمەتی خوای لێ بێ بەرەکەت دانەنراوە لە زۆری ژمارەکاندا بەڵکو لە تەقوای خاوانەکەیدایە کەسێک هەیە بۆ نمونە هەزار دیناری هەیە مانجێک نابێت کەسێکی دیکە 300 دیناری هەیە ساڵێک پێی دەژی یعنی ئەو کەسەی بە هەزار دینار بۆ نمونە بە دەوەرەقە مانجێک ناژی کەسێکی دیکەشی هەمان ژمارەی خێزانی وەکو ئەو
جمعره اندامانی خزانی پنج کسان اوش پنج کسان او لو گرکه اوش لهمان گرکه او اوتومبیلی چی او هی اوش اوتومبیلی چی دی که هی او بدو رقه منجه کی پی بر دکه او بسی ورقه بونمونه سالک بر دکه یعن دو منگ بر دکه جابراستی او جیوازی برکتکی لبینیان ده هی او جیوازی برکتی کوا لا نواني عندها هي قاعدة زيارين كي بركات عليه بركات لقل أمري خواي پروردگار وفرماني خواي پروردگار دايا كاتي خواي قورا رازي بيت كمكت زور دبي كاتي تورا دبي خواي پروردگار پنا بخوا زور كشت پوز دبي تو ناميني جابوه خوشوستان دعادة كيند پارين وخواي قورا بركات من بداتي لتمن من لرزق من لمال من لكار من لمندال من خواهی گوره برکت بخاطر جیان من و خوشویستان اوشتش کوا لکن ده پارین و خواهی گوره برکت من بداتی لتمن من لرزق من لمال من لکار من لمندال من خواهی گوره برکت بخاطر جیان من و خوشویستان اوشتش کوا

0: بەڵێ خۆشەویستان و ئازیزان لە بەشی دووەمی بەرنامەکەمان پێتان شادبووینەوە بۆ ئەوەی زیاتر تیشی بخێنە سەر بابەتی بەرەکەتداربوون. ئایا بەرەکەت لە کوێدا خۆی دەبینێتەوە؟ چۆن شتێک بکەین بەرەکەتدار بین، چۆن شتێک بکەین کە لە بەرەکەتی ژیانی دنیادا بێبەش نەبین؟ بە کورتی و پوختی دەچینە سەر ئەو سیفاتانەی ئەو ماهیەتانەی کەوە ئیسلام دین ئەخلاق ڕەوشت فێرمان دەکا کەوە بەرەکەتدار بین. یەکێک بێ، بۆ نمونە کلیلی دەرگاکانی خێرت پێنیشان بدا بۆ بکاتەوە، دەرگاکانی خێرت بۆ بکاتەوە، خەڵکی فێری شتی چاک بکا، خەڵکی فێری شتی باش بکا، خەڵکی فێرە خێر بکا، دەستی خەڵک بگرێن، نیچوانی خەڵک بگرێن لەسەر ئەمر بە مەعروف نەهی لە منکەر، لەسەر سفرەی هیدایەت کۆبوو بێتەوە، بەڕاستی تەفرەقەی نەکرد بێ لە ڕیزی موسڵمانان بێ. خۆشەویستان پەیوەندیەکمان لەگەڵ دای مامۆستا داکی مەعادمان لەگەڵ دای. بەڵێ فەرموو.
1: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مامۆستای بەڕێز، مامۆستا داکی مەعاد.
1: خۆی گەورە پەداشتەکەتان داتەوە یا ڕەبی، خۆی گەورە موفەقی هەردوو دنیاتان کا، خۆتان و گوێگرانتان یا ڕەبی، شوێنکەوتەی پێغەمبەران عەلەیهیم
0: سەلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد، آمين يا ربي.
1: براسي موضوع بركات يعني استلو كم بتو مامصا يعني لجر كم بونوي ايمان لجر لا وزوي عقيده لجر اوش كم بونوي بركات هاك يعني اتو باسي اجر ديني لبودكي او ليرو كانا رازك لكن اتو دانشتي بس فكرك هل صار موضوعك خويتي
0: زو
1: اخوي جورا بلاش نفرمي ولا تتبعوا خطوات الشيطان
0: زرست
1: اخ املو است مرحله ابتدائي دان درايا متوسطه دان درايا واعدادي كل يوم حتى دروي له سلوى كسي عاقل تري لي دروس بيه لا بلاش نيا يعني بس ما مستح استاكا يعني حتى دراسه ثانيه الحانه كمان يعني براسي الابتدائي قصاي تزوري دخل السنين يعني غير متوازن
0: راست
1: لدر عقليتي كسكيت توازن ناي لدر ايماني كسكيت عافية غمر من عليه الصلاة والسلام تيدا كده وكساني تازا دهات انا اسلامتي دسو شتي زيادة لغنيمة ديدا اوان اوان اقل بيا بيا بشتي بادا بو في غمر صلاة ديقو لو اوي حتى حر حدا دي جيبو اسلام لنا ودريا هنا اوان بخوان لان هوي دنيا ناي
0: زور راست
1: اذا ما مصطع يعني اما بركات شتي ناسكا
0: بست
1: تشي اصلا نايك ده بي او كسي كدتي مثلا معاملة دكا كا او كسي كدتي الشدة كري ده فروشي ده بيها بزاني بركات بس ده زكري
0: صار رست
1: اخا او لو خوي نازاني اسلامتي كي معناها كي والله ما بصائصة هيا قورية عمري قورية تمانا كي قيش ده الشيخ صار يعني بتاخم شدة منهم يعني خصيلة كده كي زور في السيرة يعني والله بدانا وكي كسي يعني مدارجي حسرانه حسرانه
0: بله راستك
1: حل في العقلية خوش بايتوا ناي بقوري اذا مانصا يعني اوك او كسا من داري خوش بربادكا ورحمه من داريكا جمتي لدرسي ظرفي استاك مانصا يعني امن هادر يمدرين بقري نوا سر كتابي او زنان اخوي قوري لي الرازي بي او كتاب دوانا يعني لو اول تير بقيني او بخوي شو روزي ليك دا بخوي زاني تي تيجيسي لو دنياي بس دويتي خيرك وتبقى لو اويتي سودك لو دينا اي ببين هاد وقت او دي تي بي لفاش خوي او كتاب عني تأني سكرتيها لو اوي رو نير رو عساعته ومانصة بركات استاكا يعني بهم هيا بهاستي خوي بهاستي خوي شركة حقيني بها فكري خوي او يا هر اشبا هر غاردة هر غاردة هر غاردة يعني باوكا مانصة شان كسانا كبوا يعني سبحان الله زق زق ما عندي بوينام يعني لو تي بابرين كمانيان يعني هابوا غاردار اويف اوز كو اوز كو انواع اوسكار ايش يعني تبيع ايش قلت كو ايش قبري يعني تبيع حتى ثمنه كان برقي سبب لين ايش شي فاز راسات كسانا قال كدينا ها استكوا يعني هل او ولا يكون الا ما قصدته لك دري. والله ولا يكون الا ما قصدته لك تفاش اوهم ثمني او ذا باور يا دول سوري اول ذا غارداني شو روزي كت اخواش لوني سوبر او غير هل او هاتي صار ولا خلاص فتاك صار ندي ما مصبرك أصلاً يا والله يسألوا مالي هذه ببركة يا خلاص وأنا ما اشتكر ما عندي بيت هم اشتكوا عندي بيت زاري بيت روجي حتى يعني آخرك تأخذ زيد زارزو ماري بتريده بيه كبرك ترشد كاي ساري هي كامل كامل ماري هبيتن هاك بر خدواي خد ساقيدة كري خواي قرا بس ساقيد ساتا وناتار توش نخوش الدكا ليجر ناتي أخذ دلي قرا باك مكر لمعركة هبي سبت سبرة سبت سبرة في بقي وبي إن شاء الله يعني ها حسرة دجيش ده خواي أمك تزسي نك خواي قرا ساقيدة كاتوا هاموش تهبيتن هر ساقيد نور سدادي هاموش تيا يلا زر لا شكر دكتور تبر ساقيد نور خواي كبر جن عقري كنت خواي برا لقني دلیل گر خواهی گر بخوای اش خواهی دزانی پیشتری لو دلوا درن پیشتری مامت پیشتری شتکان یعنی سب سبرم یعنی قناعت وانا بود بس سبری هموش شتکان بس سبری دلیل که من عیبه وش جدا واقعی استاد حموش تک لیکات دارد در که لیکات حموش تک لب ودی پناه بخو مصیبتی هاتو زمی یعنی همو وش شکانی اویه تا لبیر دبات وا برکت کلا کمان کس دنیا نصیب ناکی هند غار غاری دنیا دکین ظاهر دمیه تا من که دست که ولای پیر بو اولو أقول أخوي بس إيش غارة غارة. وش تمنك شو بروخ الدورة بوزعوا باري أخوي خرك التواء لأخوي دا. جاي دي بروخ الصخاني لأخوي دا. لكن بركة بس لقر أخوي سبحان تعالى. أول وآخر قصة بس لقر أخوي يعني تي. يعني تعلم إسلام بقرب. نيجك بك بدواني. بدواني نيجك غارة غارة ما كبر يلا دي. أخي إيش مهيا. أشر من أخوي سبحان تعالى. شرمي لي بك. حياة بتقري. في إيش إيش دا. خداي رب العزة والجلال إيش كده خسمر ذاك ياخذ بركة نخاتنا. باش يتوب صغار دانو. ما ديبونا هو هم لا يكون محبوبك لو يكون الشيطان خيري اللي كردين عليه اللي عنبه هم لا يجي لو يكردين على أساس أو اكتساب الرزقة لقد وزع بس أنا تمنتي بس يرودانا وخو ما دي كردنا مشغول مشغولين مشكاكيا وهم لا يكون إن شاء الله سلامتك لو يكون إستباس مكت خوايا لو عن نبيل يا ربي خوايا قناعات ما نهبي بويئتك بمدايا لوش ما نطر بركات كيدا والله أو كسي هستم كده يعني فقيرة ما صلا ما صلا بس الدورة من لوت وخطير نادي حاشاش يوم ما بس بتاعك كان نيم وانا سكان بس لو فقيرة ما صلا يعني بتنا شو كقناعتي هي حمودة بهذا كده ورا من تريني عالمي ولا وان ما نحسبك يا ربي
0: آمين يا رب.
1: آخر يوم لا فاتك وسلام
0: عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ربي خوي جورب هي دارت كوكا داشتي بخير ذات وما مصداش معت عندي اشتي ببيه نام وبراستي سابون منا يوهايا گناه دکا گناه دکا خیر دکا بلام گناهی چی زوری کردی هر گناه کار لمش کی داد دیتا مجلسی که خیر هر بلام فکری هر لسر گناه که موبایل هر لسر گناه که همو گناه تنیویتی مش کی جلوبرجی روشتی آکاری همو گناه تنیویتی لن مجلسی چی خیرش داده به لمزگو داده بهش تاکا وگ ما مساقوتی والله کسی و جرام تو دیگو ما مسلس سوزده دست ما سوزده لن نام نیشده او اشتخرا پانی سیرم کردو لموبایل کم لسجده ده تو برچاوم فکرم در روه اکثر لسجده لو شوینه که فکرم در روه او اشتخرا پانه ده تو برچاوم که گناح نجیان معنی ویران کردو همو اندیشه معنی داجیر کردو لخوارو عراق دلن گالو لها مبارک درن پیدرن کسی چی مبارک بچه دلن مبارک زنی بچه با کسی چی صفی با کسی چی جل با کسی چی شید بخانه دلن مبارک بلام لبر اوي اوانا تواويتر گناح يان لسر نامين لسر گناح يان لسر نانوسره بويا هرشت يگ دکن گناح بار نابن بويا او کسانا مبارکن او کسانا پیان دا گوتره لکرداری خوش مانده او خوتي لمده او وليا او مبارکا براستي اوانا که هر کسی لگناح دور بي او برکتي دزده كوه او کسی كوا زور بو خلق بسوده وقت پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم فرموی خير الناس ينفعهم للناس باشتين كذا أو كسيك وسودي هبي بوخلتي وهروها أهلي تواضع أهلي أو كسانيك ومعاملة عن زور باشا زور بخندن روخوش لقى خلتي داكاتي كدرون براستي أثر يكو شوية نواري كي باش بزيادة لن لشوية نكا بسنهر شوية نكو باران وان أينما نفع أينما تقع نفع وكو باران لهر شوية نكو كيفتو بيتو بركة درور لو شوية ندكا با مسلمان شوابین ان شاء الله بوی برکت دار بین بو اوئی کارکان من بسپرین بخوای پروردگار و جان چی کورت من پر برکت بیبا ایوه لیت یک چوه دل ولا ایدی ایره برکتی نمایه دست خارج دست هندران دست چته ولاتانی دیگه دست چته غرب دست چته نو کافران مثلا دست چته شوینه کوا بحسرتی اوئی جویل بانگ به بحسرتی اوئی کوا جویل قران خوندن یک به الا اگر خویت اون دیتی دابه قورآانێک بخوێنێ نوێژێک بکات جەماعاتێک بکات چوار مسلمان ببینێ ئەگەر نا ئیدی بەرەکەت لە کوێدا هەیە شەیتان بۆ تی ڕازاندۆتەوە لێرە هەندێ شتی پێ ناکرێ پێت بک بەڵام لوێن دەرێ دەڵێ ئازادیە نازانم چییە ئەو بیر و ڕای تاکە نازانم چ ئیتر بەو شێوازە شەیتان شەیتانی نەفرین لێکراو نەفرەت لێکراو لەعنەت لێکراو فێڵمان لێ دەکات دەمان باتە ئەو شوێنی کەەوە شوێنی گوناح و تاوانە لێرەش هەیە شوێنی گوناح و تاوان هەیە بەڕاستی جاری وا خۆمان لەوێ بینیوەتەوە کە ژیانمانی وێران کلۆ بەرەکەتی لە ژیانمان نێشتوە خۆشەویستان بەرنامەکەمان کاتەکەی کۆتایی هات بەم ئەندازەیە هاتینە کۆتایی ئەڵلقی ئەمجاری بەرنامەی سەدای جەماوە دووبارەی دەکەینەوە خی پەروەردیار مامستا عوزێر حافظ خۆش بێ و کەس و کارەکەشی سەبر و ئارامی پێ ببەخشێ خی پەروەردیار ئێمەش بەو کاروانە بگەێنێ لە فردەوس الأعلا کۆیان دەکاتەوە ئینشاء الله تعالى بەم ئەندازەی هاتینە کۆتایی ئەڵلقی ئەمجارەشمان تا کۆڵلقەیەکی دیکە و بەرنامەیەکی دیکە هەموو لایەک سپاردەی خۆی پەروەردگار بن کە سپاردەزاناکە وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: أي خواي

شمالم تا تبم بوري بم بوري بم.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. مسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوال الله أكم جل جلاله لقناحي منو إيوه خوش بيت ستر ما بكى لدنيا ولا قيامت بمان باريزيت لقناحي دايكو باوك من خوش بيت خواي قورا جل جلاله بكرمي خوي وبلطفي خوي إن شاء الله تعالى قلمي عفو بسترتا وانا كان من بينيو لرجي قيامت شا لشفاعتي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام محروم ما نكاد. مسلماناني بريز بردوامي لقصي موسى عليه الصلاة والسلام لقامرو بحول قوتي إخوة قورا أتشينا سر أوي ك إما بحسي أو ما أنكرك واروجي كان موسى عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل لناو بني إسرائيل وتاركي دا فرموي من أعلم الناس كي الشارة ذاترين كسا كي أو كسي كوا علمي زوري بيهو لهمو كسي شارة ذاترا وقولك هات ودلين قنجيك هالصاوبا فرموي يا موسى من هو أعلم الناس قال أنا قنجيك برسياري كدوا كوا كي الشارة ذاترين كسا كوا علمي زورا فرموي من ألا يا الله جل جلاله عتابي لموسى قرد عليه الصلاة والسلام لبرأوي كوا علمكي نقرانا وبولاي الله جل جلاله كوا خوا أعلم الأعلم لم كون لهموي خواي قورا علام الغيوبة فرمي يا موسى عبدك هي لعبدكاني من بياو تشاكك هي لبياو تشاك كان أو شخصا لتو شار ذاترة موساش عليه الصلاة والسلام فرمي يا رب العالمين بيمشان نادي وكو خوشويستيك وكو محبتك وكو ايكوا شار زابيت وكو ايكوا بزاني ام امر عجيبك كيك ام بيغمري خوايا كليمي خوايا لولا والله جل جلاله بيدليت شخصك لفلان شوين بشان الددم ناو نشانك بيددم بروبولاي هو اعلم منك في امور او لتو شار زاترة لهندشت وكو ايكوا في بليد في بشان دات هندي علم هيا خواي قبر جل جلال هو كاتيك فيري هندي لعبد كاني خوي دكاد هندي عبدي خاص لخاصية كاني خوي لو اتشيت او علم لاي بيغمرانش نبيت بلا معناي اوش نية او شخصة فضلي فضلي لبيغمرك قورتنا مقامي لبيغمرك قورتنا ناخير بلا مو حكمتك خواي قورة جل جلاله علمك داو بي لشتيك أمرك غيبي بوكشف كردوا ني داوتا بيغمرك وكو قصي أمبيا وصالحك لغال موسى كبيد وجد سيدنا خضر قصي سيدنا الخضر فرمي باشا يا ربي أمبيا ولكو ببين موا فرمي ما سيك لغال خوتا هل دقري ما سيك لغال خوتا هل دقري لو شويني كوام ما سيكت لي قم دبيت لو شوينا أو عبداء دوزي توا فهو عند مجمع البحرين لو شوني كوا أمدو درياي دقن بيكتري واتا درياي السور لقل درياي سبيل سوري مصر فرمي لو اللحظي كوا أو شوني كوا أم التقاي أمدو درياي لو ياي دوزي توا يعني لو كاتي كوا ماسيكا كقوم دكن ألي بياك أي دوزي توا ديار أشبا أو قنجي كوا رفيقاتي أكاد كوا يشعي كوري نونة كلا دوايا دبيتا بيغمر أوش انجا قيادة بني إسرائيل لكاد أو كاتا قنجيك دبيت كخواي قولا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فرمي لقال أو قنجيا كوتري حتى قيشنا أو شواني كوا هلاك دبن كاتك كهلاك دبن أخون كاتيك دخون سبحان الله خواي قبرا جل جلاله الروايات زورها توكوا أماسيا چون چوني خوي أكاتنا آوكيا ديارا بأمري الله جل جلاله حياتي بوديتا وحركيك بيادكات جمجولي بيادكات ك أماسيا لاو زنبيركيا بولنا أو كيسيك و إنساني مسافر هيتي وإبادك أخويا ألا يابا دسي وابيت أفرمي سبحان الله كي سكل كاتك كمان خوتنا أكويت حركيك كاتي أكويت حركة يوشعي كورينون تماشاي دكات كأما سيا بربيتو ناو بحركة وكاتيك دكويت ناو بحركة ريقاي خوي دقري دروات كقرآن فرميت كخواي قولي نقلي كفرمي فاتخذ سبيله في البحر سربا هر رقائك احتيادي لنا وكيا الروي بلام او رقائي كوان ماسكي بيا دروات سبحان الله خواي قورا اثاركي ديليتوا وكو رقائك وكو شوشي ليديت وكو طاقيك ليديت يعني تتوقع بردي بكتنا اوكا اجوليت لدوايا اثاركي ناميني اوكا ديتو نابي اكتري بلام سبحان الله او رقائي كوان ماسكي اقريت برو اروتنا اوكا ودروات رقائكي اثري او رقائي لسر اوكا سبحان الله وكو معجزيك امينيت بوي كاتك مساهل دسي لخو وأكون سر سفرك إخوان يشعل بيري أشيت كوا في بلير من أم حادثا بيني كاتي دقين شوينك هلاك دبن فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا سبحان الله دلين حتى أو لحظي قش خوتبون أو بسافية هاتبو تا أو لحظي مساهلاكي تشنبو بلام ليو بدوا وكالرويشتن مسافي زور رويشتن انجار كاتي هلاك بونو داوينا نكي كرد غلامكي فرموي والله يا مكاتك لو مجمع بحرين خو تبوين لبالي أو برديك أو بردك ذر جسرت خو تديا موسى لو يام مشتك عجيبا بيني بلام تو خو تبوي حزم نكر هذا الصينم فرمي شيد بيني فرمي من لقد قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة ليات تكاتك لاي أو برديك تو خو تيد يلو تهلاكم فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا لو يا كاتي اخوي يقولك بحث يا كافر مي سربا ليري لسر زاري يشعك رينون افرمي عجبا لبروي اوش بلاغي قرانه لبروي ام عبدا ام يشعك رينون كاتك ماسك بيني وماسك كارواتو اثرك وش قبو وكرقايق لسر او بحرا ام عجيب ابو يشعك رينون بو يفرمي يا موسى كاتك كمن او ماسيه خوي كده
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عشايا بكاتي هوليرو دورو بري الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

ذكري دواي بانك دواي ولام دانوي بانك بيش صلاوات بدل سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم باشان بلي

0: تواو نویج دام از روا ببخش به پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم پلی برزی الوسیله کاشونک لبهج دایا بو کز نده دگل لبندیک لبندکانی خدای گوره و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی امید موایکا او کسم من بم و الفضیله کپلی چی زیاده بسر دروس کراوان ده و بیبر او شوینا سپاس کراوی کبالیند پیداوا کپلی شفاعتی گوره لروجی دوائی ده هر کسیک امپاران و یبله کاتی بانگ دویسته بر شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دکوید پاشان بپاره رو با خود لنوان بانگو قامد ده چونگه پارانوی او کاتا رتنا کریتوا
1: خوی که دنو آوکا و رویش ریگای شوینی او ماسیه اثری او ماسیه سر آوکا و کو ریگا ما عجبا بویا فرمیه بپلا اگر رینوا بو او شوینی کوان ماسیه که انلیه گم کرد چونکه خوای گوره فرمیه لو شوینی کوان ماسیه که گم دکی لو شوینه او عبد صالحا بینید بويا قرنا أشوى نكات يسير كان بيابك وخوتوا موسى عليه الصلاة والسلام فرمي السلام عليكم بيابك كناوي خضرة سيدنا خضر رضا ورحمة إخوائي لبيت أفرمي دو هل في بلادك السلام وهل في وطنك السلام فرمي آية لوطني تو لولاتي تو السلام هي هي موسى فرمي تو موسى كوري بني, بني, بني إسرائيلي فرمي بليا من موسى بني إسرائيل ويبوي هاتوما بولات وبوي هاتوما بولات بو أوي كوار رفقايتي تو بكم حتى كو لو علميك واخواي قورا جل جلاله فيرتي كرده منش فيربم قال إنك لن تستطيع معي صبرا موسى فرميت من أميت رفقايتي بكم بوي كوا علم فيربم مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا وشون أتواني آرام بغري لقل منا لكاتك هندش تم ليد بني أمن دلنيام كتو آرام ناقري ومن دلنيام تو تحمل ناقي ومن دلنيام تو تداخلكي بويتو ناتواني رفقاتي من بكي قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فرمينا إن شاء الله تعالى رفقاتي تكم وإن شاء الله تعالى توم من دبيني لو كسانم كوا آرام دقرن وتحمل أكن وبرسيارنا أكن ديارمو سيدنا خضر ضليناش كينيو أفرميت زور شاكا ما دام ويبنا وخوايا بيرين بويا موسى عليه الصلاة والسلام سي أحد يداتت كوا يكمينيان الصبر على ما يرى ولا يفهم وعد دابي كوا آرام بقرم لسر أوشتي كوا ديبينم لتوك عجيبة ولا يفهم وما هيكشي نازلام صرحي نازلام فرمي آرام بقرم دوامينيان الطاعة لكل أمر يصدر له صاحبه وإن لم يفهم سببه صمعوا طاعي كل دبي بوم هبيت طاعد بوم هبيت يراليد بو خضر هبيت لو أمريكا ودري أكات ولو أمريشكا ودري أكات وتوسر بكين أغزاني أمدو سيمينيان وترك السؤال عن سبب ما لا يفهمه برسيارش نكي لويكوا شتيكم ليدا بيني حادثيكم ليدا بيني ليتي ناقي كامع علماء دليان أمسي أمريكوا بحسي أكاد لقال موسى عليه الصلاة والسلام هو التسليم المطلق للقضاء الذي لا يفهمه أما بحسي قضايا أو قضايكوا أخواي قول جل جلاله لعلمي غيبي خوي قراري داوة بلا مكشوف نيبو موسى عليه الصلاة والسلام با كلميتي با بيغمريتي با زعمي بني إسرائيل با خوشويستي خويتي بلا هندك لو أسرارا هندك لو غيبة الله جل جلاله كشف يكابو عبد صالحة بوي كوا إزباتي كاد بو موسى كوا هندي شد هي هي موسى لقل أوشي كوا توا بيغمري هندي شد هي هندي علم هي نايزاني من دامت أنا عبد صالحة بوي فرميت ناي خوا ديرنو توا كل كان سر خواي قورا لو سفري كوا موسى وعدي داوا وعدي داوا كوا آرام بقريت لقل أمبياوا شاكيا أفرميت يا كمشد خواي قورا فرمية فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا يا سبحان الله هات نسر بحركة هات نسر لواري بحركة كخلطك كيزوري ليو وقارب يعني هي سفيني يعني هي سفيني قشكا سفيني قورا بوي كوا خلق هاتو شوبية دكن كسابق دكن نسر بحركة لمبروا بوأوبر بحركة وهره موشي لو زمانة جارة هاتو شان بوبوا لمبر ساحلك بوبر ساحلك سفينيك بينيان أمبياو شاكا كوا أمبياو خضرة وأمبياو لا أوان مشهورة ديناسن كبياو كيزور صالحة أوان موسى ناناسن عليه الصلاة والسلام يوشعي كورينو ناناسن بلام خضري عند ناسي وحتى دلين رواياتك مسلماناني بريس رواياتك دليل خضر رضا ورحمة إخوائي لبيت يجيك بو لو بياو شاكانا لو سوارة شاكاني كوا لبداية لا لا لا لمقدمي جيشي ذا القرنين بوا ككاتي الجهادي ذكرت أمبياو ناس دار بويا فرمي وتيان سركون وباريانش نسن لبرخاتر خضر شكون بياو شاك بوا وبياو كيزور مؤدب بوا أوان موسانا نسن بلام لبرخاتري خضر باريان نسن سبحان الله هر سركوت نسوار سوار سفينة كابون هر توزيق رويشتن لو حيك دارك إلى السفينة هل تكان شكاني واتا السفينة عيب دارك موسى ما يبيني أم قوما ريزيان ليان قردوا وأم قوما وأيام برينو بؤود يساحي لك وباريان إش نسنوا استاكي إما اللي باتوي كوات شاكيان لقلابكين تو دي السفينة كان عيب دار دكي بوي الرأس توخو سبحان الله قال أخرقتها موسى فرموي أها لبيري شو قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا فرمي يا خضر تولباتوي كوات باداشيان بدينوا سوباسيان بكين سفينة كان عيب دار دكي لكاتك كوبارين لما نسنوا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا أما أوش تاني كوا خواي قورا سري نهيني أمكاراني خضر كوا خواي قورا كشفي كرده بوي موسى نازانير علي راكا موسى لبيري شو كوا وعدي داوا كوا قصنكات فرمي ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا أي من بيت الموت آرام ناغري لقلمنا يا موسى فرمي لبيرم شو قال لا تؤاخذني بما نسيت هروكو آدم چون خواي قورا أمري بيكر لو داريا نخوات لو داريا نخوات دقل حوايا بلام لري إغراوة إبليسي ملعون واي كركوا أو دارا ديارا شتكي زور قوية تياهيا شتكي زور عجيبي تياهيا دا إيوا بوناو أمهم داري بهشت أرأوتان لحرام كراوا بويكاتك آدم لقل حوايا لدارا كيان خوارد وأمري خوايا لبيرشو وعصيان يان كرد إنجار سري أويان بودر كود كوا خواي قورا جل جلاله بوشي أي فرمو لم داري يا مخوان أمش ليري لبيرشو قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا لثرشم قرسي مكة أوتر آخر جارة فرمي باش فانطلق كاتيك سفينة كا أماني برد أوديو بيني خلطيك لويا حركة كان وبيني مجموعيك منالي جوان وازيدة كان يكي كان زور جوان بو منالي كان زور جوان كوركي زون جوار ونازدار إنسان دليا هر سيرت بكر دايخ وشبسية شو دلطونا جوان بو فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله. سيدنا خضر هر آوات تماشاي قنجكاني كرد يكيك لو غلامانا أو قنجانا أو منالانيك ووازيان دكرد ككرك زور جوان بو فمي جوانكي ناوين أو كريابو أفرمي سبحان الله راسو خو قردي سري للعشي كردوا سري للعشي كردوا موسى أوي كم پارش داریک لسه فی نگه کردی و تحملی نکرد. استاک اما گنجی کی پاک دم چاو جوان ای کوچه و تحمل نکرد، تحمل نکرد. قال لبیری تو. قال اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس. لقد جئت شیئا نکرا. آها. اما دومینا شرط عشیانیت. یا کمی جار فرمی. لا تو آخذنی بما نسیت. لبیرم تو. شرطی دا مرجی دا خضر کتر اما تداخل نکا جاری کتر. أو دو من جار موسى سبحان الله أو بيمان أشكينيت قال قتلت نفسا زكية يا ما كشتنيت يا من على شيء جن جوان لسرق ساحلة والزكاة أم أمرا كشتني أم غلاما سركي لاي موسى مجهولا نازانيت بلام لاي خضر مجهول نية لقد جئت شيئا نكرا آية تشتكي خرابت كرت بوات كرت. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا من بيتم نود تو آرام ناقري هي موسى شرط نبول بما ناك قصناكي فرموي يا خضر. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا تواو فرميسي يمين جارة آخر مجال مبري أجر أمس فرت داخل مكرد أجر أمس فرق قسم كرد أو كانت توبوت هي رفيقاتي من واز بيريد توب الرجاي خود منش بالرجاي خوم. إذن أما آخر إنذار بوا وآخر فرصة بوا موسى عليه الصلاة والسلام بوي كوا آرام بقريد بلا آي آرام دقريد سبحان الله آرام ناقريد فانطلق أفرمي سبحان الله فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هر قيشنا ناو ديك هلاكن لستفروا هاتونا داويا لديك كت كوا ميوان داريان قبول كان ويان خوار دنيان بدنيا لبروي كوا ميوانو وغريبنو هلاكن أفرمي أهلي أوديا يكي كان رازي نبو سبحان الله تيكيك نانيان بداتي يكتي كانان رازي نبو تسليمي مستايكا لقى الخضرة يعني سبحان الله ننبي ميواني قبول ياندكن نتي كيك ناني عند دنيا بو كواهر توزيك كابراوتي ناوزيكي خويا بركنو توزيك افاقيان بوبيد لسفروا هاتنو هي لكن قبول يا النكر. سيدنا خضر تماشاي ديتيك لا ديواري مالكاني كرت كوا ديواري كخريك دارميت افرميت دسي كرت وي كوا او ديواري بو انشاك او ديواري ام بو انشاك موسى ليرا هم تحملي لك فرمي امان رجيان لما نقردوا احترامي لما نقردوا نقيمتي ميوان الظانن نوا أهلي كرمن نا أهلي شهمن توري شاكين بوكي أو أنا نان الندى وإما حتى بالمواني قبل ما ناكن تو خانيان بوشاك دكي. قال هذا فراق. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا باشا تو بوشي داوي بارين ناكي ما دام ديواركين بوشاكي وكوكري كاريك داوي بارين شليب كبوي كواب توان شليب بسنين بخومان. فرمي ألي راكش قصد كرد ألي راكش قصد كرد فرمي هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هاي موسى ليرا لقلتوا كتعيهات ليرا لقلتوا سفر كمان كتعيهات وسي من جارتو بيمانك داش يعني بلان بيش أوي كوا بيش أوي كوا خو حافزي ديبكم باسري أوسي عشت في بليم كوا أمري عجيبو من لبرشاوي تويا كردم كخواي قورا كعلم خيبو من كشف كردوا وكو قضاء قدرك كولاي تونية. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. أم سفيني كوا سركوتين بارين ليمنسن هنچن بياكي فقير بون كسابتي أوشن جنجلس أو سفيني أبو لبيش شوا لبيش من وكان وراءهم يعني أمامهم ابن عباس في البيت يعني أمامهم لبيش إيمي كوا بروين حاكمي باشاكي ظالم لو ياهبو هر سفينيكي بدل بوايا أي بربو خوي بغصب بويا من أو دارم هلكن بوي كوا تماشايكات كبزاني معي بداره وازي لبيريت كبشينا أولا ودواي شاشيكين. فرمي يا سبحان الله فرمي ما أخواي قورا أما يبو من كشف كردوا تو نازاني أما يكيشان دوامينيان أو غلامي كوا كشتم أو غلاما لعلمي إخوايا كافر درشو لعلمي إخوا كافر درشو بيدين درشو باوكو دايكشي مسلمان إخوايا قورا فرميت من بوي كوا باوكي دايكي توش إلاشي نكم توش عذاب نكم بوي أموا أوام كشت لدوائي إخوايا قورا جل جلال منالي ترين داتي. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب الرحمة. يما إنسانكي شاكتر من دا بيان منالكي باشترو شاكتر من بيان أدا بو أوي كوا أمنالا نبيت أوي كوا فنا أقرم بخواي قورا أو باوكو دايك إيمان دارا عذاب بدات. مسلماناني بريس وقت كمان نما لدرجي دا هاتو بحول قوة إخواي قورا إن شاء الله تعالى قصي أم سيدنا خضر بباشي بشاكي تواوكين و احتمال وفاتي موساش بيت سري تواويكين وأوكاتهر بردوام دبين لسر قصي بني إسرائيل باب الزانين دواي وفاتي موساش شي زعيم يقليد قيادي أم شعب أكاد وكوتاي أم شعب شون شوني ديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي من علينا بنعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة. الرحمن جل جلاله، فله الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة، والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دعوة كارم لخواي قبري متعال لم مجلس النروين وإلا لقناهي هم لا يكمان خوشبو بي ورحمة خيرشان بي بسرمان دنيايكي كامران جيانكي برل خير وبركة وعاقبة خيري خواب خاطرنا وجوانا كاني أم مجلس بكات الشاهد يبومان لروجي دعايا لقيامتا روماني بيس بيبكا سرماني بيبرسكا براستي إبراين إنسان تا أخواني وشتي بودرك زور لخوان زيقة بيتو من أو آياتاني كيستخوانام أواني لقلمنا نوجكا زور جاري خوانم بس برواتان هبه لجيان ما وكيم شو كنا جشت ملي. إمام آياتنا ما نرخناية عادة برسيمانا آية قرآن كبرين بدسمان دزنجك أبد دزنجمان بيان بيش كما فرمي لا يمسه إلا المطهرون. أو آية ما نخنا وأنا بو. بلام أمرك كما يستش تكتم بباس كم شتكي ترحيش أو هي كأوش زور مهم إنسان دقتي كاو بيزاني. خوا فرمي فلا أقسم بمواقع النجوم. نالي فلا أقسم بالنجوم لم سورة نايج النجوم على موقعي نجم كان موقعي هسيرة كان يعني خواي قورة بقوري خوي بترنا برشا خوتان زماني محمد صلى الله عليه وسلم هيتش تيكنية نفلكيات هي نعلمي فلك هي نتكنولوجيا هي نتلسكوبات هي خوا لو زمانا بمحمد صلى الله عليه وسلم أفرمي لیان بلین پیان خوای گوره قسم اخوا بو گورهی درس کردنی خوی بو اوشتانه ایک اکلوانه موقع کانی هسیرکان نک هسیرکان فلا اقسم بمواقع النجوم. مواقع لعربیه یعنی او شتی که خوانکی جیهشتو او شنی که خوانکی تیدانه ماو پیلن مواقع يعني باسي الرابردوه باسي او كاتو دهاتوني واتا خواي قورا ايوه همو من سرنج من راب كشبو قصيه كي زور قورا راستا قرآن بيقري لا يمسه إلا المطهرون بلام خواه پیش اوشتي كي ترهي پیش او آياتي كي عقيدة آياتي كي عظمتي خواه آياتي كي قوري خلقي خواه آياتي كي بچوكي إنسانا آياتي كي بدبختي إنسانا قال شريعتك ايتيانا قيه فلا أقسم بمواقع النجوم

پیغمبری خواه فرمی ام هستیرانه همون روژه لقاتی خور آوابونه ارون سجده بن بخواه گوره هرچی ابینن بله هرچی ابینن هرچی نوی هستیره همو ایواره لگل مغربی خواهنه ارون سجده بن لجر عرج بخواه همو یعنیش بس تسبیحاتی خواهد همو یعنی سبحان الله کنو تحمیده کنو گوره خواهد یعنی مخواب ده تسرم دنیای گم عالم خواهمین گوی کره بی وحديثه كترش بيغمبري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم قاله لناو حوضي كوثر لقيامتا قلاص بقد نجوم مكان بقد هستي ركاني عاصمان ايني تيا قلاصي تيا لو اتشي ما بيجين بشمانكا يا بشمانكا تياتي بشمانكا عددكي اما امرو لقاله بجين بو خواه فرمي مواقع النجوم علماء قالين تشاو ببرا عاصمان تشي هستي رابيني خوينيه اي ما تشونا خوينيه بله او خوازانه این که وایسای بینی او غیر تشککی هاد با چاوت است برد کود اگینا خوی نیه رویه مانگ کاتی چاوت پیکوه مسافه تو و مانگ چنه که 300,000 کلومتر لنوان ایم و مانگه 300,000 کلومتر مسافه ضوئی بیجن نكس 300,000 كيلومتر أمي خومن. شكون مسافة ضوئي بس وحدة قياسة بس زمان نية بس وك قياسة كري نك زمن. يعني كاتي مانك تو واي بي كي بالضبط كي تشاو تكويت مانك يك ثانية وربع ثانية دواي أوها كي تشاو تكويتو. يعني كاتي تشاو تكويت مانك خوي نية والثانية كربع بيش تشاو توه. تو إيش تشاو تكويت؟ دوام ثانية أو سو أوني توه أو هاي يعني بردوام تو لتاريخ هاي نيت لقليا بوي هرشي بيني لعاصمان خويني هالسيرة هي بيلين هالسيرة قطب أو أنا وين النازنم من بونا بأسكم بدرس عقيدة أم قطبة لقل إما شوار صالي سنة ضوئي دورة سنة ضوئي شوار صال بس سنين ضوئي وحدة قياس ها بعض زمان نيما اما دعي بخوانا من اونا توانبو الدرسة كمان زور نويتا علمي زيادة العقيدة تابي ام چوار سال سنة ضوئية هر ثانيهك سيصد هزار كيلومترا هر ثانيهك لسنة ضوئي سيصد هزار كيلومترا بره يعني ليدن شص ثانية شص دقيقة بستو چوار ساعت سيصد وشصد وبيانس روج لسالكا في چوار بيكن بزانا او هستيري قطبكات يتو چاو بيكوه يعني 5 مليون سال بلا إيسا بوتي ناردو ام تيشكي إيسا قيتتو يعني كاتو إيسا سيريكي او 5 مليون سال بيش إيسا سيريكي تو اي خوي إيسا لكوه لوچي هنما بي لوچي التقيبه لوچي لشونه كتر بي الله أعلم بو يخوا فرمي فلا أقسم بمواقع النجوم يعني شوني هستارا كان سيري كان هيتش كامني ايوة شاو تنبينا كي بحقيقة هموي تاريخة كي روشتوها يعني كاتي السر برزا كي سم هستيرانا كي توا ازاني ناجوليتو و ازاني اما قلوبا كي استهيو بياني قلوبا كي هيتش قلوبا كي هستيريك بو تو لشون خوينية لكاتي خوينية و لزماني خوينية هموي تو دعاي برشاو تكي ام انسانش لم سر عرض الدنيا لو لوها وردي خوي كردت التيارة بسرم شرعي خواهي قولهم تعالى تو جيت إلى الله سبحانه وتعالى موقع كان يعني هيتي خويني خواه فرمي هرچي هستيرا أبيني موقع خويني موقع دونيتي بيريتي صالي بليسي ده صال پنجا صال پنجا مليون صال بليسي إسا خور كاتي درجة إما كي چامان پيكوه 1,000,000 كيلومتر لإمو دورة خور خور تشككي أنيري كي تو چاوت بيكوه 8.25 لدقات انجا چاوت بيكوتو يعني خور كاتي اوابي ليره 8.25 وخور اوابي لوي نما او توت لدو 8.25 بيزاني اوابي لا ايما الشربي بروين سر حشت الروجي بشكينين يا روجي نشكينين تبتشي حي حسابك خور لكيو يا ام لكيو حسابك اي بو قصي علماء مهمه ام توقيتي نوجا مهمة تشكم او ما مستاني ام قصاني ام بوتو باس كرده هاموي ان علمي ان بيه علمي شرعي علمي تفسيري قرآن لغة نحو فلك بوي ام توقيتي ان داناي نين داوتا دس قنجي لكفريو بكيف خوي روجي بشكيني قنجي لكلار بكيف خوي روجي بشكيني قنجي لسترالي بكيف خوي بشكيني
شرع قانون برنامج نظام اسلام نظام فوزانية اسلام بويا كي روجيش كاني كاتي بانغي دار روجيش كاني فوزانية الاسلام اسلام نظام نظام زوقي منو شوقي منو هواي منو ارزو مني تاني اسلام هم نظام يعني سا انجا سبحان الله خواي غورا كاتي باشي تشك كان اسمانك همي بمعارج ذا القلم تعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه الف سنه مما تعدون الله بوتي معراج بوني والضوء مباشر بونا ومعراج الله همو تشكك او هستيراني اسمان ايرن بومسر عرزة الا ابيت تش رقلة ببي الرقلة يا بشكي يا صرخوا انجا بيتو بوتي خوايا صرخوا بيتو چوكم چاوكان يكسر او تشكا ليدا حرچي ناوي مخلوق يكور بي يعني اسا خور بو دعا كوي خور تشككي كتاتي تشنهاش كانن تيه بسر يا انجا ديتا سرتو اگه یک سر چاوت سی خور بکا کوره بی هر چی مخلوقه یلم سر عرضه کوره بی بای او تیشکه اشکینه اینجا ایده پیت خواهی گوری متعال پیاله معارج معارج یعنی شکانی تیشکه کان اشکینه و ایده پیت اشکینه و ایده پیت هذا هو الله سبحانه و تعالی هر بو خوشی اما جرعی ایمه مجرعی یعنی نظام نظامی که کونی نظامی که کونی تریلیونها بله میلیون میلیون میلیون میلیون هستیاری تیاره ایمه اینه که خومن و عرضی تیاره پیالین درب و تبانه اما ایمه کم عرضی تیاره اما پیالین خوری تیاره مانگی تیاره ایتر چنه که تری تیاره یعنی عرضکه ایمه درب و تبانه چن هستیاری تیاره بخاطری خوا علی لست ملیار و با چوار ست ملیار هستیاره لنا ام درب و تبانه ایمه ایه يعني سكاتي عر صرخوا لنا مجرقي 400 مليار مخلوق يتروكو خوي صرخوا 400 مليار ل 100 مليار و 400 يلا امانه هموي بردات جان عرس خوي غوره لقيامه اجي همو تان بدن لم عرزه شي فيها كنما زن ويا اذا السماء انشقت اذا الارض مدت اذا النجوم انكدرت انكدرت يعني كجاو دوره است ام عرض فقیره به من و من تو تیاین هد دیار نیمان. الله است هر 400 میلیارد کتان بکونه یعنی. بس خواه رحمی کرده لسر کافرگان هلا سیل سر مسلمان الناسی. پیش اما یک مسلمان نامنی همی خواه هوایک انیری لجیر بالیو اچه امری و اچه تو دنیا همو مسلمانه پیش قیامت وای بسرتی. ای کافر کافر لمس سر عرض منی ام همو مخلوق برداته یعنی عرض خواهی گوره. لخوارو او عرض لطبه حسیرکان لیدن تاریکی بیتن سرم دنیا دنیا کاولک اخوای گوری متعال بلمح بصر اسألونک عن الساعت ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتهاها استت تصور کن برا کانم فلا اقسمو بمواقع النجوم يعني هر هستیره لآسمان ای بینیش و انک ای خوی نیا او هی میلیون سال بلیسه او این 10 میلیون سال بلیسه او این 50 میلیون سال بلیسه هی تریلیون سال بلیسه اینجا ایسه تو چاوت پیه کوي لو چې او هستی روایسه تو چاوت پیه کوي او مرده تواو هر خپل ناوی دا تو است تشک کوي ته بوت کاته کشته نرمی کړه تو ششها چنه هک شکانی بسره نه وای چاوت کړنه وای ببینی سبحان الله العظیم کاته خنی براتم به خواه قسم به معنا خواه که خواه درستی کردوا اینجا آله ام قرآن هموی راست و حق و حقیقته فلا اقسم مواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون بویا کاتی قرآن خوانی او همو هستیر خزمکاری تو او همو ملیاراتانا او همو ملیاراتانا هموی خزمکاری توی بوي ام انسان كاتي قران خينه بزانن شي بيه اي اگر ام انسان قران خينه متكبر بو اي باو كلو جليتيه اي لو جليتيه انسان متواضع نبي اي لو بدبختيه انسان خواب او شيون ناسه وا خوا خو عرض كردو بويم بايتك بوي فرمي انه لقران كريم في كتاب مكنون استأوها مهسيرة بيني وفريشتكان لوان زياترن فريشتي وهي
صد مليار هستيره لناو تشينجا بقد يك ميشولانيه سبحان الله ام هم هستيره قوره بل ار والله ما دويني لدس جبريل هاي اللي بك عمو ايش كانت بانك ام جبريل ديت لا يتو دانش ليلة القدرة وقرآن خيني وقولي يقري ام جبريل هاد بلاي بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم قرآن بو يخينا كان يعلمه ويدارسه او قرآن يخينا بو جبريل امش قرآن يخينا ودول الرومات سكا جيلك انا ناو مكش يعني انت محمد تشيه وشيته ودورس يا مانك عظمة الله وعظمة رسالة الله وعظمة خلق الله سبحانه وتعالى اسم سورة الدعاء رأيتها انا اخوتها ان تفسيرها كيف يخينا مجرى الين دو تريليون مجرى لم دنيا هي دو تريليون مجرى هر مجرى دو تريليون هستاريتي ام كونت شي اخويا ام العاصمانك هاي بيني اي عاصمانك اي ترشي تيايا او كي ترشي تيايا او كي ترشي تيايا فلا اقسم بمواقع النجوم خافر مي قسم بو خوايي كهستيركاني لو موقعان دانا او هيشي خوي نابينن بچاي خوتان الا دواي تاريخ زمانك نبي ام قران براستي وهات علماء لن استهجب من بنى عاصمان يعني بوت يجيشن صباح بو أخوة مثلا لنا أو مليارها تريليونها مهسيرها بريدة فريدة عاصمان ومفصل زاني هتشكوهر بارك بو أخوة فرمي الله يسي وما يشرك بالله فكأنما خر من السماء يعني ايكي الشريك بأخوة قرار بدا أخوة الله وكوهي لنا أوها مهسيرها فرم عند أخوارو كيو روي أكيد كيو أدقري لكيو كيوي فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وعزان أكيد كيو إن جاءوا ماما صيالي للتصور كان أمهم تريليونها روشن لجر عرش خوالين سبحان الله وبحمده عدد خلقه رضا نفسه زينة عرشه مداد كلماته يعني أمهم مخلوقي عاصمان هم تسبيحات إخواك صباحا مساء في غنبر إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم هم الرجي مانقو خورو أمثال أمانش وكو علماء لها ميانا تشنجر عرش إخوة سجد بخواب هموش يانا بل إخوة دواء إذن بكن هموش يان خواه إذن يانا دا هم الرجي أم خورة بخواة عليه خواه جان خواه رب العالمين وبو تفسيري كردية وجانا الله در چمو هم دوباره در چم خور فله خوا علی درچو درچه دهل درچو درچه روزی قیامت علی خواه بروم علی نروی امرو بعنی در ناتی ایواره درچی و هذا یشرق الشمس من مغربها حينئذ لا تقبل التوبة من احد یعنی همو روزی ام خور دوا اذن لخواگه هم روزی ام مانگه دوا اذن لخواگه هم روزی ام هسارانه دوا اذن لخوا دوا کن اما نه هموشان بتسبیحات هموشان عبدی خوان هموشان مخلوقی خوان فما إنسان برام وإن شاء الله أم آية فلا أقسم بمواقع النجوم براسي عقل راكشي بوخوا علي مواقع بونا علي لا أقسم بالنجوم ليرة لم صورته بو علي مواقع النجوم وكأنه فيما أن الله هرچيها سيريبيني هيا عمريان مليون صال بليس أو تشكوات ويبي هيا دم مليون هيا دو مليون هيا شوار صالة هي بين صال سنة ضوئي نك دنيوي أما ليك يديتو مثلا قركت بقيت أو هستير نيزقك بيلين القطب نجم القطب أو كقركت بقيت بي أبي 5 مليون صال سعركي من براني لسر سط بروها إنجا قيبي 5 مليون صال سعركي من الروا إنجا قيتوا 5 مليون صال عمري عرض شنا ميلادي عيسى عليه السلام 2025 5 مليون صال لكوية 2025 لكوية أي تو عمرت سنة 7 صال قوري لعمرها وانية خواه فرمي وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره سبحان الله لتو عمري خوت بيني أم عمريتو بو إيمانيك هيتا أو إيمانا أو هم مخلوقاتانا كينا خز مكارت أي أجر إيمانتنا به عمرك بوت ما عندنا وبجي كلوا واشربوا
İnşallah dersi

مش باسي التفكر، التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي خلق الله. ما يكك لو سورة تانية وآية تانية كالقرآن سرنجي إنسان راكش بوخوالي مواقع النجوم بونالي النجوم وكأنه فيرتك بيركرو سير عاصمان كبزان شي لبان سرته همت باريزي هم عاصمان من جوان كرده بوت هم ريقت في نشانه ده خواب خاطرنا وجوانا كاني إيمان من بتوكا ظلمان آودانكا عقل من روشنكا خواهی اوی بوت و باس من کل مجلس بیکیت شفاعت کار بمان اوی جو من گرد یا ربی بیکیت شفاعت کار بمان رحمی بمان پیب کی باباو کدائک من بمن دالا کان من. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، المعقد الحادي عشر، بندي أظلم، صيانة العلم عما يشين. شين ضد زينة، زانه يعني جواني كرت، شانه يعني ناشرني كرت. فارستي علم لشتيك كعلم خاون علمك ناشرين لك. شتانك كمما يخالف المروءة ويخرمها، بيتواني كسايتيو كسايتي دروشيني خرم روشانا كسايتي دروشيني. أهل علم دبي خوان لو بفارس، چونك من لم يصن العلم لم يصنه العلم، كما قال الشافعي. هركز علم نفارزي علميش ناي فارزي. وكو شافعي رحمة خالي وفرميت كما شاف كان أوزانا بابرزاني تاريخ أمت كعلميا باراستوه خواه سبحانه وتعالى تون لدنيا ناي برز كدو. عزيزي كل عبد السلام في ظن سلطان العلماء جارك لبر إنكاري منكرك بأميري قد آوانية آواية أو يتناب ديكي ناشرعية دبي آواب أمير لي تربو خصي سجن أو هستيكر شقام خلق زور قلصن زور توران بوي سلطان العلماء جلاو ناميكي بونارت وتي خلق خردة كينوو لبر تشاوي عن دستم ماتبك آزاد دك هر ورخكي سلو نخون كردو حلي جرايا وجاء ونوعك الإهانة ما قال ورقة دزنك قرنا أو نوعك الإهانة شو يعني تو أو شيء تو شاني وني ورقة شيء تداسر بقرير أو بوي خط بوي ظلن والي معاوية كرة بسفيان لبصرة أميش بنار بتمام خانوق لبصرة دوس كم دو أصلها زار قدار خرمان ده بوم بنيرة معاوية كرة بسفيان هالورقة حل جرايا وتي أدارك في البصرة أم البصرة في دارك؟ دوازد هزار قدي دار خدمات بوتية بصرة دخي أناه خان وكتها يا خان وكلا ناو بصرة دبي يا دلن والي من والي عمر كرع عبد العزيز رحمه الله لسري من نامي بو عمر كرع عبد العزيز نات ك ليري أهل ذمه مو مسلمان أو هبرد أو أنجزي ندن خبيت المال بطالب ورقيلي هالجرايوتي ويحك إن الله عز وجل قد بعث رسوله صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا جباكوك نيبا زخرادا هاو أربا مالا بيغمبر صلى الله عليه وسلم خوانا هدو يتبوه وخلقي دادا نقوي باجنكو كانتو خواي ذكر بيت المال هيك ديناري تانا ما باوانا مسلمان من لا بس ما ورق قلب كرنا ويجورك الإيهانة في كردن ورخيب وخلق كردو طبعا نسيب خلق كودك إنه دست الماس كده برتايان أزاد دك نسيبي أنا لا أرضى أن تقبل أنت يدي فكيف أقبل أنا يدك أمن دورا زين أم خلق كوكي وتلستي من ماسكي أمن دي من دست الماس دك. الطاهر بن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير كهلنا مش عم الكلم خضيرة ضلي أجد قروني ماضية صدكاني بيشيني أمتي فخر بسر ام وبكن كفلانكتي ابو فلانكتي بيان تلان مسلاو عصري امش فخر بوه داكين كلا سردم يما دا تحرير وتنويري طاهر بن عاشور مسلاو طبعاً بيانو شيخ الاسلام رحمه الله نسردم يأو حبيب برقي بسر وشي تونس بيانو شي نالبار بيدين فبيانو ايه كرمزان دا كيوتا هاوين و دزان ببلاورد بسالي زايني رمضان وباقي من كان هجري ده شرخين ده زولين وانيا كرمضان نكيوته هاوينو والله نتاجي وطني من كم دكا موظف بيتاقد دبنو كري كارناتو ايش كنولات من دو دكا بوي بتمابو هموشتي بران بو كرمضان لما نجي دوي زايني ما نجي دو فينكو روش كرتو ثابت بكا نام شينار وطال بن عاشور مفتي ولاته شيخ الاسلام اسميني لإزاعي وطني فتوائك من ديو أو هاو ها من ديو أو مصلحتي بلات الله طاهر بن عاشور في زور بعشر سبيش الله ليزا عدم
إذا عكرا وطاهر بن عاشور دست بيكر طبعا كانت أوهم وستغرى قنب وهم وغل قد جيها وبس أذبو إذاعي دعي بسم الله والحمد لله شخوا جل جلاله فرن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم خوار فرن رمضان بالرجوب برقيبش ضل ما نجد إذاعي بالرجوب صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة صدق الله وكذب برقيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حارو خوار راستي كردو برقيبة درو ذكر سيد زار قوي بيقون شيخ الإسلام أقنا والله خوي فلوش باعث قد رقي خوا تني قدر قيمة علمك قوي قلتو والله خوا أولي قدر قيمة دادا ومن لم يصن العلم لم يصنه العلم أما شافعي بيما يكم زار باسي ذكري محمدي كري ديسي شافعي رحمة إخوائي لبني ناصري سنة حديث عالم فقيه أمات لخزمة مسلمي كري خالدي زنجي ومالي كري أنسو محمدي كري حسني شيباني وغير أوانش درسي خندوة مثالي أحمدي كري حنبل ومزني وربيعي مرادي وأمانة لخزمة دابون طبعا لا حوت صالي قرآن لبركدو لدى صاليش هموم وطي لبركدو بوخوي جاري دي جراي و زور حزين شان شيني بو كتكبو والله هتاوكو شافعي فرمي هتاوكو واملي هات لدتير نويا نم دبيكا لدتير نويا نم دبيكا باشان حزم تو سر فقه تواضع انه وينقل ولا فقه او هام خل باشان بيدن عمري كل السواري شفيا ونام السكا تي قربان والله تولى فقه عظمت له قولة اللي درت ولا تير هاي يا شيخ يوسف كل عبد العلاء الله سن دخوات الله أجر عقلي شافعي بس هم أمدا توزيعك يبش عندك أو عنده عقل بو جاوب يا عالم بو عقلي جبو رحمتي خوالي لي ما وصل كان يستفادين أكو أمثال عبد الرحمن يكون المهدي أخذت زان رسالة رسالة كي كم كتيب الأصول لمصطلح الحديث ذا المسرابي لسر دعوة كاري عبد الرحمن كري مهدي ما وصاين مسيبيتي أبرو عبد الرحمن كري مهدي يقول دواي أو هيد نيجني دعاء وشافعين كم زارع عبد الله كري إمام أحمد طبعا عبد الله بشافعي راني ودمك شافعي لبغداد وما وصاي بعد وعبد الله داينه ولا زور قد كبو بابه شافعي كي أو ندبر دوام دواي نيجد دعاء وشافعين كي كرم كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس وكو خرب ودنياو وكو للصاغب وخلق خصوصا أحمد يعني سرسامي أحمد رحمه الله بشافعين شعر براوت ونقل إسحاق كوري راهوي زلزور بس فركان بيكو إسحاق أحمد رحمه الله هاتنا مكة مسنيدي مكة وكانت شيخي قوري لمكة سفياني كوري عينا سفياني كوري عينا شش صار بس شافعي وفاته بس سفيان بتمن ذاته شافعي بنزل سوا صار جاه والحال سفياني كوري عينا وقتها بتمن ذاته سندي عالي وبرزي لابو نزيق لبي غمري خواه صلى الله عليه وسلم شافعي هشت الرش الرش إسحاق تما شاكر أحمد لما نزيق سفياني كوري عينا نية بعد وايدا قرا تما شاكر قال لقل ليش يشتي قال لي أو قنزل قريش يدان يشتو الشافعي يوم يكن هاور بحاول أو ما وصل هو طلبه والله زي ما وصل زي ده يعني بس ما زي طلبه إسحاق أوي بإسناد عالي سندي عالي لا سفيان لكي سدته بس سندي نازل لذي يشكوري ده بيقول أما والله علمي أو جند عقلي أو جند قريش لكي سبتي بيموان يزاري كذا سكته رحمه الله تعالى طبعا شافعي بنزل سوار صار جاه لذو صلوا سوار لم يصل وفاتي كده ده هذا لين داشي بيش أو شافعي بهنية الدنيا ولا خوي دا استريج برشندار لداويني هاتو تدرو لمصر تقيو بارتي برهمو دنيا يكوتو أو كخوكي وليك داوتو تشارشي وليك داوتو تجارتي بوضع كونا كردوا وتيتي أقر وابي من دالك دهنية دنيا ولا مصر وفادك بلا معلمة كيدا قاتا همو دنيا ووابو باش من لم يصل العلم لم يصنه العلم كما قال الشافعي ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين
هر کس کسایتی خوی بروشینه باوی بچیت ناوشتیک و کناشیر نیدکا فقد استخف بالعلم نکبتن یا کسایتی خوی روشاندو تو انوی نری او علمی استخفافی با علم کردو و بکم دماشا علمی کردو فلم يعظم علمی بگورن اگرتو ووقع في البطالة كاري بطالو بروبوشي كردو ليلة بطالة بو معنى هذي فتفضي به الحال حالي أو أقل أو هابر دوام يو بكساتي خوي رانقا أفضل أفضت الحال إلى كذا يعني حال بيقيش حالي بتشو دقا إلى زوال اسم العلم عنه هرنا يو علمي شي ليلة سندريتو حاشا خلق دلنا والسوكة كوديني خواله ورد جيري قال وهب بن منبه رحمه الله لا يكون البطال من الحكماء او ككاري بروبوتو بحكمتك حكيمنيه قد حكمتي نادرتي لا يدرك العلم بطال او ككاري بروبوتو بمعنى زوردك علم بدز ناهني ولا كسل او تنبل توزل يعني جستي تنبل ولا ملول اوش علم بدز ناهني كزو ملل ديجري زولش بيزار ده قد سمان لسه اشتغنا منيته ولا من يألف البشرة أوشك هو قريبة بشرة قلتوا ناتو أنا بتنيابي إلا والله تنيائية من هاي والله تنيائية تسمي لا إله إلا الله يعني ناتو أنا بتنيابي أي كي مراجعة لك إيه وكي لبرد كي هو في علم نامي وجماع المروءة كو كروي ها ببختي كو كروي ماني مروءتك ساعتي كما قاله ابن تيمية الجد في المحرر ابن تيمية جد ابن تيمية بابير طبعا مشهور كابن تيمية حفيدا نوكي ابن تيمية جد ايش فقيه ايش قوريه وصول ايش قوريه سر مذهب امام احمد المحرر دا في المحرر فرميتي وتبعه حفيده في بعض فتاويه نوكشي شيخ الاسلام ابن تيمية هر همان قصي فرمو ولا هندل فتوى كاني كو كروي ما نيم رؤتك ساتي استعمال ما يجمله ويزينه بكارهنان لخدا برزستكني هرشتك كجواني لك أو دي رازينتو وتجنب ما يدنسه ويشينه دور كودنا ولا وكا بوخلي لك أو ناشرني لك قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة فرمو رحمه الله قد استنبطت من القرآن كل شيء حموش تك القرآن استنباط كدو همو معناك القرآن در هناو فإن المروءة فيه كساتي برز لشوي قرآن آماجي بيدراو فقال في قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أمد الباري عفو زور قوله مشهور تكين يعني خلق عفوك ما نا ظاهرك خلق عفوك وأمر بالعرف أي المعروف فنمان كبتشاكا وأعرض عن الجاهلين بشت خلق لنا زانان ليه هنقروا إهمال يانك ففيه المروءة أو آتك ساتي كده وحسن الأدب أدب جواني كده ومكارم الأخلاق صفة برزكاني شي لأخو قرتو ومن ألزم أدب النفس للطالب يكاق لزروترين أدب كاني إنسان طالب علم لقل خوي تحليه بالمروءة خوي برازي هنا يتوبك ساتي وما يحمل عليها هرتشي جوال الانسان لك خاون كساتي بخوي ببرازنته وتنكبه تنكب شيء يعني هل دابشتيو فش جوي خص ليلى دا خوارمها وتنكبه خوارمها هرتشي ككساتي بروشين ليلى دا فش جوي خا التي تخل بها مثلا عندك لخواريم المروءي باسكدو كحلق لحيته وكتاشين الريش فقد عده في خوارم المروءة جقل حراميت يكي علماء باسي انكردو ككساتيش دروشيني شي باسي كردو ابن حجر الهيتمي من الشافعية الشافعي كان وابن عابدين صاحب حاشية من الحنفية أو كثرة الالتفات في الطريق زور مل سوراندن لريقاوبان لكاتي رويشتن مبيه بيوستي وعده من خوارمها أي من خوارم المروءة باسيان كردوك وكسادين ساني بيدروشي ابن شهاب الزهري
وإبراهيم النخعي من المتقدمين لزانا كونا كان أو مد الرجلين في مجمع الناس قاز دريش كردن كاتر دا خلق آمادية من غير حاجة ولا ضرورة داعية ببيع بيوستي ببيع عزر وعده من الخوارم جماعة جماعة العلماء فميان وكسات إنسان دروشين منهم أبو بكر الطرطوشي بضمي هرد طاء لا يما بفتح النساء ضمي والله أعلم وبضمش بس الشيخ داخل داوته منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية شيخ مالكي كان هو الأصطكي أندلسي لو أنا أبو بكر الطرطوشي لمالكي كان وأبو محمد بن قدامة ابن قدامة رحمه الله وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة أبو الوفاء بن عقيل أو كباسمان كان لدرس كاني رابردو صاحبي فنون لحنابلة ابن قدامة وابن عقيل رحمة إخوال هاردوشان حنبلين أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين هاو دمي وهاو ريتي كرني نزيك نك تعامل لقل كردنيا نك بان كردنيا بلو طريقي حق أو أنا مصاحبة كرنيا نهاو ريتي كرنيا لوك خريجين أراذل كسي بوت بقيمة حاشيه والفساق أراذل جميع أرذل أرذل كسي كم قيمة والفساق جمع فاسق أهل قناه تاوان والمجان جمع ماجن أو يقصو قصي بروبوت يا قصدر باري آفرت لشولاري آفرت زوردك الماجن والبطالين أنك كايش وكارو إيشي بمعنى وبحكمة زور ذاك نشتاني كان نسودي ودنيا ونا وقيام للسري قرق داني شتونا ودومينة دراب ساعات وبدا ساعات سير سكاني ونازان طاول هاوريتكني أوانا كساتي إنسان للروشيني وعده من خوارم المروءة جماعة منهم أبو حامد الغزالي طبعا الخلافة يداخل غزالية بتخفيف غزالية يعني غزالية بتشديد بشدة والله أعلم برام هندك أواني عادة أوانك ضرن بشدة زهرت من اللسر قناعتك يعني شغل بكر أبو زيد الله أعلم يعني زهر تأكيل لو ذكرك هو غزالية غزالية بتشديد نك غزالي إنهم أبو حامد الغزالي وأبو بكر بن الطيب من الشافعية أبو بكر الطيب الطبري بيضان الطيب الطبري أو جاء ابن جرير الطبري مفسرني وإنما فقيها زيادة فقه شافعي بن أبانجا والقاضي عياض اليحصبي من المالكية أو يان مصارعة الأحداث والصغار طبعا نزال مصارعة معناه مصارعتي بربركاني وململاني بيدار رويشتين لقل أحداث جمع حدثة يعني جنج والصغار من دار فعند مين كابلار ريسبية دمداني لقل جنج شيدكا من دار شيدكا صفتي زورنا شيدنا وعده من الخوارم ابن الهمام صاحب فتح القدير حنفي وابن نجيم شيخ حافظ ابن حجرة وابن نجيم من الحنفية ابن نجيم شارح كنز الدقائق لحنفية كان رحمة إخوان النبي ومن أخل كرتي قصان ومن أخل بمرؤته هركس كساتي خوي بروشين وهو ينتسب إلى العلم لكانت دا خوي دا تبال علم فقد افتضح عند الخاص والعام لايك ستايبتك أنه أهلي علم شفضح دبي لا يا عام يخلص شفضح بو كساتي روشاوة ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام حطام نبي كم نبي هيك ولا شرف علم بدزنا يعني جاء أو شتي كفريد أدري فعال تدا زورة فعال لشتي فريد راو لخود الخاو زورة بون منا أو كإنسان دي مالي أو زبلي ككوي دكاتو دواي مالي في الله كناسة منيا نينوك دواي كردني طوان قلامة فتات يا أوشتي دواي نشري شد دواي بري نشتي مشار ليدك إنه شاري في ضار مو أنا دور دخلينه فرد أدري جادلا
ملك عبد العزيز رحمتي خالي بجارك شو درنك شو نام مزقوت يا خو وقتها تاريق بو مزقوت تاريق بو بس شو درنك كاوش لسر فش لنا وراسي مزقوت لنا وراسي مزقوت راكشا عمر جي بيني بيلس جينا عبر عوري وتي شويري عواني تشار دولي عمر يخلع عبد العزيز بلا احمد بي خليق بو تاوي دنيا وهند الشيء وتي لي قرن بس ياري كردو ناكاكا شويرني خلاص تماشا عمر سن خوي لفارز اغلو بيدا بروا ايه كابرا فرجال نزاوي اغرابك شي بوني وشو لنا وراسي مزقوت اقراك شاوي حيث مقابلة چون بدبینم؟ هیچ تابلوه نه خو هیچی نگوتو پرسیار دکا دبینی دکتوری چه ها بلا چویری؟ ام دجو همم ده ادم چویر نیم احلی علم دبی و همم یستر سبحان الله ما مصا دیتا برنامه راسو خوب و دفاع علی اسلامتی جزاک الله خیر لگل کابراج سافلی ساقط پیدا در را او هرچی داری او پیداری تو ایجانی من خوب و قازان زنافی خبرنا ما بوصلنا آخره خود أبو عارتي في غمرنا بوصل الله عليه وسلم خير ويصلح حال من كا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

0: لخشم و سزای و لخراپی بندکانی و لشیطی شیطان کانو لو کاتانی که لجیان دا دین لام بو گمرا کردنم یا کاتیگ لسر مرگ دام دین لام
1: هر کس شو دشیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش ديقر بهين دي الدرياو كفكان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا الله

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم